يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس، وإلى حضراتكم التفاصيل. ونبدأ بملف العنف، حيث أصيب عامل أجنبي يبلغ من العمر 37 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه مساء أمس لجريمة طعن خلال حادثة عنف وقعت في بلدة إكسال. وفي جسر الزرقاء أصيب شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. أما في عرعر النقب فأصيب شخصان إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين مرجحة أن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات في البلدة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ما لا يقل عن 10 فلسطينيين من بينهم 4 أطفال جراء سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 73,293 ضحية. شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية في إيران الليلة 11 على التوالي، وقال الجيش الأمريكي إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله سيتم ضربه من جديد. وبطوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيث هكسيث أن الحصار الأمريكي على إيران مستمر والضغط يتصاعد مع إمكانية الاستمرار فيه كما قال. من جانبه هدد مقر خاتم الأنبياء بتوسيع الحرب في حال استهداف منشآت نووية، وأكد المقر أن إقدام الولايات المتحدة على استهداف المنشآت يعني أن مصالح واشنطن ومصالح حلفائها ستصبح هدفا للهجمات الإيرانية. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده تواصل العمل بتوجيهات من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشددا على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مع واشنطن. كشفت صحيفة الواستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على مشروع نووي واتفاق للتعاون النووي مع السعودية يمتد ل30 عاما، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الرياض من إنشاء برنامج نووي مدني مع احتمال السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. ويمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنى التحتية النووية السعودية، حيث تقدر قيمة الاتفاق بعشرات المليارات من الدولارات. قال رئيس البلدية في نيويورك زهران ممداني هذه الليلة إنه لا يملك السلطة لاعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حاله وصوله إلى مدينة نيويورك في إطار جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ممداني أنه يعتبر نتنياهو مجرم حرب وفق قرار المحكمة الدولية، لكنه كرئيس بلدية لا يملك السلطة لاعتقاله، وطالب السلطات الفيدرالية الأمريكية بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو، علما أن ترامب والإدارة الأمريكية رفضوا ذلك بشدة. ويأتي تصريح ممداني بعد أن أعلن في وقت سابق وفي عدة مناسبات أنه ينوي اعتقال رئيس الحكومة في حال وصوله إلى مدينة نيويورك. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خماسينية وحر أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، 7:07 حتى أكون دقيق، وأهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء في 22 من تموز يوليو من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح: ما بين أحداث العنف كما تابعنا في موجز الأخبار وسلسلة لا نتحدث عن جرائم قتل ولكن طعن وإطلاق نار في عدد من القرى والبلدات، وأيضا التطورات الحاصلة في الملف الإقليمي، الولايات المتحدة تواصل في هجماتها وبشكل كبير ومكثف في عمق الأراضي الإيرانية، لا يبدو أن هنالك أفق حتى الآن لإنهاء هذه المواجهة، وإيران تهدد بتصعيد آخر وكذلك توسيع رقعة الاستهداف. والتركيز يوم أمس أيضا كان على اللقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي في واشنطن، لقاء أول منذ سنوات طويلة، ولكن ماذا يحمل في طيات هذا الاتفاق؟ هل هو فقط يعني التقاط الصور والحديث عن بعض الدعم الذي يقدم له من الإدارة الأمريكية للحكومة في لبنان وللجيش، ولكن إلى أي مدى هذا سيضمن انسحاب إسرائيل في مرحلة ما؟ أم هي فقط محاولة لذر الرمال بالعيون كما يقال؟ نعم، انسحبت إسرائيل تدريجيا من 3 قرى، ولكن كل من يتابع المشهد ميدانيا يعرف أن هذا لن يؤثر على المشهد العام في جنوب لبنان، بما معناه السيطرة على مساحة تزيد عن 600 كيلومتر في الجنوب، وأي انسحاب للحدود الدولية لن يتم في الفترة القريبة. بين هذا وذاك تصعيد في غزة الضحايا وبشكل يومي، يوم أمس كما قالت مصادر طبية عدد الضحايا زاد عن 10، هنالك من يقول 12، وحتى بعض الأرقام تتحدث عن ارتفاع نتيجة إصابات خطيرة. وفي الضفة الغربية تصعيد خطير، اعتداءات يومية من قبل المستوطنين بما في ذلك هذه الليلة في بعض القرى في وسط الضفة الغربية، اعتداءات بشكل ممنهج. وتابعنا يوم أمس أيضا تقارير تتحدث عن سرقة مواشي، وسنتابع في هذا المحور لأن الماشية هي الآن عنصر أساسي حتى بالنسبة لعائلات كثيرة تريد أن تكسب لقمة عيش حتى من خلال هذه الماشية، ويقملون على سرقتها من قبل المستوطنين. وتقرير مزعج لإسرائيل هذا الصباح كما تابعنا، وول ستريت جورنال تقول أن ترامب وافق على اتفاق مع السعودية لضمان تفعيل منشآت نووية سلمية وتخصيب يورانيوم، ولكن هذا الأمر الآن مرهون بقرار من قبل الكونغرس، ولكن

كلمة يعني السر بالنسبة لنتنياهو كما نعلم جميعا هي المليارات، والسعودية ستدفع عشرات المليارات لتفعيل هذه المنشآت من خلال شركات أمريكية. ادفع وتأخذ، ولكن تحت الحاضنة الأمريكية. أما نحن هنا فننتظر الانتخابات من يوم إلى يوم ومن أسبوع لأسبوع. ويوم أمس في خطوة يمكن نقول غير مألوفة، رئيس الدولة هيرتسوغ طبعا حتى لو كانت الصلاحيات محدودة جدا يقول إنه اجتمع برئيس لجنة الانتخابات ورئيس جهاز الأمن العام وسمع منهم تقارير مقلقة عن محاولات للتدخل الخارجي، ولكن أيضا محاولات داخلية للتأثير على نتائج الانتخابات. ويقول لابد من متابعة هذا الأمر، لأن الانتخابات القريبة كما يبدو لن تكون انتخابات عادية، وإنما ستكون محاولات حثيثة للتأثير على النتائج أو رفضها في نهاية المطاف. ونحن من موقعنا كمواطنين عرب بمحدودية التأثير والنفوذ لدينا نعم حق التصويت، ولكن هل في ظل ما يخطط لنا سيسمح لنا أولا بالتصويت بحرية، ثانيا لمن نصوت وكيف نصوت، وإذا تمت عملية التصويت إلى أي مدى هنالك من سيعمل على عرقلتها؟ أسئلة نطرحها الآن لا نملك عليها الإجابات، ولكن على الأقل نقرع الجرس. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع

0: وزارة التربية والتعليم.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: هندسيين واكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: بيقولوا
4: هاي القهوه جديده
3: وبيقولوا
5: هذه القهوه تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على اراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوه عربيه بالاول ذوق وبعدين قرر. الان في نقاط البيع قهوه من كافيه عليت، قهوه عربيه مهيله على ذوقك وخلي ذوقك يختار.
1: بتدور على سياره جديده؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين وما يقول الراصد الجوي في موقعه. اليوم الطقس حار وخمسيني في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبالتالي يكون الجو صافيا وارتفاع على درجات الحرارة، ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجات حرارة مرتفعة، وكذلك الرطوبة في السهل الساحلي. درجات الحرارة في القدس 32، كذلك في تل أبيب ويافا وحيفا والساحل الشمالي 31، الجليل الأعلى 34، في الناصرة 35 درجة اليوم، وفي طبرية ترتفع إلى 38، الساحل الجنوبي 32، النقبير 36، وفي إيلات 42 درجة. ونبدأ من الأخبار في على مستوى المنطقة والأحداث في منطقة الخليج. أصل في إيران يعلنون قبل قليل بأنهم هاجموا عدة مواقع أمريكية في العاصمة القطرية الدوحة وكذلك في الكويت، والحديث عن منصات للرادار ومنصات لإطلاق الصواريخ، هذا ما أعلنته إيران. في المقابل الجيش الأمريكي يقول إنه أنهى اليوم صباحا موجة جديدة من الهجمات في عمق إيران، وتم استهداف منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك منشآت تابعة لحرس الثورة الإيراني، بالإضافة لمخازن أسلحة وذخيرة بما في ذلك صواريخ ومسيرات. لليوم 11 على التوالي تواصل الولايات المتحدة مهاجمة أهداف في عمق إيران، هذا ما أعلنه أيضا الجيش الأمريكي. في المقابل وزير الدفاع بيث هكسيث يقول إن واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار، ولكن يقول أو يصف إيران بأنها غير جدية في مفاوضاتها. الهجمات الأمريكية كما يبدو كانت سريعة، وفي آن واحد تم استهداف عدد من المواقع، الفترة الزمنية ما بين 2:30 فجرا حتى 4:00، وبالتالي كان هجوم محدد لأهداف في مناطق مختلفة بما في ذلك في جنوب وغرب البلاد، محاولة منع أي استهداف للسفن في مضيق هرمز. وخبر مثير

0: قد يرتبط أيضا بنظريات كثيرة حول قضية جيفري أبستين، والكونغرس باشر الكونغرس الأمريكي باشر بالتحقيق هل كان جيفري أبستين طبعا المتهم بمخالفات فساد وكذلك تفعيل شبكات دعارة وتفعيل قاصرات، أنه أيضا كان عميلا لخدمة إسرائيل ودول عديدة، يعني عميلا بالبعد الاستخباراتي والمعلومات، وأنه كان على علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التأثير على قرارات الإدارة الأمريكية وعلى قرارات في حكومات مختلفة. هذا الاتهام يأتي مباشرة من أعضاء في الحزب الديمقراطي، بما في ذلك في لجنة القضاء التابعة للكونغرس جيمي راسكن، وهو من القيادات في الحزب الديمقراطي، وجه رسالة رسمية من أجل التحقيق في هذه المعلومات. وتقول تقارير وكذلك مستندات عرضت على أعضاء اللجنة أن أبستين كان على علاقة وثيقة أيضا برئيس الحكومة السابق إيهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية. ويقول هذا السيناتور أو عضو الكونغرس بأن هذه الوثائق تظهر أن أبستين كان ناشطا وبشكل مباشر من خلال بعض الحكومات من أجل التأثير على قرارات في الإدارة الأمريكية. إذن هذا الادعاء الذي يأتي الآن تحديدا من معارضي ترامب في الحزب الديمقراطي، ولكن يربطون بين جيفري أبستين وبين علاقته بترامب، وأنه كان عميلا لعدة حكومات بما في ذلك إسرائيل. استمعنا أيضا إلى أخبار من لبنان. الانفجارات التي دوت في الأراضي اللبنانية سمعت حتى في مناطق الشمال، رغم الحديث عن بداية انسحاب تدريجي ومحدود جدا للجيش الإسرائيلي في 3 قرى في الجنوب خارج ما يعرف بالخط الأصفر. وتصريح أيضا لهيكسيث وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستكلف خزينة الدولة الأمريكية 37.5 مليار دولار، وهذا حتى نهاية سبتمبر القادم. السؤال من سيدفع مقابل أو الفاتورة؟ وبعد ذلك جاء التقرير الذي يحتل الآن عناوين بارزة هنا في البلاد بأن ترامب وافق على تفعيل مشروع للطاقة النووية في السعودية، يسمى هذا بمشروع نووي سلمي. وحسب تقرير في وول ستريت جورنال فإن هذا الاتفاق سيعطي الأولوية لشركات أمريكية في تطوير منشآت نووية في السعودية، وتقدر الصفقة بعشرات المليارات. في إسرائيل قلق وتخوف بأن هذه المعادلة أو هذا الاتفاق سيغير من موازين القوى، ولكن ترامب كما نعلم يريد هذه الصفقة ويوافق عليها عشرات المليارات مقابل تأسيس وإقامة منشآت نووية مدنية في السعودية. وأيضا تصريح لرئيس البلدية في نيويورك زهران ممداني يقول بأنه لن يستطيع كرئيس بلدية وبحكم صلاحياته أن ينفذ أمر اعتقال صادر بحق رئيس الحكومة نتنياهو من المحكمة الدولية. ممداني قام أو نشر هذه الليلة فيديو بالصوت والصورة يقول لا صلاحية له باتخاذ القرار بحكم أنه رئيس بلدية، والحديث كان عن وصول نتنياهو المرتقب إلى الأمم المتحدة خلال جلسات الجمعية العامة كما يحصل في كل أيلول ومن كل عام. وكان ممداني قد هدد في مراحل سابقة باعتقال نتنياهو، لكنه قال بأن لا سلطة لديه بتنفيذ هذا الأمر، لكنه طالب السلطات الفيدرالية باتخاذ القرار. هكذا تحدث رئيس بلدية نيويورك الليلة الماضية.
1: of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation.

0: without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on, all as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As human beings, we have spent generations building a shared understanding that there are crimes so grave they offend all of humanity. Anyone, with their eyes, with their heart, with their conscience, should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does.
1: إذن ممداني في خطاب متلفز قصير أو كلمة قصيرة بمعنى أدق يوضح بأنه بنظره نتنياهو مجرم حرب وأنه يدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية وأنه لابد من اعتقاله بفعل الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في غزة ويدلي بقائمة طويلة، لكنه يقول فحصنا كل التفاصيل ولا نملك السلطة لاعتقال نتنياهو، ولكن هنالك صلاحية للسلطات الفيدرالية وعليهم أن ينفذوا هذا الأمر، ولكن كما نعلم هذا لن يتم. حصل ووصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة عدة مرات منذ صدور مذكرة الاعتقال، ولكن تم تجاهل هذه المذكرة، والآن إذا وصل إلى نيويورك يعترف ممداني أنه لا حق له ولا سلطة لاعتقال رئيس حكومة إسرائيل. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا نتابع في أخبارنا المحلية كما ورد في نشرة الأخبار سلسلة أحداث طعن وإطلاق نار في إكسال، إصابة عامل أجنبي وإطلاق نار في عرعر النقب وكذلك في جسر الزرقاء. أيضا نلخص 24 ساعة الأخيرة، الشمس في دقيقة.
2: تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي وجزءا كبيرا من اليورانيوم المخصب إلى جبل المطرقة. وحدات عسكرية لبنانية تبدأ بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النيران باتجاه جنوده في زوطر الغربية، الأمر الذي سيعيق استمرار تطبيق تجربة انتشار قواته. أنباء عن استعداد مسلحين مجهولين بدخول لبنان قادمين من سوريا لمحاربة حزب الله، وإيران تهدد النظام السوري بتفعيل خلايا نائمة في حال حصل هذا. وزير المالية باتسرال سموتريتش يقول إن عدم انضمام إسرائيل إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لها. تراجع سفن نقلت نفطا سعوديا في البحر الأحمر في أعقاب تهديد حركة أنصار الله الحوثية بمحاصرة السعودية ومنع خروج ودخول السفن من وإلى موانئها.
1: إذن هذا التقرير لزميل أدم حبيب الله. ومن الملفات هناك أيضا مسألة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من 3 قرى في جنوب لبنان. بدأت هذه العملية يوم أمس، لم يسمح للمواطنين اللبنانيين بدخول هذه القرى هذه المرة من قبل الجيش اللبناني، لأنه بدأ بعملية مسح لهذه المناطق وضمان عدم وجود ذخائر وكذلك قنابل وأمور أخرى يمكن أن تشكل خطر، علما أن عدد كبير من المنازل في هذه القرى والبلدات إما مدمر بشكل كامل وإما بشكل جزئي ولكن لا يمكن العيش فيه. مع ذلك يبقى السؤال، هذا الانسحاب التدريجي ويمكن أن نقول الرمزي يأتي تزامنا مع اللقاء الذي تم في واشنطن يوم أمس بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، وتم الحديث عن دعم الولايات المتحدة للحكومة في بيروت.

0: لكن إلى أي مدى هذا سيؤثر على القرار المركزي في واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل؟ حسن نمني من واشنطن المحلل السياسي تحدث لإذاعة الشمس.
1: شكلي بمعظمه، ولكن الشكل هنا مهم. أقصد بذلك بأنه بطبيعة الأحوال ليس من المرتقب أن يجري كل ما تطالب به الحكومة اللبنانية من أجل السير قدما وتحديدا جدول زمني لانسحاب إسرائيلي، ليس من المتوقع أن يتم ذلك. ولكن وفق ما قال حتى السفير الأمريكي في لبنان بأن الرئيس عون لن يخرج خالي اليدين من هذا الاجتماع، أي أنه قد يحصل على شيء ما. هذا الشيء ما هو أقرب إلى الإنجاز الصوري ربما، لأنه بطبيعة الأحوال حتى المناطق التجريبية التي يجري الحديث عن أن الجيش اللبناني قد دخل مثلا إلى زوتر الغربية، فإن هذا الدخول بحد ذاته هو إلى منطقة لم تكن بيد
2: إسرائيل. صحيح، هي واقع أكثر تحت الجانب اللبناني وليس تحت السيطرة الإسرائيلية
1: تحديدا. هذا فيما يتعلق بزوتر الغربية، أما فرون فهي لا وجود لإسرائيل فيها، هي منطقة تجريبية. أي لبنان عليه أن يثبت لإسرائيل بأنه قادر على أن يكون هو ضابط الأمر في مناطقه. إذن المسألة هنا هي مسألة مظهر، ولكنه مظهر يكتسب أهمية كذلك.
2: نعم، في إطار كسب.
0: إذن هل هو اتفاق أو لقاء شكلي كما يقول الأستاذ حسن منمني من واشنطن المحلل السياسي؟ وكما ذكرنا اللقاء الذي تم يوم أمس بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وترامب يثني على جوزيف عون وعلى دوره، هكذا تحدث للصحفيين مع بداية اللقاء.
3: Pleasure to be with the President of Lebanon. He's highly respected in his country and actually long beyond his country. We've spoken previously on numerous occasions through representatives, and the relationship is very good. I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people, professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades, really. It's been hit very, very hard. And yet I have people that live in Lebanon, people that are parents of friends of mine, many cases, and they would never leave. They would not leave under any circumstance. They love it. They love the country. And it's probably a dangerous place in a lot of ways, but they live in areas. They say, we hear bombs going off all the time, but we want to live in Lebanon. They love the country. Very smart people, very successful people, and they live there. But it has been. It's been a country of great intellect, great intellectuals. They still love it. They want to be there. And we're going to help it. We're going to help it a lot. So it's an honor to have the president and your representatives here. We've already met a couple of times, and we've had some good meetings. And we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated.
0: إذن الرئيس الأمريكي واضح أنه حصل على معلومات يعني مهمة من مقربيه، يتحدث عن لبنان، عن المثقفين، وعن يعني بعض المزايا في اللبنانيين، ويقول لهم دور كبير في الثقافة، في الطب، لديهم عدد كبير من الأكاديميين، ولكن هذا البلد أيضا تعرض لأزمات كبيرة، وأن الإدارة الأمريكية تحت إشرافه ستساعد الدولة اللبنانية وسيعملون على حل بعض المشاكل بما في ذلك المشكلة مع حزب الله. في وقت لاحق سئل ترامب عن إمكانية الحوار المباشر مع حزب الله، قال لا مشكلة لدينا، ولكن أمام كل هذا المشهد كما ذكرنا وذكر كما أشرت إلى إمكانية مساعدة لبنان وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، ولكن لا جدول زمني، لم يتحدث بشكل واضح عن خطة وخارطة الطريق، قال أنه لديه الكثير من الأصدقاء والمعارف ومن لديهم علاقات مباشرة في لبنان ويسكنون في لبنان ويرفضون مغادرة هذا البلد رغم كل ما تعرض له من أزمات. ولكن هل هذا الكلام السلام يعني الإيجابي يحمل في طياته أي بعد عملي، خاصة بالنسبة للبنانيين في جنوب لبنان، خاصة من باتوا من النازحين والمهجرين واللاجئين داخل البلد. التقرير التالي حول المناطق التجريبية وما بعدها.
4: بينما دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية في أول تطبيق عملي لما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ التفاهمات، أم أنها مجرد مناورة سياسية وأمنية تؤجل القضايا الأساسية. فالولايات المتحدة تصف الخطوة بأنها انطلاقة لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في 3 بلدات جنوبية، تمهيدا لتوسيع التجربة إذا أثبتت نجاحها. لكن في المقابل يرى مراقبون أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى انسحاب إسرائيلي حقيقي، إذ لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز في مواقع داخل جنوب لبنان مع استمرار التحليق الجوي والخروقات الميدانية. وبحسب هذا التقدير فإن الهدف الأساسي هو اختبار قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن أكثر من كونه إنهاء للوجود الإسرائيلي. ويضيف خبراء أن نجاح التجربة لن يقاس فقط بانتشار الجيش اللبناني، بل أيضا بمدى التزام إسرائيل باستكمال الانسحاب ووقف عملياتها العسكرية وبكيفية التعامل مع ملف سلاح حزب الله الذي يبقى العقد الأبرز أمام أي تسوية دائمة. وهكذا وبين الحديث عن بداية مسار جديد والشكوك في أن تكون الخطوة مجرد إدارة للأزمة لا حل لها، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار سياسي وأمني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.
0: إذن تحديات كثيرة ما بين انسحاب تدريجي وأولي جدا وبين ما يرسم في واشنطن بالنسبة للبنان. استمعنا إلى ما قاله ترامب، وأيضا كنا مع هذا التقرير للزميلة ياسمين غميض وأيضا القراءة التحليلية من واشنطن. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع ونسأل ماذا عن حركة الطيران في مطار بن غوريون وخاصة من يخطط للسفر في الأيام القريبة. سنعطيكم بعض الإجابات.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
9: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
0: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، وكما ذكرنا التطورات الإقليمية ما بين التخوف من توسيع رقعة المواجهة والحرب وإطلاق الصواريخ. تابعنا في الأيام الأخيرة وصول شظايا إلى العقبة في الأردن، ولكن كان تخوف إسرائيلي علما أنه يوم أمس كان تصريح لسموتريتش بأن إسرائيل غير معنية الآن بتوسيع المواجهة ودخول هذا المسار. ولكن كما نعلم الجيش الأمريكي يعزز من تواجده في المنطقة بما في ذلك بطائرات مقاتلة وطائرات حربية وعتاد عسكري، ولكن القضية الأبرز ترتبط بالطائرات الخاصة بتزويد الوقود، وهي طائرات أمريكية ضخمة، وتم نقل عدد كبير من هذه الطائرات إلى مطارات في إسرائيل بما في ذلك مطار بن غوريون. وأعتقد من تواجد في المطار وفي محيطه في الفترة الأخيرة يشاهد هذه الطائرات. بالنسبة لنا كمدنيين نشاهد طائرات جاثمة في أرض المطار، ولكن بالنسبة لسلطة المطارات هذا تحدي وتحدي كبير، وبالتالي نحن نسأل عن الحرب المباشرة وإمكانية إطلاق الصواريخ وتحديد حركة الملاحة، ولكن في بعض الأحيان وجود هذه الطائرات وعدم

يا ريت فينا نطير عجوانها عصافير، ولكن حتى الآن ما منطير بالعصافير بالطائرات. ويؤكد شارون كدمي رئيس سلطة الطيران المدنية ويعني أعلى سلطة مدنية، لا خطر حتى الآن، كل شيء مرهون بالعوامل العسكرية والأمنية والعمليات، ولكن الطيران في مطار بن غوريون المطار الوحيد الذي يستطيع أن يؤمن رحلات جوية خارج البلاد يعمل بشكل شبه عادي. يقول هنالك ضغط كبير رغم المساحة الواسعة التي تظهر، ولكن هنالك زخم في طائرات التزود بالوقود التي وصلت من الولايات المتحدة. هو ينفي بعض الإشاعات أن الضغط الأمريكي كان لأن تكون هذه الطائرات جاثمة فقط في مطار بن غوريون،

بفعل القرب من تل أبيب بمراكزها للترفيه، ولكن يقول هنالك مطارات كثيرة مدنية وغير مدنية مستغللة من قبل الجيش الأمريكي. مع ذلك رحلات الطيران المدنية مستمرة، بما في ذلك أيضا حتى القطاع الخاص، من يملك طائرات خاصة؟ سألنا في هذا الموضوع، ويقول هنالك عدة عوامل يعني مهنية ترتبط بمسارات الرحلات الجوية، ليس فقط الطائرات الموجودة على أرض المطار، وإنما أيضا مسارات الطيران في الأجواء الإسرائيلية. على كل حاولنا من خلال هذا اللقاء أن نوضح الأسئلة الكثيرة التي نتلقاها عن ما يحدث الآن في أجواء المطار وحركة الطيران، وهل هنالك تأجيل أم لا، وهذه هي الصورة كما نقلها كدمي لإذاعة الشمس مباشرةً.

0: ونحن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات من هذا الملف إلى قضية أخرى، كما تابعنا أيضا في نشرات الأخبار. التصعيد في غزة مستمر. يوم أمس كانت سلسلة استهدافات وفق معطيات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. عدد الضحايا فقط يوم أمس زاد عن 12، من بينهم أطفال، 4 أطفال. كانت أيضا كان استهداف لعائلة واحدة في منطقة النصيرات وفي مناطق أخرى. الزميلة الصحفية صافيناز اللوح نقلت لنا الصورة ميدانيا من غزة يوم أمس.
1: أو ارتفاع في وتيرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية، وهذا اليوم أيضا حيث لازالت طائرات الاحتلال تقوم باستهداف الشقق السكنية، بالإضافة إلى عمليات الاستهدافات للسيارات والجبات بالتحديد لمواطنين داخل قطاع غزة. يعني نتحدث اليوم كانت هناك مجزرة بحق عائلة المصر بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في مدينة غزة. استشهد الأب والأم وأربعة من الأطفال، حرقت الثوب بالكامل حيث لم يستطيع أحد من الطاقم الطبية إخماد النيران نتيجة شدة الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال إلا بعد قرابة ربع ساعة. لم توقف الحرب أساسا، ولكن كما قلنا سابقا في كل الإشارات هنا فقط توقف للتغطية الإعلامية لما يحدث في غزة. دخلت التغطيات الإعلامية إلى ما يحدث، ما حدث أيضا من الحرب التي وقعت خلال الفترة الماضية بين الأطراف الثلاثة إيران وأمريكا، وبالتالي كان هناك نوم كامل. دعنا نتحدث لأحداث في قطاع غزة والاستهدافات الإسرائيلية. الأمر كان فقط بالتغطية الإخبارية، لكن لم تتوقف الحرب.
0: إذن الزميلة صافيناز اللوح متحدثة أيضا الزميل أدهم حبيب الله، هي تحدثت من وسط القطاع. تقول بالنسبة لنا في غزة وفي القطاع بشكل عام لم نشعر أن الحرب فعلا توقفت، الاستهدافات بشكل شبه يومي وكذلك سقوط ضحايا. يوم أمس كان واضح في الأيام الأخيرة أيضا هنالك عدد كبير من الاستهدافات، وإذا أخذنا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار عدد الضحايا تخطى 1000، وأكثر من 200 طفل أعتقد ارتقوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في سلسلة استهدافات. تقول الحرب مستمرة بالنسبة لنا بكل انعكاساتها الكارثية على المواطنين، ولكن التغطية الإعلامية هي التي غابت عن الشاشات وعن المشهد، لأن العالم بحث كما يبدو عن مساحات أخرى بما في ذلك التطورات في منطقة الخليج العربي والحرب هناك، وأيضا التطورات في لبنان، فغابت غزة عن المشهد تماما. من غزة نعود إلى ملفاتنا المحلية، ومن الظواهر المؤلمة كما نعلم جيدا هي ظاهرة الخاوة ومحاولة ابتزاز التجار وأصحاب المصالح. هذه الظاهرة ليست جديدة، وتقول الشرطة إنها تعمل على مواجهتها، ولكن أيضا هنالك تحركات في بعض القرى والبلدات لمواجهة مثل هذا الأمر، خاصة إذا تم تشخيص من يقف وراء هذه العمليات. هذا ما يؤكده رئيس المجلس المحلي في كفر من

0: دعا علي خضر زيدان تحدث لإذاعة الشمس بعد أن وصلت أو أصدر بيان أكد فيه أن هنالك محاولات لفرض الأتوات والخاوة على تجار وأصحاب محلات تجارية في البلدة. نستمع إلى مقال.
1: أخي العزيز، الحمد لله كوبرمندا حتى الآن بلدة وادعة حصينة ومحصنة أمام العنف والجريمة وأمام الخاوة، طبعا بفضل التعاون يعني الكبير جدا بين الأهالي والقيادة المحلية وأيضا مع الشرطة. حتى الآن لم تصلح أي خلية كانت إنها تفرض أمر أو واقع جديد. في بالأيام الأخيرة محاولات إحنا على يقين وهي فئة محلية، مجموعة محلية اللي بتحاول تحصل على الخوف وصل التهديد والاتصالات مع أصحاب بعض المحلات التجارية. وطبعا إحنا حتى الآن في 4-5 محاولات الحمد لله باءوا بالفشل ورايحين نوقفهم، ولكن إحنا شفنا مناسب إنه إحنا نطلع بيان نحذر أن الأهالي ما يجاوبوش مع هاي المجموعات بأي شكل من الأشكال، وطبعا يكون في توجه إلنا وتوجه للشرطة، وكوبرمندا كلها ستقف عائلة واحدة أمام العنف والجريمة إن شاء الله رب العالمين.
0: وأنت أكدت معلومة أولا، يعني أنت تقول هذه الجهات من داخل البلدة أم من خارج البلدة؟
1: أخي العزيز، المجموعة اللي بتحاول الاتصال والابتزاز هي مجموعة من داخل البلد، ولا شك أنها بتتعاون مع بعض العناصر الخارجية. هن المجموعة هاي مرصودة ومعروفة تقريبا، وطبعا في تواصل مع الشرطة. أنا بتأمل يتم إلقاء القبض عليهم بالأيام القريبة، وأنا بحذرهن وبنذرهن بشكل واضح وحاد، حركاتكم مرصودة، تحركاتكم معروفة، نصيحة تراجعوا وفيوا إلى الحق وخلي كوبرمندا تنعم بالأمن والأمان، لأن لن نسمح بأي حال من الحالات أنه خط أحمر.
0: أين سلطة القانون بهذه الحالة؟ يعني أنت عم بتقولي أنت رئيس سلطة محلية، أنت مسؤول عن البلد ولكن ليس عن تطبيق القانون، بمعنى كيف سيكون تعامل الشرطة في هذه الحالة؟
1: أخي العزيز، أنا مسؤول عن أمن وأمان البلد، مسؤول عن مصالحها التجارية، وأنا كمان من ناحية قانونية ومن ناحية أدبية وأخلاقية من دون أقل فقول، أنا ما خصني، هاي وظيفة الشرطة، هاي وظيفتي أنا كرئيس سلطة محلية، وظيفة المجلس المحلي، وظيفة القيادات المحلية، ووظيفتي الأهالي نتعاون جميعا من أجل ردع هاي المحاولات. أنا ما بدي أقعد أوزع أدوار، وجبنا نتعاون جميعا يعني بمعنى آخر ردع هاي المحاولات ونفشلها، وطبعا إلقاء القبض على المجرمين اللي بيقوموا بهذا الشيء.
0: إذن هذا ما يقول رئيس المجلس المحلي في كوبرمندا ومحاولة فرض الخاوة، ويقول هذه المجموعة يتم رصدها من قبل السلطة المحلية وسلطة فرض القانون شرطة إسرائيل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى الأخبار مع زميلة ياسمين غميض، نعود بعد ذلك في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار.

0: هذا الصيف راح يكون غير معها من خلالها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ونبدأ من ملف العنف والجريمة، حيث أصيب عامل أجنبي يبلغ من العمر 37 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه مساء أمس لجريمة طعن خلال حادثة عنف وقعت في بلدة إكسال. وفي جسر الزرقاء أصيب شاب بجروح خطيرة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وفي عرعر النقب أصيب شخصان إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين مرجحة أن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات في البلدة. في قطاع غزة أعلن أمس عن ارتقاء 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 73,293 ضحية. شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي، قائلة إنها شملت حظائر للطائرات ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غرب الكويت. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن عملياته لمعاقبة المعتدي مستمرة. إلى ذلك هدد مقر خاتم الأنبياء بتوسيع الحرب في إيران في حال استهداف منشآت نووية. وأكد المقر أن إقدام الولايات المتحدة على استهداف المنشآت النووية يعني أن مصالح واشنطن ومصالح حلفائها ستصبح هدفا للهجمات الإيرانية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب سيحضر اليوم مراسم نقل جثامين العسكريين الذين قتلوا في الهجمات الإيرانية على الشرق الأوسط. وقال البيت الأبيض إن المراسم ستقام في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير. وافق الرئيس الأمريكي ترامب رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية يقضي بمنحها برنامجا نوويا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ويهدف إلى منح الشركات الأمريكية دورا محوريا في تطوير البنى التحتية النووية السعودية مع استبعاد المنافسين الأجانب من هذا القطاع بحسب التقرير. أقر عمدة نيويورك زهران ممداني فجر اليوم بأنه لا يملك صلاحية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته إلى المدينة. وأضاف ممداني أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التي تملك هذه الصلاحية، داعيا واشنطن إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرة الاعتقال. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الاستهداف الأمريكي في إيران في المقابل تهديدات إيرانية بالتصعيد، وبين هذا وذاك انشغال الآن في موضوع الطاقة النووية للسعودية التي نقلت تقارير مستندة إلى مصادر أمريكية في وول ستريت جورنال عن مصادقة الرئيس الأمريكي على هذا الأمر. تصريح رئيس البلدية في نيويورك أنه لا سلطة له في اعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة، استنادا إلى مذكرة الاعتقال من المحكمة الدولية. ماذا عن حركة الطيران المدني في البلاد بفعل الطائرات الأمريكية الجاثمة في المطار ومحاور أخرى بما في ذلك ملفات العنف والجريمة؟ الآن إلى قضية أخرى. رئيس الدولة يمكن أن نقول بخطوة غير مألوفة في تصريح يوم أمس لوسائل الإعلام يحذر من ما يسميه الآن بتدخلات للتأثير على نتائج الانتخابات، وأنه كان قد التقى في الأسبوعين الأخيرين برئيس لجنة الانتخابات المركزية وكذلك برئيس جهاز الأمن العام، وكلاهما حذر من أمور وخطوات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات. وأعتقد أنه بالنسبة لنا أيضا كجمهور عربي هذا التهديد قد يكون أكثر خطورة لأسباب عديدة سنوضحها بعد قليل، ولكن نستمع إلى بعض ما ورد في حديث هرتسوغ الليلة الماضية.
1: לפני כשבועיים ארחתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים בתוכן שאנחנו צורכים ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים.
0: إذن هذا ما قاله رئيس الدولة، أنه التقى قبل أسبوعين برئيس لجنة الانتخابات المركزية ورئيس جهاز الأمن العام وعرضا أمام صورة مقلقة حول إمكانية التأثير على نتائج الانتخابات، وحذر أيضا من شبكات التواصل واستغلالها واستخدامها وما يتم نشره بشكل يمكن نقول مفضوح وغير مراقب في كثير من الأمور، أيضا استغلال الذكاء الاصطناعي وغير هذا في إطار التأثير على نتائج الانتخابات. دكتور محمد خليل أستاذ العلاقات والعلوم السياسية، تحياتي لك. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير.
0: من أين يأتي تحذير هرتسوغ برأيك؟
2: يعني واضح أنه في هنالك مساعي حثيثة بدأت يعني في الانتخابات السابقة ولكنها مستمرة وأيضا مبنية على تجارب أيضا على مستوى العالم ككل. في هنالك محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات، يعني حرف المسار الديمقراطي ومحاولة يعني التأثير على الرأي العام من خلال بالأساس شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال يعني محاولة أيضا ضخ أموال أو من حملات إعلامية وحملات إعلامية تضليلية خصوصا من أجل التأثير على الرأي العام. وكما تحدث هرتسوغ وأكد أن هنالك يعني محاولات خارجية، ونحن نعرف أن هناك طيلة أطباق دول تحاول التأثير على نتائج انتخابات في دول أخرى من أجل يعني محاولة لربما تشكيل حكومات تابعة خاضعة يعني تمثل أجندات معينة، وكان هناك تدخل لروسيا في عدة دول على مستوى أوروبا الشرقية من أجل تشكيل حكومات تابعة لها، وأيضا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية طيلة الوقت من أجل يعني بناء حكومات تابعة لها تمثل أجنداتها وتنفذ أيضا مخططاتها السياسية.
0: السؤال، دولة مثل إسرائيل لأي مدى تدخل الخارج هو عامل حاسم أم أن الأمور الداخلية هي الأكثر يعني قلقا بالنسبة لنا دكتور محمد؟
2: واضح أنه الخوف هو أكثر من العوامل الداخلية أكثر. ولكن أيضا

0: يعني موقع إسرائيل وقوتها العسكرية في المنطقة وتأثيرها على مسارات عديدة على مستوى المنطقة والعالم برمته كما يعني تبين لنا منذ 7 أكتوبر، ولكن أيضا الدروس المستفادة منذ السابق يضع يعني هذه الدولة ومن يقف على رأسها والحكومة التي تسير أعمالها في موقع في غاية الأهمية، ولذلك النتائج الانتخابات فيها هي نتائج مفصلية لأنها لا تؤثر فقط على يعني الحدود الترابية لدولة إسرائيل، إنما يمتد تأثيرها إلى المنطقة برمتها، ولكن بالتأكيد أن الحديث عن التهديدات الداخلية، وواضح أن هذه الحكومة عملت بشكل حثيث منذ استلامها لزمام الأمور في العام 2022 على تغيير ملامح الدولة العميقة، على محاولة السيطرة على مفاصل القوة، على من خلال تعيينات لشخوص يعني في مواقع حساسة جدا، في مواقع مفصلية، في مواقع ذات نفوذ وتأثير، من أجل أن تنفذ أجندات طبعا رئيس الحكومة والحكومة وتمثل تطلعاتها وأفكارها وأجنداتها السياسية. ولذلك يعني الخوف هو أنه بسبب سيطرة هذه الحكومة على مفاصل القوة هذا وقامت بتعيينات التي من المفروض أن تكون تعيينات مهنية وتمثل الدولة العميقة وتمثل المصلحة العامة، واضح أنه هناك كان في تعيينات حركية بمفهوم تعيينات تمثل الفكر السياسي الضيق لهذه
1: المنطقة. وهنا السؤال، يعني هيرتسوغ يتحدث عن استضافته لشخصين مهمين، رئيس لجنة الانتخابات من جهة، ولكن رئيس جهاز الأمن العام الذي يواجه أيضا يعني أسئلة كثيرة وعلامات استفهام على أدائه ودوره ومن قام بتعيينه، وبالتالي لأي مدى يمكن الاستناد إلى هكذا موقف يعني وبحساسية الملف كله بشكل عام عندما يقف شخص كهذا على رأس الجهاز الذي يريد أن يشرف على نزاهة الانتخابات.
0: واضح أنه الإشكالية هون، يعني هون الإشكالية التوتر البنيوي القائم بين دور جهاز الأمن العام وما باستطاعته القيام به ومن اليوم يقف على رأسه. ورأينا طيلة الفترة السابقة تسريبات وأخبار وتقارير حتى إعلامية وصحفية عن دور الإشكالي الذي يعني لربما يعني على القليل ما تتناوله وسائل الإعلام والتقارير أنه في هنالك إشكالية في هذا الموضوع، وهنالك خوف حقيقي من أنه التعيينات الأخيرة يعني استطاعت هذه الحكومة أن تسيطر على مفاصل القوة فيها، ولذلك الخوف من أن تستطيع هذه الحكومة التأثير على أجندات عمل هذه المؤسسات وبالتالي تحقيق أهدافها من أجل الحفاظ على يعني منجزاتها السياسية يعني وموقعها.
1: ولكن عندما نقول تدخل خارجي أيضا دكتور محمد، يعني هل هذا يترجم مثلا فقط بدعم مالي لجمعيات لمؤسسات لتنظيمات؟ وكما تعلم هنالك حراك جدي الآن، يعني من يريد أن يضمن نزاهة الانتخابات من خلال تفعيل متطوعين، وهنالك الحملات الإعلامية المكثفة، وهنالك الأموال التي تأتي من الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة، كيف يمكن السيطرة على ذلك وضبطه؟
0: يعني واضح انه الموضوع لا يعني لا يتوقف عند طبعا الجمعيات والاموال التي بالامكان ان تؤثر على يعني مسار الانتخابات ونزاهه الانتخابات. واضح انه الحديث اكثر يعني التجربه الاخيره اللي كانت في عندما خسر ترامب المره الاولى للانتخابات، وهنالك مجموعه يعني اعلنت انها لا تقبل نتائج الانتخابات وحاولت يعني ان تفرض سيطرتها وان تحاول ان تقول انه النتيجه لا نحترم النتيجه ولا نحترم الحسم الديمقراطي، ويعني هنالك خوف من تكرار هذه الحالة لأنه صار في هنالك تجربة أولى. وأيضا أنا باعتقادي أنه الموضوع يعني أنا بدي أتطرق للمجتمع العربي في هذه الحالة.
1: نعم.
0: واضح أنه يعني نسبة التصويت في المجتمع العربي واضح حسب كل استطلاعات الرأي أنها مفصلية في هذه الانتخابات. حتى الآن لا يوجد أغلبية لأي من المعسكرات السياسية يعني المتناحرة اليوم في إسرائيل. أنا لا أريد تصويتها لا بيمين ولا بمركز يسار، أنا أقول المعسكر بقيادة من يمين نتنياهو والمعسكر الذي يقود عملية التغيير المناوئ لبنيامين.
1: وهنا سؤالي، نحن كمصوتين عرب أو كجمهور عربي في دائرة المواجهة المباشرة أم يعني في موقعنا الهامشي، أم لا سنكون في دائرة الاستهداف المباشر لأنه كما ذكرت مخزن أصوات رئيسي يرتبط بالجمهور العربي وبنسبة التصويت؟
0: أنا بفكر أنه الموضوع يعني المركز هو موضوع التصويت في المجتمع العربي، يعني سيكون عدة يعني محاولات مباشرة وغير مباشرة في هذا المضمار. يعني الأمر الأول هو محاولة شطب أحزاب عربية أو شطب قيادات وشخوص يعني تم انتخابها على مستوى القوائم والاستناد على تصريحات لها في السابق خصوصا بعد 7 أكتوبر، وبذلك يعني الطعن في مشروعية التمثيل السياسي

0: الأحزاب والحزبات العربية، وبالتالي هذا يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الحاسبية بالخروج للتصويت، هذا أولا. الأمر الثاني وهو لا يقل أهمية في هذا الموضوع هو حملات في حال يعني لم يكن هنالك على سبيل المثال قائمة مشتركة، وواضح أننا نذهب يعني لسيناريو من هذا النوع، أن يكون هنالك حملات إعلامية غير مباشرة تقوم بها جهات خفية وتطعن في مشروعية الأحزاب السياسية بسبب يعني عدم وحدتها، وبالتالي خفض الحافزية من خلال يعني أنه الجمهور العربي انتظر طويلا موضوع الوحدة والأحزاب العربية لم تتوحد الآن، فلذلك يعني يجب معاقبة الأحزاب وعدم الخروج للتصويت. الأمر الثالث هو حملات نزع شرعية للصوت العربي بشكل يعني اجمالا، مثلا على سبيل المثال موضوع الكاميرات في صناديق الاقتراع من اجل يعني بناء حاله من الذعر والخوف وابعاد الناس عن الذهاب الى صناديق الاقتراع. الامر الرابع هو محاوله وصول اما مجموعات من الانويه التوراتيه او من المستوطنين او من الاشخاص اليوم التي تتنظم في خاصرة تل أبيب من أجل يعني مناوئة ومجابهة حتى المعسكر التغيير في مظاهراتهم، ومحاولة إعافة يعني نوع من الفوضى داخل في منطقة الصناديق أو في المدارس العربية أو في مراكز صناديق الاقتراع، وبالتالي إبعاد الناس عن هذا الموضوع. والأمر الإضافي أيضا هنا وهنا يعني خطورة موضوع الشباك أيضا وجهاز الأمن العام، هو محاولة يعني بناء ملفات تربط بين ما يسمى النشاط الإرهابي وبين نشاط الأحزاب العربية، وبالتالي يعني إفقادها مشروعيتها وشطبها من ومنعها من المشاركة السياسية حتى قبل تدخل لجنة الانتخابات المركزية.
1: بمعنى يحسم الأمر من قبل تقارير لجهاز الأمن العام، نعم، تربط بين بعض الأحزاب بنشاطها، إما بضغط يعني إما بيقولون هنالك تدخل خارجي وإما ربطه بالإرهاب، ودائما هذا لديه أرضية خصبة. وهذه نعم الخارطة التي عرضت،
0: ولكن في هنالك أمر أخير مهم هو طعن في نتيجة الانتخابات في الصناديق العربية. إذا كانت نسبة التصويت مرتفعة سيكون هنالك ادعاء في يعني صبيحة يوم الانتخابات إنه المجتمع العربي يزيف الانتخابات وعملية الانتخابات لم تكن نزيهة، وبالتالي نتيجة الانتخابات غير مقبولة.
1: هذا في اليوم التالي بعد الانتخابات. نعم. ولكن نعم. إذا ركزنا على ما قبل الانتخابات وما عرضت أنت من خارطة بأرقام واضحة، إلى أي مدى الأحزاب مدركة لهذا الأمر؟ الأحزاب العربية طبعا.
0: أنا أفكر أن الأحزاب العربية حتى الآن غائبة عن هذا يعني عن هذا النقاش وعن هذا الخطاب وحتى عن هذه السيناريوهات. يعني أنا متأكد أنه بالخلفية الأمر موجود، ولكن حتى الآن يعني لم أرى أن هنالك تغطية جدي مع هذا الموضوع. هنالك مبادرات على مستوى المجتمع المدني وهي مبادرات مباركة من أجل الحفاظ على شرعية الصوت العربي، بمعنى ليس كل من يجلس حوالين هذه الطاولة التي تخوض في هذا الموضوع وتخوض في هذا النقاش مع عملية التصويت، هنالك أيضا من هنالك يعني يدعم مقاطعة الانتخابات ولكن يريد أن يحافظ على مشروعية الصوت العربي في حال قرر أن المجتمع العربي يمارس حقه الانتخابي. ولكن الموضوع ما زال يعني موضوع في بداياته، موضوع أولي، والأحزاب حتى الآن لم تجلس حول الطاولة للنقاش المستفيض في هذه السيناريوهات المحتملة، لأنها طبعا مشغولة أولا في قضية يعني المفاوضات في الانتخابات التمهيدية الداخلية لديها، في إمكانية وجود قائمة ثنائية ثلاثية أم حتى مشتركة رباعية. ولذلك هذا الموضوع وأنا باعتقاد أن هذا الموضوع هو في غاية الأهمية ويجب أن يكون على رأس سلم أولويات الأحزاب ما زال غائبا عن النقاش.
1: وسؤالي الوحدة وعدم التراشق والاتهامات وكل ما ذكرته قبل ذلك يخفف من وطأة التدخل أم يعزز؟ يعني أنا أسألك أنه الموضوع ليس فقط موضوع الجمهور العربي، يعني إذا تم الإعلان مثلا عن مشترك نظريا هذا سيزيد من مثلا هجوم اليمين، وإذا لم يعلن عن ذلك سيبدأون باصطياد الأحزاب حزب وراء حزب. بمعنى لا أقرأ على الأقل تحليليا معادلة يمكن أن تمنع هذا الضغط الذي سيمارس، هذه حقيقة وهذا سيناريو يجب أن نتعامل معه.
0: أنا أفكر في يعني في موضوع اليمين في هذه الحال المشكلة والإشكالية هي في مشروعية الصوت العربي، تكون قائمة مشتركة لا تكون قائمة مشتركة، تكون قائمة ثنائية لا تكون قائمة ثنائية، مجرد يعني الإعاز بالمشاركة، مجرد وجود ممثلين عرب ومجرد محاولة التأثير على دائرة اتخاذ القرار في إسرائيل اللي يكون فيها تدخل من يعني ما يسمى جهات اللي هي غير يهودية لا تمثل الأغلبية اليهودية، هي بالنسبة لهم هذا موضوع يعني يجب الطعن فيه ويجب محاولة يعني تحجيمه ب ب ب يعني بكل الوسائل المتاحة وغير يعني المشروعة وغير المشروعة بهذه الحالة. يعني أنا اللي يعني واحدة من الأمور اللي شايفها وحتى في أبحاث اللي أكدت الموضوع إنه مدى التراشق والطعن والتخوين والتكفير بين الأحزاب في النقاش الداخلي بين الأحزاب هو أيضا عامل مهم في إحباط الناس وفي عدم يعني تشجيع خروجهم للتصويت، بمعنى أنه هذا يؤثر على حافزيتهم على مدى رغبتهم بتأثير على نتائج الانتخابات. وهذا موضوع يعني حتى في استطلاع رأي أجريناها وقمنا بها وحتى عرضتها على الأحزاب السياسية، ولذلك المشهد الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي والتراشق وكيل الاتهامات والنقاش الذي يعني بينفع يكون في نقاش وفي اختلاف وتباين
1: صحيح، ولكن هنالك يعني عدم ادراك لخطوره الموقف، ولهذا ايضا
0: مشهد معيب.
1: وسنكون لنا حديث، ولهذا يعني اعتمدت ايضا ان اتحدث اليك هذا الصباح بعد ما قاله هيرتوغ لنحاول ان نقرا الصوره بشكل اعمق واوضح ونفهم بين السطور. على كل سنتابع ايضا. انا اشكرك جدا دكتور محمد خليل استاذ العلوم السياسيه على هذه المداخله، تحياتي لك، وامل يعني على الاقل ان نصل الى الانتخابات لتكون حره ونزيهه وليس كتلك الانتخابات. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي.
2: ثالثا، في جو تسوده الديمقراطية والوئام فقد جرت الانتخابات بطريقة الاقتراع السري، ولدى فرز الأصوات فزت أنا برئاسة حكومة دولة غربة المستقلة.
3: طيب يا بيك انت رح نعمل الانتخاب اللي فزتوا فيه؟
2: ما عملناه مبارح أنا والشباب وفبركنا النتيجة ومشينا عاد.
4: دولة كبيرة. بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
9: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في قراءة تحليلية مع دكتور محمد خليل أستاذ العلوم السياسية، ومن خلاله أيضا وضحنا ما يمكن أو ما نطرحه أعتقد منذ فترة، خاصة التهديدات والتخوف من التأثير على نتائج الانتخابات ما بين عوامل داخلية وعوامل خارجية، وفتحنا الملف في ظل تصريح مباشر، استمعنا إلى بعض التصريحات لهيرتسوغ رئيس الدولة يوم أمس الذي حذر من هذا الأمر بعد لقائه برئيس جهاز الأمن العام ورئيس لجنة الانتخابات، وركزنا أيضا على التحديات أمام المجتمع العربي وإلى أي مدى الأحزاب أيضا مدركة لهذه النقاط التي ذكرها دكتور محمد. الآن إلى قضية أخرى، ماذا عن الحكم المحلي في البلاد وتقرير دعوني أقول غير مألوف لوزارة الداخلية يكشف عن بعض النقاط خاصة ما يرتبط بالمجتمع العربي إذا كان على مستوى تطبيق المشاريع على مستوى وظائف كبيرة في السلطات المحلية،

0: ממשלה, זאת אומרת, יש שני צדדים לדבר הזה, ואנחנו עושים את הנתון בתור, בוא נחשוב כממשלה, שאל מול הרשויות, ונחשוב על זה.
1: טוב, אתה יודע, הנתון האחרון, שאפשר לדבר על זה הרבה, השאלה, ראיתי באחד הפרסומים שמנכ״לים לא מחזיקים מעמד ברשויות הערביות, כמה חודשים ועפים, אתה אומר לי, לקחה בשיחה המקדימה שהייתה לנו, שזה לא מדויק.
0: כן, בדיוק, זה דווקא הפוך, זה באמת הפוך לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו רואים שדווקא ברשויות הערביות, אתה רואה שבעצם מנכ״לים נמצאים בממוצע 14 שנה, לעומת מנכ״לים ברשויות היהודיות, שזה בסביבות ה-5 שנים, ואתה בעצם רואה פער של בעצם 9 שנים, ודווקא יותר יציבות ברשויות הערביות, לעומת בעצם
1: אגב, היהודיות. מבחינה מקצועית ככה ראייה, כי איש מקצוע מנכ״ל מעל 10 שנים, זה טוב לרשות, ליציבות או לא? כי לפעמים מנכ״ל זה גם סוג של משרת אמון, והוא תלוי גם ברצונו של ראש הרשות, לא?
0: א', זה משרת אמון, ב', רשות מקומית היא רובד שלטוני לכל דבר, היא סוברנית לבוא ולהחליט אם היא רוצה לבוא ולעשות, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו מוצאים את זה לתושבים. ואומרים, התושבים יבואו ויגידו, האם נכון, האם זה טוב לי שהמנכ״ל שלי נמצא איקס שנים? אולי זה מקצועי יותר, אולי זה פחות מקצועי. ושהם יבואו ויהיו בשיח עם הרשות שלהם ועם ראש הרשות. וזו החלטה של...
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר לי. אתה אומר לציבור בעצם, תקראו, יש לכם את הנתונים, תעשו קצת עבודת בית, תשמעו גם ותאזינו לשיחה הזאת ברדיו, וכשיש לכם מה להגיד, תשפיעו בתוך היישוב שלכם, תצביעו ותהיו בעצם אפקטיביים, לא כל כך נאיבים, נכון? פשוט פסיביים.
0: ממש כך, כן? ממש כך.
1: טוב, בדיוק. אז להיות פסיביים. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: 100%, תודה להתראות. רבה, להתראות, ביי ביי.
1: إذن معطيات من قبل وزارة الداخلية حول أداء السلطات المحلية وكشف التفاصيل، الكثير من الأرقام وليس البعد الحسابي والأرقام، ولكن كيف يتم التعاطي مع السلطة المحلية وإدارتها، وماذا يعني يريد المواطن؟ هل سلطة محلية في حالة توازن مالي وإدارة مالية جيدة ولكن صفر خدمات؟ يمكن أن نقول هذا جيد بقراءة وزارة الداخلية، يسجلون أن السلطة المحلية بحالة مالية جيدة ومستقرة كما استمعتم، ولكن إذا كان هذا مع أقل خدمات، كيف يقرأ المواطن ويتعاطى مع هذه القضية؟ ماذا عن النداءات التي يتم نشرها بأعداد كبيرة ولكن لا يتم استغلالها؟ هل السلطات المحلية القدرة على استغلال كل هذه الأموال؟ في بعض الأحيان يعني مثال صارخ، ميزانيات لبناء مدرسة ولكن لا توجد مساحة أرض عامة لبناء المدرسة عليها، وغير ذلك يعني من المشاريع، بالإضافة إلى أداء السلطة المحلية، ماذا عن منصب المدير العام؟ هل جيد أن يبقى في منصبه لسنوات طويلة أم لا؟ ولكن يقول جيلعاد ديلوسون الذي أشرف أيضا على هذا التقرير وهو موظف كبير في الداخلية، للمواطن أيضا الحكم وكذلك ضرورة التحرك، أن لا نبقى يعني صامتين ننتقد عن بعد فقط في بعض الأحيان فقط بهدف الانتقاد، ولكن لا مشاركة لا فعالية. دور السلطة المحلية يقتصر على الرئيس فقط، يغيب كل نشاط آخر، وهذا أيضا مطلوب منا كمواطنين وليس فقط المشاركة في العملية الانتخابية في يوم الانتخابات. باختصار شديد، فاصل ونتابع.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب، نجمي 9622.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيله. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل out. Planix in. Planix. حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل Planix. PLNX. المستقبل بين يديك.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة
6: وبيقولوا
8: هذه قهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوفتيك الرائع.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في المحاور البرنامج. نعود إلى القضية التي ناقشناها أيضا في اليومين الأخيرين واللقاء الذي تم يوم أمس بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي وانعكاس هذا على الميدان والتطورات الحاصلة. ولكن نقطة مثيرة أن حزب الله في موقعه يعني يقول أنا تنظيم مقاوم في حالة صمت أزاء ما يحدث الآن في لبنان. أنا لا أتحدث فقط عن البعد السياسي والتصريحات السياسية، ولكن عن التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. في المقابل ترامب يقول هنالك إمكانية للحوار، ويعود يتحدث عن إمكانية تدخل سوري مباشر أو غير مباشر في لبنان. نوضح هذه القضايا من خلال الحديث مع الدكتور عبد كنعني المحاضر في جامعة تل أبيب. أستاذ عبد أهلا بك معنا، صباح الخير.
9: صباح الخير،
1: أهلا
9: فيك.
1: أبدأ مع حزب الله، يعني موقفه الآن هو يقول نحن سنقاوم التواجد الإسرائيلي ولكن يلتزم حتى الآن بوقف إطلاق النار، هذا تكتيك أم استراتيجية جديدة؟
9: الاثنان معا. هو يعني يعتبر أن ما يحدث في واشنطن وما يحدث في من مفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني وإسرائيل يعني حبر على ورق أو لا يهمه من قريب أو من بعيد. ما يحكم تفاصيل أعماله هو الاتفاق الذي وقع لستين يوم بين إيران وما بين الولايات المتحدة، بالتالي لازال حوالي 30 يوم على 60 يوم، وهو يقول حزب الله بأنه ملتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة.
1: والسؤال، هل هذا مرهون بقرار مركزي في حزب الله أم هو رهن الإشارة من طهران؟
9: لا، هذا مبني على حسابات أيضا تتعلق بإيران ولكن وتتعلق بالمحور ككل، لأنه المحور الآن ليس فقط يتعلق بمواقف إيران. نحن نشهد أيضا ما يحدث في باب المندب وفي اليمن والتصعيد ما بين اليمن والسعودية الذي لا يمكن يعني فصله عن التصعيد الشامل في داخل في المنطقة ككل. هنالك حسابات داخلية لحزب الله من جهة، ولكن يعني قطعا أيضا يوجد تواصل مباشر مع ما يحدث في إيران، خصوصا منذ الثاني من آذار الماضي حيث فتحت الحرب الجديدة في المنطقة وتم موضوع لبنان من جديد في القاطرة الإيرانية.
1: ولكن هل القاطرة الإيرانية يمكن قطع الطريق عليها بمسارين؟ يعني يوم أمس استمعنا إلى الرئيس الأمريكي يثني على لبنان وعلى الحكومة وعلى الرئيس، ويعني اللقاء حتى لو كان فيه الكثير من المراسم والكلمات الإيجابية لم يطرح خارطة طريق ترامب كعادته. ولكن سؤالي، إذا قدمت خلال الفترة القريبة خطة عملية لانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي وهنالك شبكة أمان مثلا اقتصادية تؤمن العودة وتعويض الذين فقدوا بيوتهم مئات الآلاف، هذا سيسحب البساط من تحت أقدام حزب الله في حاضنته الشعبية، أم أن الأمور ستبقى كما هي وستبقى هذه الحاضنة؟ مواطن لبناني الآن يريد أن يعود إلى بيته ويجد مدمر بالكامل ولا يوجد من يغطيه كما حصل في العام 2006، كيف سيتعامل؟
9: صحيح، المفتاح في الكلمة التي قلتها في البداية لو، يعني هذا السيناريو الذي تفضلت به سوف يسحب البساط من تحت حزب الله، ولكن هذا السيناريو بعيد جدا

0: عن ما تفكر به الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي بشكل أو بآخر الاستراتيجية الإسرائيلية بالذات تلعب من أجل تقوية حزب الله بعكس المعلن عنه من قبل إسرائيل، بمعنى أنه الخطوات العملية على أرض الواقع وإن جاءت بفكرة أنه يجب ضرب حزب الله ويجب يعني الضرب بيد من حديد على الطاولة اللبنانية وما إلى ذلك، كل هذا الأسلوب يعطي حزب الله المزيد من النفس والمزيد من الأكسجين ويقويه أكثر وأكثر.
1: ولكن هنا السؤال، هل إسرائيل الآن، وهذه نقطة يعني لم نركز عليها كثيرا، أنه ذهبت إلى لبنان لتدمر القرى حتى لا تعود على المشهد 2006، في 2006 كان في دمار ولكن لم تمسح القرى تماما وبقيت يعني عدد كبير من المواطنين في قراهم حتى القرى الملاصقة للشريط الحدودي مع إسرائيل، الآن ذهبوا إلى أرض محروقة تماما، لماذا؟ لأنه حتى يقودوا لحزب الله أيضا قاعدتك الشعبية انتهت، وبالتالي هذا قد يأخذ الآن سنوات حتى يتم التوصل إلى مسار لعودة النازحين.
0: الحقيقة هي أن قاعدة حزب الله الشعبية لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة، حتى وإن هذه القاعدة الشعبية تحركت نحو الشمال نتيجة ظروف الحرب ونتيجة الخطوات الإسرائيلية، إلا أن هذه القاعدة لا زالت تدعم حزب الله وتدعم الثنائي الشيعي من حزب الله وأمل، و يعني لا تغيير في هذا الموضوع، لا بل زادت كمية الحقد إن أردت وكمية الرغبة في الانتقام نتيجة عملية الهدم الكامل لأقسام كبيرة من القرى،
1: ولأن الحكومة اللبنانية لا تعطي أجوبة لهؤلاء.
0: طبعا الحكومة اللبنانية والعالم العربي ككل ودول الخليج والولايات المتحدة وغيرها لا تعطي، يعني لا ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل على أبناء الجنوب في لبنان.
1: والسؤال، إذا كان أبناء الجنوب بغالبيتهم لأنهم من الشيعة، هل هذا عامل يحسم الأمر؟ لأن في العام 2006 دفعت قطر المليارات وكذلك السعودية ساهمت ودول أخرى، ما الذي اختلف هذه المرة؟
0: هذه المرة يوجد تعقيدات إقليمية بشكل أكبر، نحن في لعبة مختلفة كليا عن العام 2006، في العام 2006 لم تكن حرب شاملة في المنطقة ككل ويدخل فيها إيران بشكل مباشر من خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في تلك الفترة، فبالتالي نحن في لعبة مختلفة تماما، والنقود أو الميزانيات القطرية والسعودية وغيرها هي لا تستطيع أن تقوم بأي عمل من دون الموافقة الأمريكية على ذلك. وفي الوقت الحالي طوال أن الأمور عالقة ما بين الولايات المتحدة وإيران، فكذلك الأمور ستبقى عالقة في جنوب لبنان.
1: العودة إلى التلويح بالورقة السورية برأيك مرة أخرى من قبل ترامب، وعدم إدراك لواقع وأمور ميدانية، أم هنالك ما لا نعرف نحن في إطار الاتصالات المباشرة بين دمشق وواشنطن؟
0: لا، أنا برأيي يوجد معرفة كاملة، وفي ذات الوقت لا يوجد ما لا نعرفه ما بين سوريا والولايات المتحدة. نحن تعودنا على ترامب بأنه يلوح بالكثير من الأمور ومنها التلويح بالقضية السورية، يعني استعمال الورقة السورية هو كمن يلوح بمسدس فارغ من الرصاص، لأنه سوريا أيضا لديها مشاكل داخلية، رأينا في الأسبوع الماضي عدة تفجيرات في سوريا، الحكومة السورية غير مسيطرة على سوريا بكاملها، الأمور شديدة التعقيد، لا تستطيع سوريا الدخول إلى لبنان لأنها سوف تستحضر مخاوف لبنانية قديمة من موضوع ضم لبنان إلى سوريا، بالتالي من سوف يقف أمام سوريا في حال، وهذا أنا أستبعده طبعا، ولكن في حال دخول سوريا سوف ليس فقط الشيعة، لا بل ليس بالأساس الشيعة من سوف يقف ولا حزب الله من سيقف في وجه الجيش السوري، إنما اللبنانيين ككل. أضف إلى ذلك بأنه يعني هناك منظومة إقليمية كاملة، يعني هناك كان تهديد سابق بأنه كل متر سوف تدخل به سوريا إلى داخل لبنان سوف تدخل في مقابله أمتار من قبل الحشد الشعبي العراقي إلى داخل سوريا. هل هذا ما تريد؟

0: ما يريد النظام السوري؟ بقطعا لا، وأيضا الأتراك لا يريدون ذلك. وقد ذكر ذلك الرئيس أحمد الشارع سابقا بأنه ليس معني بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال.
1: يعني هذه الصورة، ومن خلالك أيضا حاولنا أن نوضح التفاصيل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور عبد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، تحياتي.
1: إذن أستاذ الشرق الأوسط دكتور عبد كنان المحاضر في جامعة تل أبيب، وفي قراءة تحليلية لما يحدث في واشنطن وانعكاسه على المشهد في لبنان، وفي زاوية يعني تتعلق أيضا بالبعد الميداني وكذلك السياسي، بمعنى لماذا لا يتحرك حزب الله ضد التواجد العسكري الإسرائيلي في الجنوب، تكتيك أم استراتيجية أم عدم القدرة على اتخاذ القرار. ووضح دكتور عبد أن هنا يعني تدخل حسابات كثيرة داخلية وكذلك إقليمية، القرار ليس مرهون فقط بطهران وإنما أيضا بحسابات داخلية لبنانية. الاعتقاد بأن الحكومة اللبنانية لن توفر الحل لمئات ألاف النازحين، لأن توفير الحل بمعنى خطة عمل واضحة تضمن انسحاب إسرائيل من جهة، إعادة البناء والإعمار في جنوب لبنان، وتوفير غطاء اقتصادي لمئات الألاف من النازحين، سيسحب البساط من تحت أقدام حزب الله. ولكن في الحزب يدركون أن هذا لن يحدث، دول الخليج حتى الآن صامتة لا تقدم أي مساعدة على عكس ما حصل في العام 2006 حتى لو اختلف المشهد. أيضا السياسة الإسرائيلية التي انتهجت سياسة الأرض المحروقة تماما، بمعنى مسح قرى بأكملها في جنوب لبنان، وإلزام مئات الآلاف على ترك بيوتهم، والضغط على العاصمة بيروت من خلال هؤلاء النازحين. ولكن هذه الصورة التي استمعنا إليها، ماذا عن تدخل سوريا رغم تصريح ترامب مرة أخرى يقول هذا بعيد عن الواقع، لأن هنالك حسابات كثيرة وتحديات أمام الحكم المركزي في دمشق والتخوف من أي تدخل، وكيف سيؤثر على أمور كثيرة حتى في الأمن القومي السوري، بمعنى إذا تحركت سوريا ضد لبنان أو في تدخل اللبناني هذا قد يدفع مجموعات عراقية للدخول إلى الأراضي السورية. هذا المشهد معقد مركب، ولكن من خلال يعني بعض خبرائنا نحاول أن نوضح الصورة كما تابعنا.

إذن هذه التفاصيل أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن بهذا الملف نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميل عدي ياسين، في غرفة الأخبار زميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة بعد فاصل قصير. الأخبار في تمام 9 مع الزميلة ياسمين، ومن ثم الزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد لهذا الصباح. بعد 9 سيكون معكم كما ذكرت الزميل زهير بهلول. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه. لأنه لما عائلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
1: الشمس دائماً.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي عامل أرباعي مصرعه أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة القدس. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. على الشرطة وسلطة الضرائب عن اعتقال 3 مشتبهين بشبهات الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس. وأوضحت الشرطة أن ذلك جاء بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام مشيرة إلى مصادرة ممتلكات وأموال يشتبه بأنها ناتجة عن نشاطات غير قانونية. فتحت الشرطة تحقيقا مع سائق من القدس بعد العثور على حمار مقيد داخل الصندوق الخلفي لمركبته. وقالت الشرطة أنها أحالت سائق المركبة وهو شاب في 28 من عمره من بيطار عليت للتحقيق، فيما تم تسليم الحمار لجمعية تعنى برعاية الحيوانات. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا

0: على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية يقضي بمنحها برنامجا نوويا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وفي تحول مفاجئ تمنح السعودية اتفاقا نوويا دون ربطه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. هذا ولم تعلق الولايات المتحدة أو السعودية حتى اللحظة بشكل رسمي على التقرير الذي أوردته الصحيفة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران ومستعدة للتفاوض لتسوية الخلافات، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات. وشدد روبيو على أن واشنطن ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها. وحذر روبيو أيضا من أن أي محاولة لفرض السيطرة على مضيق هرمز قد تهدد حركة التجارة العالمية وتفتح الباب أمام أزمات مماثلة في مناطق أخرى. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استهداف الموقع النووي في جبل الفأس بإيران، مشيرا إلى أن واشنطن تملك خيارات عسكرية متعددة للتعامل مع المنشأة إذا اقتضت الحاجة. وأضاف الوزير الأمريكي أن إيران في أضعف وضع عسكري شهدته على الإطلاق، معتبرا أن العمليات العسكرية التي نفذتها واشنطن ألحقت أضرارا كبيرة بقدرات إيران. ذكرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في سوريا تستعد لإمكانية التدخل ضد حزب الله في لبنان، رغم التصريحات العلنية من دمشق التي نفت ذلك. وصرح مصدر أمني سوري مقرب من السلطة أن هناك خططا تتشكل خلف الكواليس ضد حزب الله في لبنان وسيتم تنفيذها عند الحاجة. وبحسب المصدر هناك فجوة بين ما يقال علنا وبين ما يجري خلف الكواليس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. نرحب بكم يوم جديد حتى قرابة 11. سيناريوهات كثيرة ومتشعبة وشائكة تواكبنا وتلازمنا عشية الانتخابات في 27 من أكتوبر القادم. يسأل من يسأل، لماذا هذه الترسيمات ولماذا هذه السيناريوهات؟ هذا هو يوم الديمقراطية،

مؤسساتية ستتلاعب بالصوت العربي في هذه البلاد، وهناك من يخشى بأن اليمين سيقتني واليسار سيهزم والنتائج محسومة ومحتومة مسبقا. ولكن يعني لا بأس، نحن سنذهب إلى صناديق الاقتراع وسنبتهل إلى الله عز وجل أن ينتهي هذا اليوم بأمان، وأن ندلي بأصواتنا، وأن ندعم مبادئنا، أن ندعم مبادئنا آسف، لأن هذه المبادئ هي التي تقود هذا الشعب إلى الأمام حتى في أحلك الظروف. أحلك الظروف التي نتحدث عنها هي الظروف الآنية، يعني يوما بعد يوم القتل والعنف والجريمة وما إلى ذلك، الحياة والمعارك، ولد الإنسان لكي ينعم بحياة رغيدة، ولكنه يجد أمامه العقبات المستمرة في المعيشة، في غلاء المعيشة، في الإتيان إلى بيته، في لقمة العيش، وأيضا بالنظرة إلى جوانبه وإلى جنباته، هل هناك من يهدد كيانه أو من هناك سيدافع عن وجوده؟ والأنكى من كل ذلك هو بأن الشيطان تسلل منذ زمان واسترق وقتا طويلا لكي يأتي إلى نفوسنا، وهو متواجد ومتجذر في نفوسنا. والسؤال إلى أي مدى نحن سننصاع إلى هذا الشيطان الذي يقودنا إلى الهلاك مرة تلو الأخرى، أم أن الإنسانية ستعود إلى سذاجتها وتعود إلى عادتها وقيمها؟

0: نبدأ إذن مع الملف اللبناني، وهو أيضا ملف شائك، وقد تسلل هناك كما ذكرنا أيضا الشيطان الذي لم يحقق أي إنجازات على أرض الواقع من أجل تهدئة الخواطر، ولكن يبدو أنه في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة هناك تطورات. سلامات للأستاذ فارس أحمد مباشرة من لبنان. أستاذ فارس؟ نعم أسمعك.
1: لقيت السؤال مرة أخرى.
0: صباح الخير أستاذ فارس.
1: يا هلا، صباح الأنوار.
0: يا هلا بيك. إذن بالأمس الرئيس عون تواجد في واشنطن ووصفت هذه وصف هذا اللقاء بلقاء تاريخي. هل حقا على أرض الواقع نستطيع أن نقول بأن انسحابا رمزيا لإسرائيل من مناطق لبنانية ودخول القوات اللبنانية بشكل أو بآخر هذا يعني بأن هناك منعطف تاريخي؟
1: يعني هو بحد ذاته اللقاء هو فعلا تاريخي، لأنه لم يوصل الوقت قبيلة يكون هناك لقاء ما بين الرئيس اللبناني ورئيس أمريكي على المستوى السياسي، إنما على المستوى أيضا على مستوى ما يحصل في الأرض. حقيقة موضوع المناطق التجريبية أو بالأحرى بلدتان على أساس أو على قبل أن ينسحب منهم الجيش الإسرائيلي، حقيقة هو الانسحاب يعني غير صحيح من أكيد بأنه هو انسحاب يعني تكتيكي، لأنه الجيش الإسرائيلي خرج من البلدات واستقر على يعني على أطراف البلدة الأولى، وأما البلدة الثانية فهو انسحب بالكامل منها، ولكن أيضا بقيت تحت مرمى نيران الجيش الإسرائيلي. وكان هناك أيضا بالأمس يعني حاول الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على مقربة أو مسافة قريبة جدا من يعني الجيش اللبناني أو تواجد الجيش اللبناني. هذا يدل على شيء حقيقة، يدل على يعني موضوع المناطق التجريبية الهشة التي يعني مثل ما استعملها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أيضا استعملها في جنوب لبنان. نتكلم عن بلدتان من أصل

0: 75 أو حتى 90 بلدة وقرية
1: نعم.
0: يعني لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
1: يعني نستطيع أن نقول بأن خدشا معينا لهذه الاتفاقية بدأ يظهر على أرض الواقع بعد هذه الأحداث.
0: صحيح، هي اتفاقية أو يعني ما تقتصر بها هي الموضوع عش جدا، وموضوع الجيش الإسرائيلي سيكون يعني دائما في موضوع الفروقات، هو مستمر في موضوع الفروقات. يعني نتكلم فقط عن بلدتين من أصل كم هائل من البلدات والقرى اللبنانية، ويعمل الجيش الإسرائيلي إلى هذه الخروقات. وأيضا يعني جدير بفكري بأنه يحاول يعني وضع الجيش اللبناني في موقف لا يحسد عليه، ويطلب من الجيش اللبناني أن يقوم بمداهمات وأن يقوم بالكشف عن مخابئ أسلحة لحزب الله وإلى ما هنالك. طبعا هذا الموضوع خارج سياق الاتفاق، لأنه الاتفاق لا ينص على أن يطلب الجيش الإسرائيلي من الجيش اللبناني بشكل مباشر أو عبر الوسيط الأمريكي أن يقوم بمثل هذه المهام. هو يريد أن يضع الجيش اللبناني تحت إمارته بالكامل.
1: يعني كلما تدرجت وإياك من خلال هذه المقابلة أستاذ فارس، أشعر بأن الشك يرافقك بلا هوادة.
0: صحيح صحيح، يعني هذا الموضوع والانسحاب الإسرائيلي حقيقة موضع شك كبير جدا لدى شريحة كبيرة من الشعب اللبناني. هو يعني حقيقة يتابع يعني ما يحصل على الأرض، لأن حقيقة ما يحصل في السياسة وعلى شاشات التلفزة مختلف تماما عن ما يحصل على الأرض. يعني الموضوع حتى كل الاتفاقات التي تتم ما يفرح بها بعض الأطراف ويفرح بها يعني شريحة كبيرة من الشعب، مثل وقف العدوان والانسحاب وتبادل الأسرى وإلى ما هنالك، يعني كل هذه المعطيات حقيقة على الأرض هي غير موجودة أو موجودة بشكل بسيط وهش جدا.
1: ولكن لبنان أبدت من خلال رئيسها السيد عون استعدادها لخوض هذه التجربة، لخوض هذا البايلوت كما يصفونه، ولبنان تبدو وكأنها معنية بشكل جاد ولا تناور في هذا الصدد.
0: يعني حقيقة أن الرئيس عون يريد أن يربي الكرة بالكامل في الملعب الأمريكي، على أساس أنه موافق على كل ما تم طرحه ومستعد للإفاء بكافة الالتزامات، ولكن حقيقة الطرف الآخر أي الطرف الإسرائيلي غير معني بتنفيذ كامل البنود يعني بشكل كامل. وأيضا الجانب الأمريكي لا يضغط بشكل كامل ومستمر على الجيش الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي لتنفيذ باقي التعهدات، وهذا من شأنه حقيقة أن يؤدي بهذه المهمة إلى حقيقة مع الثغرات الكبيرة. وأيضا قد تكون هذه المنطقتان التجريبيتان يعني تكون على مدى طويل جدا، بمعنى أنه إذا نتكلم عن منطقتان وهي لا تمثل حقيقة يعني حوالي 3% من باقي المناطق المحتلة، إن أخذت هذا الشكل الطويل بخلال المراوغة الإسرائيلية، فكيف لباقي المناطق؟ كيف للانسحاب الكامل؟ وكيف للخروقات أن تتوقف قبل الجانب الإسرائيلي؟
1: وانظر سيدي فارس أحمد إلى حقيقة المطالبة من قبل دونالد ترامب للجهات المختصة بهذا الشأن بأن تتدخل سوريا من أجل لجم والحد من احتمال حزب الله. السؤال هو إلى أي مدى هذا سيؤدي إلى اختطالات من جوانب أخرى؟ يعني عمليا يعني بتنا بهدوء أو بطمأنينة معينة بأن هناك تدحرج ما إلى الأمام، ويبدو بأن التقهقر آت لا محال، لأن الاختطال بين العرب بينهم وبين أنفسهم من خلال التدخل السوري سيؤدي إلى فتح جبهات إضافية.
0: يعني السؤال الأهم هنا، هل فعلا الجانب السوري على الاستعداد بالذهاب في مغامرة كما حصل يعني في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بالدخول إلى لبنان ويصبح أحد الأطراف المتنازعة، خصوصا أن سوريا يعني لم تخرج تماما من حالة الحرب الأهلية التي يعني كانت قد وقعت بها على يعني على يعني على مدى سنوات طويلة جدا امتدت إلى أكثر من 14 عاما، هل باستطاع سوريا وقيادتها الجديدة أن تقود مثل هذه التجربة الخطيرة جدا؟ الذكير الجدير بفكره بأن الجانب الأمريكي هو يلعب على موضوع العصا والجزرة، بمعنى أنه هو

0: يريد المقايضة مع الجانب السوري. المقايضة بمعنى أنه الجيش الإسرائيلي الذي يعني لا يزال يحتفظ ببعض المناطق في جنوب سوريا هو يضغط على الجانب السوري بأنه هو على استعداد أن يضغط على إسرائيل لتنسحب من بعض المناطق في جنوب سوريا، بالمقابل أن تنفذ أو تنفذ القيادة السورية الجديدة بعض المطالب الأمريكية بالدخول إلى مناطق جزئية من الجانب اللبناني، ابتداء من منطقة البقاع اللبناني، للحد من تحركات حزب الله، أو حتى لموضوع أن ينفذ الجانب السوري ما لا يريده ترامب أن ينفذه الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن يكون هناك اقتتال داخلي، اقتتال عربي عربي داخلي. ويعني بالتالي مثل هذه المواضيع حقيقة تأخذ مدى بعيد جدا ولها دلالات كبيرة جدا لا تنتهي بسهولة. يريد يعني سحب الورقة اللبنانية من اليد الإسرائيلية حتى لا تتورط أكثر وأكثر إسرائيل في الموضوع وتغرق في موضوع اللبناني، وإسناد هذه المهمة بكل بساطة إلى الجانب السوري. يعني هذه الخباثة بالتعامل مع الموضوع العربي، لطالما دادت يعني القيادة الأمريكية أو الرئاسة الأمريكية إلى مثل هذه الاتباع مثل هذه الأسئلة.
1: مثير جدا ما تقوله بأن الولايات المتحدة فرضت هذه الاتفاقية لكي تحمي إسرائيل من تورطها في لبنان، ولكن في نهاية المطاف رغم أننا اتفقنا على أن هذا اللقاء هو لقاء تاريخي أستاذ فارس أحمد، إلا أنه في نهاية المطاف من حيث المضامين هو ليس تاريخيا ولا منعطفا ولا مفترق طرق دراماتيكي.
0: صحيح، هو هذا اللقاء يعني بمعنى الأمر الغير مباشر، يعني عليك بالمجيء على جناح السرعة لأن عليكم تنفيذ بعض المهام وبعض المطالب وإلى آخره. ناهيك يعني أو بعيدا عن الصورة التي يعني بثها الإعلام الأمريكي بأنه يحترم الوجود اللبناني ويحترم الرئيس اللبناني وهناك صورة مشتركة ويعني بروتوكولات معينة تحصل وإلى ما هنالك، ولكن حقيقة في مضمون الأمر يعني الموضوع أبعد من ذلك بكثير. مثل ما يعني مثل ما تفعل الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع العديد من الرؤساء وزعماء العالم وخصوصا العرب، هذا ما يحصل يعني طبيعة الحال مع لبنان. ترامب لا يحترم أي رئيس دولة إن كان عربي أو غير عربي، ويفرض شروطه وشروطه بالقوة أو بموضوع احتيالي على الزعماء. ورأينا هذا الموضوع حصل مع الكثير من الدول عندما يعني جاء بزيلنسكي على سبيل المثال ووبخه أمام الكاميرات لأنه بكل بساطة رفض بعض المطالب الأمريكية وبعض الضغوطات الأمريكية. هذا يعني هذه السياسة التي السياسة العلياء أو التعالي التي يستعملها
1: الاستعلائية. نعم
0: رؤساء الدول.
1: أستاذ فارس أحمد، أشكرك على هذا التحليل الجدير صبيحة هذا اليوم، وسعدت صباحا.
0: صباح الخير ولكم كل التحية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

ياسمين عابد الزميلة العزيزة هي معدة هذا البرنامج. علي ياسين مسؤول عن التقنيات الهندسية والإذاعية. نحن وإياكم مستمرون.

إذن للزميلة ياسمين أميد بسطت أمامنا صبيحة هذا اليوم من خلال النشرات الإخبارية لإذاعة الشمس، بسطت أمامنا خريطة القتل والاقتتال والدماء وطبعا الجثامين من خلال أحداث العنف والشغب والإجرام في المجتمع العربي. والسؤال طبعا هو من دعا الشيطان ليتسلل إلى نفوسنا وإلى سلوكياتنا في هذا المجتمع في السنوات الأخيرة؟ هناك أسباب كثيرة طبعا، ولكن الحقيقة دامية أمامنا وهي منظرة بالشر أكثر من الخير للأسف الشديد.

0: ملاحقات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت المشهد الأساس في حياة الفلسطينيين، وهناك من يحاول الذود عنهم، ولكن هذا ذود هش بلا شك، وهناك صمت أحيانا على أحداث عنيفة وبشكل لا يستهان به، وهذا المشهد يظهر أمامنا مرة تلو الأخرى. الآن سنكون مع الدكتور إياد العبرة، وهو مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة الفلسطينية. أستاذ صباحا سيدي.
1: أهلا، صباح الخير لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: يعني ما تبقى من ثروة حيوانية نقول بأنها اندثرت أمام الفلسطينيين وهم على قيد الحياة.
1: نعم، يعني حقيقة أنه الثروة الحيوانية كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمواطن الفلسطيني وأحد مقومات منظومة الاقتصادية تتعرض، لا نستطيع أن نقول اندثرت، بل نقول أنه تتعرض إلى تهديدات حقيقية تهدد يعني عملية الاستمرار في التربية. وهناك شريحة من الأخوة المربين ما زالوا صامدين ومرابطين وباقين على هذا النمط الاقتصادي لعدة أسباب. أنه هاي الثروة الحيوانية تشكل مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة، ونحن نعلم أن المجتمع الفلسطيني ما زال ذو طابع ريفي ومرتبط بالأرض، ويحاول الصمود عبر اللجوء إلى زراعة الأرض وتربية الثروة الحيوانية. وطبعا التهديدات جسيمة، أحد التهديدات هو اعتداء المستوطنين المتكرر والذي يهدف إلى سلخ المواطن الفلسطيني عن أرضه عبر قتل

0: كل العوامل التي تربط بهذه الأرض، أحدها تربية زرع حيوانية، وأمر آخر اختلاع الأشجار ومنع المراعي والسيطرة على مصادر المياه.
1: دعني أتمحور بالثروة الحيوانية إنجاز لي أن أطلب ذلك أستاذي إياد، وأسأل يعني إلى أي مدى يعتمد ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني على هذه الثروة، وهل هي حقا ثروة أم أنها غابت في الآونة الأخيرة تقريبا بشكل ممنهج؟
0: يعني نعم، بالرغم من الاعتداءات القاهرة التي يتعرض لها هذا القطاع، إلا أنه هناك بعض المناطق التي تستهدف، لكن بقية المناطق الجغرافية ما زالت يعني بخير ولم تتعرض إلى تلك التهديدات. مناطق اللي
1: يعني إذا تحدثنا بلغة النسبة المئوية، يعني ما أصيب ومن لحق به الأذى، إلى أي مدى نستطيع أن نقيسه بنسبة مئوية؟
0: يعني إحنا بنحكي عن رقم، إحنا ما زالت عندنا يعني رقم أغنام ذات طبيعة تربية طويلة الأمد بهدف الحصول على الحليب واللحم. هناك 750 ألف رأس أغنام من الأغنام طويلة الأمد في بخصوص التربية اللي هي بهدف الميلاد وبهدف إنتاج الحليب، وهذا الرقم نعم هو يعني يتأرجح ما بين 850 ألف إلى 600 ألف، إلى أنه حاليا نستطيع القول أن لدينا 750 ألف. يعني هناك بعض المناطق الجغرافية التي تتعرض إلى تهديدات مباشرة، إلا أنه ليس بحجم اندثار الثروة أو القضاء عليه. فإحنا بنقدر نقول أنه عندنا 750 ألف من الأغنام، ولكن أيضا لدينا قطعان أبقار ما زالت يعني صامدة وباقية.
1: المستهلك هو مستهلك فلسطيني فقط أم أن هناك أحيانا يعني عملية تصدير هذه الثروة الحيوانية إلى مثلا المناطق الإسرائيلية؟
0: لا يوجد لدينا طبعا حركة الحيوانات من داخل الخط الأخضر إلى فلسطين موثقة ومعروفة إلى حد كبير، أما الحركة العكسية من مناطقنا إلى مناطق الخط الأخضر هي غير معروفة لأنها ممنوعة قانونا، وبالتالي هي تتم بشكل غير قانوني إن كان هناك حركة.
1: نعم، إلى أي مدى يعني بعد أن الشجر أصيب والحجر بات سيد الموقف، إلى أي مدى نستطيع منع عمليا سلب أو سرقة الأغنام وهي الظاهرة بدأت تتسلل إلى هذا المشهد، أليس كذلك؟
0: صحيح، القطاع تربية الثروة الحيوانية وخصوصا الأغنام والماعز والتي تتركز في مناطق سي بحكم بدافع البحث عن المراعي والتي لم يتبقى منها شيء بعد سيطرة الاحتلال وقطاع المستوطنين على مساحات شاسعة من هذه المناطق، إلا أنه ارتباط المواطن الفلسطيني بأرضه وأنه صموده هو ملجأه الأخير ولن يكرر ما حدث عبر التاريخ، فهو مصر وصامد. وطبعا كل المؤسسات ضمن ما لديها من إمكانيات وحتى المنظمات غير الحكومية تستهدف هذه القطعان بهذه المناطق للأسف بالدعم والتعزيز الصمود عبر توفير الأعلاف، أحيانا عبر توفير مياه لري القطعان، عبر توفير لقاحات بيطرية مجانية، وعبر توفير كافة ما هو ممكن من الوسائل التي تعزز الصمود وبقاء المواطن على الأرض.
1: تجدون عونا كافيا بشكل أو بآخر من قبل مثلا مؤسسات أو حكومات مختلفة؟
0: ليس كافيا، هو يعني بالنذر اليسير، وبالعكس احنا لو بدنا نتحدث عن حجم حقيقي للدعم احنا بحاجة إلى دعم أضعاف ما يصل لمربي الثروة الحيوانية في
1: وهذا الدعم سيؤمن ماذا؟
0: هذا الدعم يعني أهم مكون في عملية تربية الثروة الحيوانية هي المواد العلفية والغذائية، يعني تقديم التغذية، يعني هاي أكبر عنصر في عناصر التكلفة فيما يخص التربية. يعني والمربي نفسه يعني يتحدث بأنه الدعم الحقيقي الذي يشعر بأنه يقوم بعمل فارق في عملية التربية هو أن تقديم الأعلاف لهاي القطعان التي تم تربيتها في تلك المناطق.
1: دوركم أنتم في وزارة الزراعة؟
0: الخدمات البيطرية مسؤولة تماما عن توفير وتحسين ومراقبة الصحة الحيوانية لهذه القطعان، وهذا يعني

0: تركز عبر تقديم اللقاحات البيطرية المجانية لهذه القطعان. وأيضا مؤخرا وزارة الزراعة قامت بتنفيذ برنامج لتفريق وتعريف الحيوانات عبر وضع أرقام معرفة في لهذه القطعان وتمييزها وتفريقها، ومن أجل أيضا تثبيت ملكيتها ومساعدة في منع استيلاء وسطو المستوطنين على هذه القطعان، لأنه كثير من الحالات السطو على هذه القطعان ومصادراتها تمت بحجة أنه هذه القطعان حاليا وزارة الزراعة تقوم بحملة واستهدفت المناطق الساخنة اللي هي مسافة ريطة في الجنوب ومناطق الشرقية للأغوار وخصوصا مناطق طوباس، وقامت بتوفير تطعيم اللقاح ضد مرض الحمى القلاعية مجانا. وأيضا قامت إلى حتى الآن نقدر نحكي عن 110 ألاف رأس تم تطعيمها وترقيمها بالأرقام المميزة والمعرفة لهذه الحيوانات لإثبات ملكيتها ومحاولة السيطرة ومساعدة في تثبيت ملكيتها وإبقاء على الأرض وعدم مصادرتها.
1: هل هناك تأمينات لأولئك المزارعين الذين يربون يقومون بتربية الأغنام والأبقار؟
0: حقيقة منذ سنتين بدأت عملية بسيطة في عملية وجود شركات تأمين زراعي، ومن لجأ إلى هذا النشاط هم مربي الزراعات المكثفة وخصوصا الأخوة مربي بعض مزارع الأبقار وبعض مزارع الدواجن النموذجية. أما فيما يخص قطعان الأغنام فهي ما زالت يعني ذات طابع تربية غير مكثف، وبالتالي معرض للتهديدات والمخاطر بشكل كبير، لأنه حتى لم يلجأ إلى عملية التأمين لدى الشركات التأمين الزراعي.
1: دكتور إياد العبرة، ألف شكر، ونتمنى لكم طبعا الديمومة في عملكم من أجل حماية أولئك المزارعين مربي الأغنام والأبقار. شكرا.
0: شكرا عفوا.

0: إذن نحن نواكب هذه المواضيع المرتبطة بحياتنا اليومية. إعلانات.
1: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوفتيك الرائع.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.

0: هندسيين وأكثر بكثير. كثير. هم خلالها تكنولوجية نوفا قليل.
1: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

يعني أكثر وأكبر المخاطر المحدقة ونحن على عشية الانتخابات المقبلة في 27 من أكتوبر، ارتباطا أيضا وطبعا تعاطفا والتئاما مع الافتتاحية التي أبديت بها، خشية بأن الانتخابات ستكون محفوفة بالكثير من المخاطر التي من شأنها أن تزيف نتائج الانتخابات، لم نذكر الـ AI، لم نذكر الـ GPT، لم نذكر الذكاء الاصطناعي، لم نذكر إمكانية نداء دراماتيكي وكأنه نداء دراماتيكي من قبل شخصية سياسية أو اجتماعية مرموقة تهيب بالمجتمع العربي مثلا ألا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويقتنع من يشاهد هذا المشهد، وهو عمليا من نتاج الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني وكأنه ذكاء الإنسان، وهو حقا لو راح وذهب إلى أماكن إيجابية لكان لقد خدم الإنسان بحياته اليومية وسهل باتخاذ قراراته وإنجاز منجزاته، ولكن يبدو بأن هناك البعض الذين سيستخدمون هذا الذكاء الاصطناعي من أجل تزييف هذه الدنيا وأن تحيد عن مسارها وأن يهيمن الشيطان على حياتنا.

0: الأستاذ معاد العمور مباشرة من غزة.
1: صباح الخير.
0: أسعدت صباحا. ما هي أوضاعكم الآن أستاذي؟
1: يعني نحن نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يوم أمس كان حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من 13 شهيدا في عموم قطاع غزة نتيجة لسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شقق سكنية وتجمعات لمواطنين في القطاع. هذه الغارات الإسرائيلية تعد في ضمن تصعيد ممنهج يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام. بدأ هذه السلسلة التصعيدية استهداف أفراد في الطرقات والتجمعات لمواطنين فلسطينيين، لكن اللافت منذ عدة أيام أن الاحتلال الإسرائيلي صار وعمد على قصف شقق سكنية بأكملها، أدت إلى استشهاد أسر بأكملها. خلال الأسبوع الماضي قصدنا العديد من الحالات أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد على قصف شقق سكنية وإبادة جميع الأفراد الذين كانوا فيها. على سبيل المثال يوم أمس عائلة المصري شطبت بالكامل من السجل المدني نتيجة لهذه الغارة الإسرائيلية التي نفذتها مسيرات انتحارية إسرائيلية استهدفت شقة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، أدى إلى احتراق جميع الأطفال بمن في ذلك الأب والأم. هذه الحصيلة المتزايدة يأتي في ظل واقع مأساوي يعيشه الفلسطينيين هنا في قطاع غزة من نقص إمدادات للغذاء، من نقص البنية التحتية، وكذلك من نقص المياه. يوم أمس كنا نتحدث مع السيد حسن مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، والذي كشف لنا عن يعني حالة عطش حقيقي وممنهج في قطاع غزة نتيجة للتضييق ونتيجة للتدمير الممنهج الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية وتحديدا بنية المياه. لكن تتخيل أن نسبة العجز في المياه وصلت اليوم إلى أكثر من 80% في مدينة غزة لوحدها، بالإضافة إلى العديد من المناطق أيضا. لكن تتخيل أن هنا جزء من المواطنين الفلسطينيين أن

0: اصطفوا في طابور نعم. منذ ساعات الصباح الأولى الساعة الخامسة والنصف صباحا أملا بأن وصول أو في انتظار وصول شاحنات تقوم بتوزيع يعني عشرات الأكواب عليهم.
1: وهذه الشاحنات كانت متواجدة ووفيرة في الآونة الأخيرة؟
0: لا غير متوفرة، لذلك المطلوب هو عملية صيانة للبنية التحتية ضمان وصول الإمدادات وإذا السماح بإدخال الخزانات من قبل الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة هناك فيتو من قبل الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال الخزانات للمواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، يمنع إدخال الإيواء ويمنع إدخال أيضا الكرفانات على سبيل المثال. لك أن تتخيل اليوم درجات الحرارة هنا في المنازل في عموم فلسطين داخل المنازل تكون مرتفعة جدا، فما بالك في خيمة هي مصنوعة بالأساس من القماش والبلاستيك وفي ظل درجات حرارة مرتفعة جدا وارتفاع نسبة الرطوبة خصوصا في المناطق الساحلية لفلسطين. هذا الأمر حول حياة النازحين إلى جحيم حقيقة.
1: يعني أنت تتحدث عن الحاجة الملحة والمستعجلة والفورية لبنية تحتية تؤمن الماء والبقاء ولربما منع المجاعة، ولكن في نهاية المطاف أنت تتحدث عن مواجهات مستمرة. كيف يمكن في ظل هذه المواجهات المستمرة التي تجبي حياة العديد من الفلسطينيين أن نتحدث عن بنى تحتية؟
0: يعني دعنا نوضح، هي ليست مواجهات مستمرة، هي عملية استهداف من جانب واحد. هذه
1: ما هو السبب المباشر لهذه الاستهدافات من جانب واحد؟
0: خلينا اكمل فقط. يعني الان وقت اطلاق النار يمنع الاحتلال الاسرائيلي والعناصر الفلسطينيه من عمليه الاستهداف بين الطرفين، وتوقف ذلك في قطاع غزه منذ 10 أكتوبر 2025. لاحقا اسرائيل بدأت تختلق ذرائع في وقت لاحق، وكان تحت ذرائع إما خروج مقاتلين من أنفاق في رفح أو غيرها، كانت تقوم الاحتلال يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عناصر مسلحة هنا في قطاع غزة. اليوم الأمر تغير، بس الأمر ممنهج بالنسبة للجانب الإسرائيلي، يتعلق باستهداف عائلات فلسطينية، يتعلق باستهداف تجمعات لفلسطينيين. لك أن تتخيل مثلا يوم أمس كان هناك استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية لمستشفى اليمن السعيد الذي يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين. أدى هذا التدمير إلى أو هذا الغارة إلى استشهاد ثلاث سيدات. يعني خلينا نكون منطقيين، ما دام هؤلاء السيدات بهذا القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة أيضا عدد آخر من الأطفال الرضع في هذا القصف الإسرائيلي.
1: الآن يعني تنظرون إلى المشهد اللبناني أستاذ الكريم معاد، وهناك تطورات وانسحاب معين حتى لو كان رمزيا لقوات إسرائيلية، كيف ترون هذه المشاهد الغائبة عنكم والقائمة على أرض الواقع في لبنان؟
0: يعني المطلوب هو أن يكون هناك دور أكبر، المطلوب للجنة الوطنية لأن تأتي وتستلم زمام الأمور هنا في قطاع غزة، المطلوب أيضا السماح بدخول القوات الدولية وانتشارها ويعني تفصيل على حياة المواطنين هنا في قطاع غزة.
1: يعني أليس هناك من يطالب بمحاكاة ما يحدث في شمالي البلاد مع
0: أكيد هذا جزء من المطالب الفلسطينيين بأن يتم يعني الاستقرار، البحث عن الاستقرار، وجود قوات دولية تشرف على السيطرة على المناطق، تشرف على العزل بين الجيش الإسرائيلي وبين الفلسطينيين، هذا أساسي مطلوب من قبل المواطنين.
1: ولا تجدون العنوان الذي يذود عن هذا المطلب الأساس؟
0: للأسف يعني لا يوجد من هو مهتم حاليا في ظل التصاعد،
1: رغم كل المفاوضات ورغم كل البعثات ورغم كل الاجتماعات في القاهرة على سبيل المثال.
0: يعني الأمر مرتبط بشكل أساسي بما ينتج عنه في المعركة في إيران وغيرها، وربما ارتباط هذه الساحات وتأثيرها جعل من قضية غزة مهمشة إلى نسبة كبيرة. لذلك يعني المطلوب هو أن يكون هناك أولوية لقطاع غزة، أولوية للنازحين الفلسطينيين، أولوية لوقف هذه الحرب.
1: وأنظر العنوان الأساس من خلال هذه المقابلة وإياك أستاذ معاد، المجاعة ولربما ظواهر أو مظاهر العطش التي قد تسود هذه المنطقة، ولربما بدأت تسود هذه المنطقة.

0: يعني هذا هو الواقع حقيقة، دون تجميل ودون أي تغيير وتبديل. إحنا بنحكي عن واقع كارثي، واقع إنساني صعب، وللأسف الشديد لا يوجد أي تغيير حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك يا أستاذ معاد العمور، شكرا مباشرة من غزة هاشم، شكرا. وهكذا نقفل ملف الساعة الأولى من برنامج يوم جديد، من إعداد الزميلة ياسمين عابد، بإشراف الأستاذ جاك خوري، إلى جانب عدي ياسين في غرفة الأخبار ياسمين غمد. سنلتقي وإياكم بعد أخبار العاشرة.

0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وإنتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي عامل أرباني مصرع أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة القدس، بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب عن اعتقال 3 مشتبهين بشبهات الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي بنحو 500 مليون شيكل في منطقة القدس. وأوضحت الشرطة أن ذلك جاء بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام، مشيرة إلى مصادرة ممتلكات وأموال يشتبه بأنها ناتجة عن نشاطات غير قانونية. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية يقضي بمنحها برنامجا نوويا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وفي تحول مفاجئ تمنح السعودية اتفاقا نوويا دون ربطه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. هذا ولم تعلق الولايات المتحدة أو السعودية حتى اللحظة بشكل رسمي على التقرير الذي أوردته الصحيفة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران ومستعدة للتفاوض لتسوية الخلافات، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات. وشدد روبيو على أن واشنطن ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها. أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية وصول رئيس الوزراء نواف سلامة برفقة وزير الدفاع ميشيل منسي ورئيس الأركان حسن

0: نعود إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان. وقال سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات. ذكرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في سوريا تستعد لإمكانية التدخل ضد حزب الله في لبنان رغم التصريحات العلنية من دمشق التي نفت ذلك. وصرح مصدر أمني سوري مقرب من السلطة أن هناك خططا تتشكل خلف الكواليس ضد حزب الله في لبنان وسيتم تنفيذها عند الحاجة. وبحسب المصدر هناك فجوة بينما يقال علنا وبينما يجري خلف الكواليس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبارية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وفا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم، أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نعود ونلقاكم. العشرة والست دقائق هنا إذاعة الشمس. إذن تحدثنا عن الثروات الحيوانية في الضفة الغربية وملاحقة المستوطنين على قطعان الأغنام والأبقار، ويبدو بأن هذه القضية طبعا باتت مركزية بالنسبة أيضا لمكانة إسرائيل. وطبعا رئيس بلدية نيويورك ممداني هو يطالب باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى واشنطن أو إلى نيويورك. في مثل هذه الحالة ستكون هذه العملية عملية تضع إسرائيل في بوتقة إضافية خطيرة وغير مسبوقة، وعلى أصحاب القرارات وأرباب القرارات في هذه البلاد أن يأخذوا بعين الاعتبار طبعا ابتعاد إسرائيل عن دائرة الموافقات والتفاهمات الدولية.

0: الأستاذ محمد أبو شريطي، أسعد الله صباحك.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: من اللد مباشرة رئيس اللجنة الشعبية هناك، ما يقلق اللجنة الشعبية وغير أعضاء وأفراد هذه اللجنة الموقرة وطبعا ما حدث بالأمس.
1: نعم، عندما نتكلم عن تحرير جثمان سامي أحمد جاسوس، اليوم نحن في اليوم 20 على احتجاز جثمان الشهيد، وما زالت الشرطة مصرة كل مرة باتجاه آخر. يعني حقيقة قبل 3 أيام نستلم من الشرطة رسالة تقول بأن الملف تحول إلى الجيش. لا أعلم لماذا تحول إلى الجيش.
0: نعم،
1: لا يوجد أي مبرر. يعني تحويل جثمان إنسان مريض إلى الجيش، وقبل ذلك يقولون بأن الشباك ما زال يحقق في هذه العملية، وكأنه قضية كبيرة جدا. وإرباك الوسط العربي في مدينة اللد ليس فقط الأهل وإنما أعضاء البلدية واللجان الشعبية وأهالي مدينة اللد. يعني حقيقة ما زلنا ننتظر في خيمة الاعتصام يوميا
0: منذ 20 يوما.
1: نعم، 20 يوم. اليوم يمر على احتجاز جثمان المرحوم الشهيد سامي أحمد جاسوس 20 يوم، وما زال ننتظر لقرار المحكمة. يعني نحن الآن نعول بعد أن استنفذنا جميع الخطوات، سواء من قبل الشرطة وسواء من ناس مقربين للشرطة، ولكن لا يوجد أي فائدة. والآن عن طريق عدالة المحكمة طبعا أتاحت للشرطة بالرد على تحرير الجثمان لمدة 14 يوم وما زلنا ننتظر. يعني وهنالك
0: ذكرنا بوقائع الحادث كما كان.
1: الحادث هو الشاب طبعا يعاني من أمراض نفسية، وطبعا هذا الشاب يتجول بجانب منزله، لا يوجد أي مدرسة أو أي كثافة سكانية في المكان. وإذ بسيارة شرطة حرس حدود تنزل والشاب يتمشى، هنالك طبعا وثائق وفي أفلام رصدتها الكاميرات، ويقوم الشرطي بضرب هذا الشاب وألقاه أرضا، ومن بعد ذلك يتم إطلاق النار عليه دون أي سبب. وطبعا في المكان هذا الشاب توفي على الفور، وقاموا باحتجاز هذا الجثمان.
0: طبعا رواية الشرطة تختلف تماما.
1: في البداية أستاذ زهير، يعني حقيقة كانت هناك 3 روايات. الرواية الأولى ادعاء الشرطة طبعا، والبيان الذي أصدرته الشرطة بأن هذا الشاب ينوي بقيام عملية إرهابية. وبعد ذلك أتت طبعا رأي آخر بأن هذا الشاب كان ينوي مهاجمة رجال الشرطة بسكين لا يتجاوز عن 2 سنتي. وبعد ذلك يقولون الرواية الثالثة بأن الملف هو ملف جنائي، وبهذا أنهت الشرطة طبعا عملية التحقيق. ولا أعلم لماذا يحتجزون هذا الجثمان. وبعد قبل 4 أيام تصدر الشرطة بيان بأن هنالك نحتجز الجثمان. طبعا الموقع تبع الشرطة بأنهم ينوون طبعا تبادل أسرى، الشر البرية ما يضحك. يعني بأن مقابل هذا الشاب الذي يعاني من أمراض نفسية، والشرطة تعلم جيدا من هو هذا الشاب، ووزارة الصحة ملف هذا الشاب متواجد طبعا في وزارة الصحة ومعروف لدى الجميع، وحتى بلدية اللد دخلنا رئيس البلدية على أساس أنه يحاول أنه يتحدث إلى قائد اللواء في المركز بتحرير هذا الجثمان، وبعث رسالة خطية وحتى هذا

0: اللحظة لا يوجد أي رد على رسالة رئيس
1: يعني
0: البلدية.
1: أنت تتحدث سيد محمد عن اعتبارات لربما جنائية، ولكن الشرطة تتحدث عن اعتبارات أمنية.
0: نعم يعني أستاذ زهير، يعني عندما تتكلم عن حدث معين بغض النظر عن هذا الحدث، يعني عندما تتكلم الشرطة تتكلم عن حدث يجب عليها إيضاح ذلك على الملأ، على الناس، الجمهور، المصلحة العامة، ولكن لا يعقل أن تحتجز الشرطة جثمان هذا الشهيد بدون أي سبب وفي النهاية تقول جنائي. طيب يا عمي ماشي جنائي،
1: لا نستطيع أن نقول بلا سبب وأن هذا الأمر كان خاطفا، وطبعا لم تكن هناك مخاطر محدقة بعد التصرفات المشبوهة التي تقول الشرطة بأنها تصرفات وسلوكيات تنم عن نوايا من أجل الإخلال بالأمن العام ولربما قتل الآخرين.
0: ربما صحيح، ولكن لا ننسى أن الشرطة الآن طبعا أصبحت وسيلة بيد وزير تيك توك، ويريدون إرضاء وهذا ما يسمى وزير. ولكن اليوم نحن نعلم جيدا كوسط عربي بأن هنالك سهل جدا الضغط على الزناد من قبل رجال الشرطة تجاه المواطنين العرب ولا يوجد أي رادع. لكن في الحقيقة يعني لا يعقل هذا الكلام بأن تحتجز الشرطة جثمان شاب معروف لدى أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية لمدة 20 يوم. يعني حقيقة استغرب جدا أيضا أعضاء الكنيست، يعني حتى هذه اللحظة أعضاء الكنيست لم يعطوا أي مساعدة أو توجيه أو حتى زيارة القيمة بالاعتصام. يعني نحن نعول كثير عن القيادات العربية، ولكن للأسف الجديد الشديد لم يزور.
1: ولكن في اللد رئيس بلدية، ورئيس البلدية هو رئيس بلدية للعرب واليهود يعني بشكل متساوي بناء على الأقل حسب التعليمات الديمقراطية المتعارف عليها. رئيس البلدية التفت إليكم؟
0: أولا معروف مواقف رئيس البلدية تجاه المواطنين العرب في مدينة اللد بعد أحداث تبت الكرامة، ولكن كلمة حق تقال بحق رئيس بلدية اللد عندما توجه أعضاء البلدية بتوجه إلى الشرطة، قام بالتوجه إلى الشرطة، وكما أسلفت يعني بعد رسالة لقائد لواء المركز بتحرير الجثمان، ولكن لا يوجد أي جواب لرئيس البلدية على الأقل في هذه اللحظة.
1: نعم، ولكن هذا موقف جدير لرئيس البلدية. يعني عادة ننتقد السيد ريفيفو، ولكن يبدو بأن إرسال رسالة من هذا القبيل والانتظار وطبعا إبداء عدم الرضا من عدم وصول هذا الرد، هذا ينم عن موقف، على الأقل هذا الموقف العيني موقف إنساني.
0: نعم أنا أشد بهذا الموضوع، بهذا الموقف من قبل رئيس البلدية عندما قام ب توجيه رسالة لقائد اللواء المركز في الشرطة. وطبعا الحق يقال عندما نريد طبعا رئيس بلدية بالوقوف بجانب الوسط العربي أن نعلن ذلك على الملأ، ولكن مواقف رئيس البلدية معروف تجاه المواطنين العرب. ولكن ما لا يكفي بأن رئيس البلدية تدخل مرة واحدة فقط، على الأقل كان من المفروض رئيس البلدية أو ممثلين من البلدية كمدير عام البلدية زيارة وتضامن مع أهالي الشهيد سامي أحمد جاسوس في خيمة الاعتصام. لا يعمل ذلك رئيس البلدية، لا أعرف من أي دوافع لم يأتي إلى الخيمة ويدعم موقف أهالي الشهيد.
1: دعني أسأل، يعني لماذا يعني أستاذ محمد، يعني يمكن أحملك أكثر من طاقتك بهذا السؤال، ولكن ما الذي يحدث في اللد يعني سنوات طويلة؟ هذا هو الفقر؟ هل هي المعيشة أم لربما الإجرام المستفحل؟ يعني باتت المدينة صاحبة اسم يعني متأسفة أولى وأنا أمطعد حينما أقول ذلك، صاحبة اسم محفوف ومرتبط بعالم آخر.
0: حقيقة في مدينة اللد، أهالي مدينة اللد يشكلون 35,000 نسمة، نصل اليوم 100,000، ونحن الحمد لله وضعنا بخير، ونحن نتجول في المدينة بحرية وبدون أي مضايقات بعد حبة الكرامة. ولكن الذي يؤلمنا جدا والذي يضايق جميع أهالينا في مدينة

0: من الطفل حتى المسن هو عملية الإجرام وعملية إطلاق النار التي تروع جميع أهالي مدينة الليد ليلا نهارا، والشرطة لا تقوم بدورها. يعني حقيقة أنا أعطيك على سبيل المثال، بالأمس الساعة 3 تقوم طائرة مروحية، الساعة 3 فجرا يعني تقوم بدورية على مدار ساعة ونصف ولا نعلم لماذا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات. ولكن ما أقوله، نحن نعاني كثير من طبعا إطلاق النار الذي أصبح يرعب كل طفل وكل مسلم.
1: لا، ولكن سؤال التمحور حول اللد بعينها، يعني هذه المدينة باتت دامية يعني سنوات طوال، ولا نحصى، لا يمكن أن نقول بأن كل الملف هو على أكتاف الشرطة فقط.
0: نعم، بالنسبة لأحداث العنف التي تدور في مدينة اللد، يعني نحن كرجال وإصلاح وأنا كعضو في لجنة الإصلاح والحمد لله نقوم ليلا نهارا برأب الصدع وتقريب وجهات النظر، واتضعنا قبل يوم السبت الماضي بإصلاح عائلتين في مدينة اللد.
1: كل احترام.
0: ناهيك عن العائلة في كفر قاسم، الإصلاح بين عائلة أبو غانم وعائلة أبو زايد التي وهما طبعا من سكان مدينة اللد. نأمل من المولى عز وجل أن تكون هذه فاتحة خير للوطن العربي، وأن العنف المستشري ينخفض نوعا ما، وأن شبابنا يعودوا لرشدهم ويتوجهون في حالة أي مواجهة أي إشكالية كانت لرجال الإصلاح أو لقيادات في مدينة اللد، ونحن عليها بالاستعداد لتقريب وجهة النظر بين جميع السكان في مدينة اللد.
1: يعني هذه مساعي جديرة وأرجو بأن تتحقق وتغير المشهد اللداوي. شكرا لك أستاذ محمد أبو شريطي. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: إذن نحن بعد هذه المقابلة بالنسبة للأحداث في اللد وطبعا عدم تحرير جثمان الشاب سامي أحمد، نتحدث عن مواجهات مستمرة بين المؤسسة الإصرارية والأقلية العربية. نرجو من الله سبحانه وتعالى بأن تهدأ الأمور لكي نتفرغ إلى حياتنا وهمومنا ومهماتنا. إعلانات.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا
6: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: السيدة سندس زبيدات، سلامات.
1: يعطيك العافية أخي جويا.
0: سنتحدث وإياك إن جزري أن أطلب عن العائلات الحاضنة في المجتمع العربي الإكثار وطبعا غزارة الدماء في الشوارع والباحات يؤدي في نهاية المطاف إلى اليتم، وطبعا إلى المحاولة لإيجاد أطر بديلة لتربية الأولاد اليتامى. يعني إلى هذا الحد، يعني الوصف جدا صعب، ولكن إلى هذا الحد يمكن أن نصف في هذا المشهد؟
1: للأسف جدا، وبالذات مثل ما حكيت بما أنه كل موضوع اللي عم بيصير عنا بالوسط العربي بإزدياد، فالأطفال اللي بحاجة لعائلات اللي تحتضنها برضو بإزدياد.
0: كيف تسجل هذه العائلات التي هي على أهبة الاستعداد لاحتضان أولاد تركوا بفعل المآسي المتتالية؟
1: العائلات اللي معني أنها تحتضن أطفال،
0: لا العائلات التي تحتضن في نهاية المطاف الحاضنة، العائلات الحاضنة كيف نجدها، كيف تتوفر عملية تسجيلهم، كيف هي القوائم، هل هناك عائلات كافية حاضنة لأولئك اليتامى؟
1: بوسطنا العربي احنا بسرعة منقوم بكل موضوع ما يتعلق برفع التوعية والمعرفة بكل ما يتعلق بموضوع الحضانة، وكل إنسان بشوف نفسه عنده هاي القدرات ومعنى انه يكون عائلة حاضنة فبقوم بتوجه للمؤسسات الحضانة اللي بتشتغل تحت وزارة ورقابة وزارة الرفاه الاجتماعي، بسمعوا اكثر تفاصيل، منقوم بكل سيرورة الفحص اذا هن ملائمين يكونوا عائلة حاضنة، وبعدين سيرورة الفحص فهن بقوموا باحتضان وبيمشوا بسيرورة احتضان الطفل.
0: زادت الطلبات في الآونة الأخيرة لإيجاد عائلات من هذا القبيل؟
1: مش بنسبة عالية، لا للأسف مش كثير.
0: إذن عندك الآن ميكروفون لإذاعة الشمس وهذا البرنامج، بإمكانك أن تطلب من العائلات المختلفة في شتى أرجاء هذه البلاد، العائلات العربية، بأنه تفتح أبوابها لحالات إنسانية صعبة من هذا القبيل.
1: مهم جدا أوصل من أحد النقاط والرسالة اللي أوصلها أنه في أطفال جدا بحاجة لإلنا، بحاجة لكل شخص فينا ولكل فرد فينا، أو كل فرد فينا بهذا المجتمع له رسالة معينة اللي هو يؤديها، وإذا إحنا منحاول، لو بديش أقول كل بيت، لو كل عشرات البيوت تطلع منها بيت اللي هو يحتضن طفل، فإحنا هيك كثير احتوينا كثير أطفال اللي بحاجة لإلنا، ومنعنا لقدام كثير حالات اللي إحنا عم نطلع فيها اليوم لحالات عنف أو شغلات منها زي، وإحنا هيك منربي مجتمع اللي هو صحي. بس من كل هذا المهم إن كل عائلة تتوجه إن تكون عائلة حاضنة وبتشوف نفسها القدرات، مهم جدا تفهم إن هي أبدا أبدا مش لحالها، من أول لحظة هي بترفع تلفون تسمع تفاصيل أكثر عن الاحتضان، بتكون بتواصل مع طاقم مهني جدا مختص، وباللحظة اللي بتقرر إنها تخوض هاي السيرورة وطول فترة الاحتضان بتكون مرافقة مهنية بشكل مستمر من خلال مؤسسات الاحتضان اللي هي بتشتغل تحتي وزارة رقابة وزارة الرفاه الاجتماعي،
0: وهذا يشمل أيضا دعم مادي لهذه العائلة.
1: المرافقة المهنية بتشمل زيارة بيتية منتظمة عن طريق عامل اجتماعي مختصة، لقاءات فردية مع العائلة ومع الطفل، استشارات بكل تحدي ممكن يواجهه سواء كان تربوي عاطفي أو سلوكي، تواصل دائم مع نفس المرشدة إذا احتاجت العائلة أي دعم أو وجدت أي صعوبة بتعرف أنه عندها عنوان ثابت تتوجه له، بالإضافة للدعم المادي الشهري الثابت اللي بتأخذه عشان توفر احتياجات الطفل، برضو في مرافقة، بالإضافة برضو للمرافقة اليومية وزارة الرفاه الاجتماعي والمؤسسات الاحتضان بتوفر تدريبات وتأهيل للعائلات، مجموعات دعم بتجمعهن مع بعض عشان يكتسبوا من تجارب بعض ويكتسبوا أدوات ومهارات اللي يقدر يواجه كل هاي التحديات بثقة أكبر. ففي كثير جهات مختصة اللي تساعدهن وتدعمهن ويكونوا يكونوا بتعاون واشتراك مع بعض.
0: أخت سندس، في الماضي حاولت الدولة إقامة، وهذا طبعا نهج عالمي، إقامة مؤسسات حاضنة لهؤلاء الأولاد، بمعنى أن الحاجة لعائلات حاضنة فردية فردوية هي ليست الحل الوحيد، هناك حلول أخرى، إقامة مؤسسات، هل هذا وارد بالحسبان في دراسة؟

0: مؤسستكم؟
1: المؤسسات هي موجودة، إن كان مؤسسات داخلية، إن كان مؤسسات حضانة اللي هم مؤقتة لطوارئ، إن كان بيت للأطفال بيقولوا للرضع، كل في كثير حلول، بس هي مش حلول
0: كله تحت سقف وزارة الرفاه الاجتماعي؟
1: صح، بس الحل الأنسب وزارة الرفاه الاجتماعي بتشوفه والجهات المختصة وإحنا الأنسب والأفضل للطفل إنه يكون بعيلة، يكون بجو عائلة حقه.
0: لما بنقول طفل أي سنوات بتقصد
1: سندس؟ احنا بنحكي عن أطفال رضع من جيل صفر بيخلقوا لحد جيل 6 سنوات تقريبا 7 سنوات، هذا جيل الطفولة اللي هو بحاجة يربى بجو عائلة، يكون عنده أب وأم، هذا حقه الأساسي بهي الحياة إنه يأخذ أبسط حقوقه.
0: ما الفرق بين عائلة حاضنة وعائلة متبنية؟
1: سادت فروق مختلفة، أنا بقدرش أطرق لك كل الفروقات لأنه برضو في فروقات دينية، بس إذا أنا أحكي فروقات أساسية، الاحتضان هو لفترة زمنية مؤقتة اللي هي مش معروفة مش محددة، التبني إحنا كلنا بنعرف إيه لكل الحياة وفيه ناس بكنيو وينسب بهوية الأهل المتبنين، بالحضانة بكون في تواصل حسب تركيب قانون معين، تواصل مع أهل البيولوجية في حال في أهل بالصورة، وكمان هون بالاحتضان مثل ما قلنا باخذوا دعم ومرافقه مهنيه اللي هي بشكل منتظم وفير.
0: يعني مش دائما العائله الحاضنه بتكون معروفه لعائله الطفل الواسعه؟
1: لا، بتكونش معروفه، والافضل انه كبدايه ما تكونش معروفه، بتعلق بالحاله، مش دائما بتعلق بالحاله، بتعلق بكثير.
0: رغم انك بتقولي انه هذا الحل هو حل مؤقت، لانه هذا الحل يعني ينتمي فقط الى الفئه العمريه ما بين 0 إلى 6 سنوات.
1: 6-7 صح، فحسب الحالة الإشي بتقرر.
0: الحالات كثيرة في الآونة الأخيرة، هذا السؤال الذي بدأت المقابلة بصدده، وأعتقد بأنه المحوري. زادت عملية الحاجة لعائلات حاضنة في الآونة الأخيرة، وماذا تفعلون من أجل طبعا تجذير هذه الحالة التوعوية؟
1: للأسف في نقطة أنت عن جد حكيتها بأول المقابلة واللي هي جدا مهمة، قبل كانت كل موضوع الحضانة ووجود الأطفال يعني هن بحاجة لعائلات حاضنة بنسبة معينة اللي بتتعلق بظروف صعبة عم بمرقوها الأهل، أو أنه بتركوا أطفالهن، أو أنه غير مؤهلين، والطفل بيربى ببيئة اللي هي مش مناسبة لإله. بس بالآونة الأخيرة وبالسنتين الأخرانيات إذا إحنا عم نشوف كل قصص العنف اللي هي عم تعلى نسبتها بالمجتمع العربي، فبيؤدي لأنه الأولاد يتيتموا، والولاد لما بيتيتموا فإحنا هنا بحاجة لعائلات اللي تحتضنهم واللي تحويهم واللي تكون سند لإلهم. فالنسبة عم تعلى للأطفال اللي هن بحاجة لعائلات حاضنة، ونسبة الرضع برضه عم تعلى اللي هن بحاجة لعائلات حاضنة.
0: بتقدر تحكي لنا باختصار أخت سندس عن حالي عالجتيها أنت بشكل خاص وأدت في نهاية المطاف إلى اندماج هذا الطفل في عائلة حاضنة؟
1: في عدة حالات، في أنا بقدر عن حالي أحكيها، لأهل ما كانوش مؤهلين، كان وضعهم كثير صعب من ناحية نفسية عاطفية اقتصادية، لدرجة أنه كانوا يتركوا أولادهم، ما فيش عندهم وعي كافي لكل عنيان أنه يربوا ولد، فكانوا يتركوا أولادهم أطفال عمر نص سنة عمر سنة بدون مراقبة بالبيوت لأيام بدون أكل، لدرجة أنه بيوم من الأيام لقوهم الأولاد مرميين برا على جنب الشارع، ما بدي أطرق أكثر بالتفاصيل، وبدوصلوا لمستشفى بوضع له كثير صعب.
0: لا تحسدون على هذا العمل، ولا نستطيع أن يعني نعبر عن شكرنا الكبير على عملكم المقدس بهذا الصدد. أشكرك سندس زبدة.
1: بس هيك أحكي جملة، كل عائلة معنية وبتشوف وبتسمع أنه عندها القدرة تكون عائلة حاضنة، تتوجه بتقدر تتصل على نجمي 4561، بكون أنا بتواصل معهن، إني راح يكونوا بتواصل مع جهات مختصة بيقدروا يسمعوا تفاصيل ويشوفوا إذا هني نفسهم مناسبين إنه شو يخدوا هيك سيرورة.
0: كمان مرة رقم إذا ممكن.
1: على نجمي 4561 بيقدروا يتواصلوا معنا يسمعوا تفاصيل أكثر ويشوفوا نفسهم هل هني مناسبين.
0: أشكرك على هذا اللقاء أخت سندس، شكرا.
1: بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية.
0: بأمان الله. إذن كانت هذه العاملة الاجتماعية سندس زبيدات التي تحدثت عن أحد المشاهد التراجيدية في المجتمع العربي حيال ما يحدث من إطلاق نار واختطاف حياة الناس.

0: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.

0: استمعت في الأيام الأخيرة عن الكثير من نظريات المؤامرة التي رافقت فوز إسبانيا على الأرجنتين، ويقول من يقول بأن هناك اتفاقا كان سريا طبعا وهو الآن مفضوحا بين الفيفا وويفا بأن تتقاسم الغنائم هاتين المؤسستين. وطبعا في نهاية المطاف إن كنت أرجنتينيا ستؤمن بهذه النظرية، وإن كنت إسبانيا ستنظر باستخفاف. سلامات لسمير عيسى وللأستاذ نبيل سلامي.
1: سلامات.
0: تؤمن سمير بأن هناك مؤامرات من هذا القبيل؟
1: لا، أنا تبعت المباراة، وأنا زلمي اللي صلي في ملاعب كرة القدم ما يقارب 55 عام. كانت مباراة ما فيش فيها ولا أي شيء اللي يخليني أفكر أنه في شيء مش رياضي. أعتقد أنه هاي كلها حديث فارغة من المضمون، وكانت مباراة رهيبة تكتيكية بمستوى عالي جدا، خاصة من جهة الأرجنتين اللي اعتمدت على خطوط دفاع متماسكة جدا، واستطاعت أن تحافظ على شباك نظيفة حتى الدقيقة 90.
0: نبيل.
2: لا كثير هيك هذا القيل والقال والأخبار الصفراء، يعني نعتمدوا على جزء من خطاب ميسي بغرفة الملابس. اليوم طلعت على الفحوى الكامل، اقتطعوا بعض الكلمات منه وكأنه في عنا مشكلة وجربوا تخلصوا منها، وبينت وكانه في إشي أسود، ولكن المضبوط لا، ما في منه، هذا كلام فارغ.
0: نبدأ أذكرك بما حدث بالعام 1998 في مونديال فرنسا، حينما هزمت البرازيل في المباراة النهائية، وقد قيل في تلك الأيام بأن هناك من سمم وخدر رونالدو البرازيلي في هذه المباراة.
1: جوير، أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، بمونديال 2042 كمان راح يكون في حكي، وبال 2056 كمان راح يكون في حكي. كرة القدم مليئة في الأحاديث الفارغة، بس طيب. اللي بتابعه عنده نظر دقيق جدا.

0: بشوف مدى الجدية اللي كانت الموجود اللي كانت موجودة بالمباراة بين الأرجنتين وبين إسبانيا، لدرجة إنه بعد المباراة بعد ما انتهت المباراة صار في عراق في الأيدي.
1: صحيح. نعم، الاتفاقيات بناء على نظرية المؤامرة هي بين الأرباب وليس بين اللاعبين بأنفسهم. على كل حال دعوني أنتقل إلى الأساطير. في نهاية المطاف سيعتزل كل أولئك الذين قادوا هذه الكرة خلال سنوات مثل رونالدو وميسي. ليش ليه في شعور أنه بدهم يتمسكوا بالقوة بالكاريرة وكأنه لا نهاية لحياتهم الرياضية؟
2: مين اللي حكى هيك؟
1: أنا.
2: لا يا زير، دموع، أنا حكيت دموع ميسي كانت مش على خسارة البطولة، يعني على اعتزاله مبين، هو عارف حاله بينه وبين نفسه ومقتنع أنه هاي آخر مونديال له، إلا إذا حرجت.
1: ليه بيصرحش؟ ليه ما بصرح هو رونالدو
2: بأنه خلاص؟ بعده حامي يا أخي، مش بالتوقيت هذا. شو يعني يصرح أنه أنا راح يصرح؟ أنا بقول لك راح يصرح، هذا واحد. اثنين، بدي أعود للملاحظة اللي أنت حكيتها بالبداية، هذا قصة المؤامرة وما قصة المؤامرة. أنا عندي ملاحظة بدي أقولها، هذا لا يعني ولا يعفي من أنه الفيفا منظمة فاسدة.
1: صحيح.
2: لدرجة أنه مستر ترامب اليوم بيصرح على أنه هو بده يرشح إنفانتينو كسكرتير عام الأمم المتحدة. تخيل أنت تدخله وتدخل قديش الفيفا فاسد بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذا واحد. اثنين، رونالدو راح يعتزل وميسي راح يعتزل وراح يجي نجوم كتار في العالم ويأخذ الكرة الذهبية، ولكن كما قال السير أليكس فيرغسون يبقى ميسي خارج هذا العالم كما سمى سمير دائما، قال كل اللاعبين ونجوم الكرة الأرضية، ميسي مش من الكرة الأرضية، راح يعتزل خلص انتهى.
1: سمير، مين هن الورثة بالنسبة لاعتزالهم بناء على الأقوال القاطعة للأستاذ نبيل سلامة؟
0: حاليا الام بي بي هو اللي أكثر بثبت هذا الشيء. اعتقد انه الحديث يدور عن ماكينه تهديف رهيبه، يملك حس تهديفي رائع، يملك سرعه خارقه جدا. ام بي في صحيح في نهايه المطاف الانجازات تاعت اللاعب كره القدم او الفريق اللي بيكمل له هي اللي بتحدد، بس اعتقد انه القوه الضاربه القادمه الحاليه هو ام بي في.
1: ولا كنت أعتقد نبيل بأنه سمير رح يقول لي أمين يمال هو القادم، ولكن يبدو بأنه هو اعترض نفسه بنفسه، وفي الأسابيع الأخيرة لا يتردد اسمه على الألسن وكأنه أحد الأساطير المقبلة.
2: لا، كمان ملاحظة مش في محلها أنا أعتقد، يعني معذرة منك زير، ما فيش منصة بالعالم ما ذكرتش انه يمال هو النجم القادم. ما تخيل انه بتعرف عشان الارقام، يمكن انت حكيت وسمير بحكي عن ام بي بي، صحيح ارقامه هداف ملك هدافي المونديالات بهذا الجيل وبعد بانتظاره مونديالين اثنين اذا مش ثلاثة. يمال هو النجم اللي يعني اللي بذكرنا راح يكون هو النجم اللي بذكرنا بميسي على الاقل. انا بقول انه ميسي هو النجم، اسف يمال هو النجم القادم بدون منازع، حتى الان مش شايف انه في منازع له، والايام راح تكشف.
1: سمير، هذه كلمات قاطعة أكثر من اللزوم برأيي، باعتبار أن الأستاذ نبيل يعني يعتقد هكذا، ولكن كرة القدم العالمية تنجب يوما بعد يوم نجوم قد يتخطون يمال أو غير يمال.
0: صحيح كلامك زهير، بس أنا مش شايف أنه في نجم راح يوصل لما قدمه ميسي من ناحية كرة قدم. أعتقد أنه ميسي قدرة خيالية.
1: أنا بحكي على خليفة ميسي، خليفة رونالدو.
0: خليفة ميسي، عشان يكون في خليفة لميسي أو لرونالدو بدك لاعبين بهذا المستوى بهذه القدرة. لامين يامال على سبيل المثال يبلغ من العمر 19 عام، الانطلاقة تاعت اللاعب تأتي بعد جيل 21، بين 18 وبين 21 ببين. لامين يامال بحاجة لأرقام، بحاجة لإعداد أهداف، تحضير أهداف، بحاجة لأهداف. يعني بالمونديال هذا لمين أحرز هدف واحد، بينما ام بي بي أحرز 9، ميسي 8، هالاند 7.
1: هذا فارق كبير، دراماتيك.
0: نعم، هاريكين 7. لن تستطيع تقول بأنه لمين يامال سيكون خليفة ميسي إلا بعد جيل 21. أنا باعتقادي علينا أن نتريث، لربما لن ينطلق هذا الشاب، مع انه واضح
2: احنا ما حكينا انه خليفته من اليوم، يعني عمليا هذا ولد 19 سنه صار عنده 3 بطولات.

0: بطولات، واحد يورو، بطولة دوري إسباني إذا مش نتين، وبطولة عالم بعد 19.
1: ولكن لا نستطيع أن نعزو كل هذه النتائج والإنجازات إليه فقط.
2: أكيد الشخصي لحد لسه مش عنده أرقام حتى في الدوري الإسباني.
0: صحيح، هذا هو قضية الأرقام وتسجيل الأهداف. صحيح. مش راح يوصل، يعني أنا متأكد مش راح يوصل إلى ما وصله ميسي، مستحيل مستحيل.
2: لو خلفت كل نسوان العالم لاعبي كرة قدم بالعشرين سنة القادمة مش راح نلاقي ميسي آخر.
1: أوكي، فلننتقل إلى الساحة المحلية. يعني بدأت الفرق الإسرائيلية وفيها لاعبين عرب طبعا تلعب على الملاعب المختلفة وفي الأطر المتشعبة، وهل نبيل نستطيع أن نتحدث عن بورصة التنقلات في هذه
0: المرحلة؟ نعم بالإمكان. أول الخبر مزعج كثير ومؤلم أنه كيوف أنهى الموسم قبل أن يبدأ، هذا أكبر يعني كارثة رياضية حلت بهذا اللاعب اللي كان على وشك ينتقل على سبيل الإعارة لرماد جان امبارح في مباراة امام كفر سابا ودية، اصيب بالكاحل، انقطع الوتر، وهي مشكلة يعني قد يعني تبعده عن الملاعب. على ذكر نجومنا المحليين، ابدع امبارح محمد ابو فني مع فريق بارتيزان بلغراد، ويبدو انه استلم القيادة من اول مباراة تقريبا، واليوم هو اسم ضارب في الدوري هناك. ابدع هذا الشاب امبارح في البطولة هاي، الفريق فاز 4-0 وسلموا القيادة من أولها، هذا مهم جدا نعرفه. وأنا أعتقد أنه التنقلات راح تكون سنة مش عندنا محليا قد ما هي بأوروبا. زهير، إذا بدأوك على سوق الانتقالات الأوروبي هو الحامي الآن، يعني مبلغ 117 مليون جنيه استرليني بلاجم اللي ما هذاك البارز فريق تشيلسي دفع لأستون فيلا مقابل روجرز، أنا أعتقد هذا أمر غير مسبوق. بالمناسبة تشيلسي من يوم استلم تود بولي ملكية النادي من 2023 صار صارف 2 مليار يورو، انتبه، وهذا الفريق لم يشارك بالموسم القادم لا بأي بطولة أوروبية، لا الكونفرنس ولا اليورو ليج ولا الشامبيونز ليج. تخيلوا، تخيل انه صار بثلاث سنين الأخيرات دفع 550 مليون على صفر إنجازات، هذا سوق التنقلات الأوروبي.
1: ومحمد صلاح إلى أين؟
0: فكشالا صار في مشكلة هناك ويبدو انه تراجع، وكيله ثعلب كان على وشك انه يوقع ولكن عود انسحبت، ولكن بعد في محاولات من اجل انه عاودوا يعيدوا الصفقة مع بشكتاش مقابل اجر سنوي، تخيل 20 مليون التركي، الاتراك بيدفعوا 20 مليون اجرة لاعب بالسنة اللي هن عبارة عن 40 اذا مش اكثر، هذا امر غير مسبوق بالدوري التركي للاعب بجيل 34.
1: الان سمير، يعني وجوه جديدة، ويعني اود التريث بجملة او واحدة او اثنتين على قضية النجم القادم في المجتمع العربي بعد عنان خلايلي طبعا، ونأمل بأن طبعا قضية عنان تكون من ورائنا ومن
2: خلفنا. بالنسبة لعنان خلايلي بحب أضيف لك بس معلومة أنه 4 أو 5 فرق من البريمير ليج بحب بدن عنان خلايلي.
1: نعم، مثل توتنهام بول وما إلى ذلك من
2: إبسويتش كمان.
1: نعم، السؤال هو أبو رومي يبدو بأنه اسم سيسطع، هل ترى ذلك حقيقة؟
2: أنا دربت هذا الولد، الولد يملك شخصية مميزة، لاعب سريع عنده قدرات قوية، بس أنا بنظري انتقاله لبئر السبع كان خطأ.
1: ليش؟
2: لأنه مش راح يأخذ دقائق لعب بهذا الجيل زي ما لازم، لكي يبدع باعتقادي كان لازم يلعب تسعينات في كل مباراة، يلعب 90 دقيقة وبعدين ينتقل لفريق كبير زي مكابي حيفا او هبوعي البئر السبع. اما يروح لبئر السبع وكل 3 لعب ينتقل 20 او 25 دقيقة باعتقادي هذا ظلم بحق هيك لاعب، لانه المجتمع العربي بشوف هذا سفير للمجتمع العربي. اعتقد انه كان خطأ انتقاله لبئر السبع.
1: نبيل داني عامر كمان انتقل لبئر السبع؟
0: ما اعتقد انه انتقل، اعتقد انتقل، ولكن بالنسبة لابو رومي أنا استغربت من تحليل سمير. أبو رومي اعتمد عليه المدرب بتركيب الأولى بآخر مباراة الدوري لما صارت المنافسة على الأشدة مع مكابي تل أبيب، بالعكس شفت أنه كان لاعب أساسي واعتمده رغم أنه عنده هداف مثل زلاتنوفيتش وحتى بالكاس كما بالنهائي كمان لاعب اساسي بتصور انه حتى
2: بين السبع هدف واحد بتار اللوتس بالاوتس
0: اوكي مضبوط ولكن انا بتصور انه بين السبع هذا الموسم اقل حده واقل قوه مما كان الموسم الماضي بتصور انه راح ياخذ فرصته والايام راح تكشف انا عندي ثقه وعندي امل انه يكون لاعب اساسي
1: وانا اعتقد ذلك لانه عنده مقومات لا باس بها
2: طبعا انا اتمنى ذلك بلاش حدا يفهمني غلط انا هذا الولد كثير بحبه
0: وبحترمه
2: وكل لاعب عربي بالنسبه لي انا دعم مطلق
1: ويبدو لي بانه
2: مجتمع عربي لازم واحد يدعم الثاني ان كان الاعلاميين كان المدربين وكان الرياضيين حق شرعي لكل عربي بهذا المجتمع
1: ويبدو لي سمير بانه المدرب رانكوزوخ يعني يعشق مقومات اللاعب العربي باعتبار انه حتى زاهي احمد السنه الماضيه رغم عدد كبير من المهاجمين الا انه شارك تقريبا كبديل في كل المباريات
0: صحيح
2: زاهي احمد من افضل اللاعبين العرب في البلاد زاهي احمد يملك حس تهديفي رهيب رائع كمان هذا الولد بحاجه لكثير دقائق لعب واعتقد انه يعول عليه في كوجوك يعول على هذا اللاعب لانه بغير نتائج لاعب حاسم
0: تنازلوا فقط عن سمير فرهود على سبيل الاعاره اعاروه لطبريه اعتقد فريق مفكك نوعا ما طبريه ولكن هذا بدل على انه اعاره مش بيع لانه بعازته بدهم يكسب دقائق لعب مع طبريه بامكانه انه ياخذ المنصه بطبريه انا بتصور انه هذه فرصته
1: شكرا نبيل سلامي وشكرا سمير عيسى شكرا وهكذا نقفل الملف هذه الحلقة من برنامج جام جديد عدي ياسين الجانب في التقنيات الهندسية والموسيقية ياسمين عابد قالت هذا البرنامج من غرفة التحرير والإعداد ياسمين غميد في غرفة الأخبار كنت أنا معكم زهير بهلول

0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس، بلانكس المستقبل.

0: بل بين يديك. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. همخلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل همخلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. همخلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية قبل قليل بسماع دوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية. وأشارت التقارير إلى أن طائرة مدنية إسرائيلية عادت أدراجها بعد إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة، فيما لم تتضح بعد نتائج هذه الاستهدافات. اعتقلت الشرطة شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس في الفترة القريبة. وأضافت الشرطة أن القوات دهمت بشكل متزامن موقعين وتمكنت من الوصول إلى المشتبه بهما واعتقالهما داخل منزليهما، مشيرة إلى أن العملية انتهت دون وقوع أحداث استثنائية. هدمت القوات الإسرائيلية منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في محافظة بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. وأفيد بأن عمليات الهدم في نحلين جاءت بعد أن ردت محكمة إسرائيلية مؤخرا التماسا لوقف قرار يقضي بهدم 14 منزلا في البلدة. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 41 معتقلا فلسطينيا. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لفترة قابلة للتجديد. أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية وصول رئيس الوزراء نواف سلام برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وبدء انتشار الجيش اللبناني بناء على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي وقع برعاية أمريكية. واعتبر سلام أن بدء الانسحاب الإسرائيلي من بلدة زوطر يشكل لحظة وطنية تحمل أبعادا سياسية ومعنوية كبيرة. أعدمت إيران شخصا بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير. وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية

0: قضائية بأن الشخص الذي تم إعدامه هو مهدي خانكي، مشيرة إلى تورطه في أنشطة لصالح إسرائيل وواشنطن وجماعات معادية، بالإضافة إلى تصنيع أسلحة وحيازتها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خمسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ 11:05 دقايق باستديوهات الشمس اليوم الأربعاء 22 من شهر تموز يوليو لعام 2026. تحياتي لكم مع هيك بداية المشوار بيت العيلة على الشمس. نحن متواجدين على الموجتين 98.1 و 101 FM. أيضا مثل دايما نذكركم موقع الشمس، تطبيق الشمس. لكل أول شيء ربات البيوت بدي لكم مرحبا، بتمنى تكونوا عم تقضوا معنا هيك أوقات دائما ممتعة ومفيدة، لأنه دائما طبعا هيك مواضيعنا اللي منختارها بتهمكم وبتخصكم جميعا. بنحاول دائما نتناول القضايا المهمة من كافة الجوانب العائلية، وهيدا الهدف. لكن المتواجدين بأشغالهم وأعمالهم يعطيكم العافية، بنتمنى نهار حلو للجميع. أيضا لكن المتواجدين على الطرقات طريق السلامة دائما توصلوا بالسلامة وين ما كنتوا رايحين، وعم هلكن على الطريق طولوا بالكن. بتحس الناس بدها تخنق ببعضها على الطريق عن جد، هيدي نقطة كل يوم كل يوم بشوفها. فروقوا عن جد، روقوا، تنفسوا هيك بشكل منظم، خدوا نفس عميق وطولوا بالكن، عدوا للعشرة، اسمعوا غني، اسمعوا إذاعة الشمس، اسمعوا شو بدها تسمعكن اليوم رانيا من بيت العيلة مع أجمل الأغاني.

تعرفوا مع هيدي الأغاني هيك كتير مستمتع بشكل مش عادي عن جد. ما في أجمل من أغاني الزمن الجميل حقيقة. هيدا الزمن لن يتكرر. تعرفوا بعلم النفس العصبي نحن مجهزين بيولوجيا للفيض العاطفي كل شيء حوالينا أو بفضل ما يعرف بالخلايا العصبية المرئتية. هيدي الخلايا هي السبب إنك تبتسم لما بتشوف طفل عم يبتسم، وهي نفسها السبب بإنك تشعر بالتقل والإنهاك بعد جلسة مدتها نص ساعة مع شخص عم يشتكي باستمرار. هلأ لما نقول إنه السلبيين يا جماعة منهم أشرار بالضرورة، ولكن هن غالبا هن أشخاص بنفسه عن أزمات الداخلية، ولكن المشكلة بتكمن بأنه دماغنا بيتعامل مع سلبياتهم كتهديد بيئي، فبيفرز هرمون الكورتيزول. وهون الذكاء بيكمن مش أنه نلغي البشر، بل بإعادة ضبط جهاز الاستقبال لدينا. ولهيدا السبب حبينا هيك ناخد هيدا الموضوع اليوم لحتى نحكي عن الأفكار أو الأشخاص السلبيين. كيف نحن كأشخاص أمام الأشخاص السلبيين، كيف نتعلم أنه ما نتأثر بسلبياتهم؟ هيدي نقطة مهمة، لأنه في كتير أشخاص عن جد هيك ممكن يكونوا سلبيين حوالينا، بس مش ضروري يكونوا هن أشخاص منهم منيح. هيدي نقطة كمان مهمة نذكرها. طيب بدي روح كمان بدي حطكم هيك شوي بأجواء بيت العائلة مثل العادي عن شو بدنا نحكي اليوم. كمان بدنا ناخد موضوع يعني بالتزامن مع حلول أسبوع التوعية لمنع حالات الغرق. بكل أنحاء البلاد تقام فعاليات نشاطات تثقيفية اتجاه هذه الآفة، ومثل كل عام طبعا مؤسسة بتيرم تاخد على عاتقها دورها الريادي برفع الوعي بصفوف المواطنين من خلال طبعا تنظيم برامج تثقيفية ونشاطات توعية بمعظم الأطر. فاليوم بدنا نحكي شوي عن أسبوع التوعية لحالات الغرق، بدنا نحكي عن مجتمعنا العربي اللي فقد 7 ضحايا خلال النصف الأول من هيدا العام من مجموع 11 حالة غرق و19 حالة وفاة للأطفال اللي بتوا خلال السنوات الأخيرة.

0: هي يعني موسم هلا الموسم الفرص والإجازات وكل ما إلى هنالك، كل واحد منا بيطمح هيك إنه يسافر على محل حتى يغير جو، يكتشف أماكن جديدة، يبني ذكريات حلوة. بس وين المشكلة؟ المشكلة لما نرجع من السفر ونكتشف إنه الميزانية انكسرت أو إنه دخلنا فات بشهر جديد من الديون. وهيدي نقطة كتير مهمة، كيف نخطط لميزانية سفر، كيف نرتب ميزانية السفر الخاصة بكل حدا فينا. شو بعد بدنا نحكي؟ بدنا نحكي كمان بما أنه هلأ كمان عطلة الصيف، متعة ولكن بنفس الوقت فوضى. أولادنا موجودين بالبيت وخاصة الأطفال اللي مع فرط حركي وتشتت الانتباه. كتير تفاصيل بدنا نحكي فيها ببرنامج بيت العائلة، بس قبل ما نبدأ تأخذكم شوي لفاصل بريك إعلاني قصير، وبعد البريك أكيد بنرجع ونلتقي عن جديد. بيت العائلة، رانيا العلم من وراء المايك، ابتهال حسن، خليل حداد في إعداد هذا البرنامج، هادي ياسين معنا على الهندسة الصوتية.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة اتعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا مع بيت العيلة رجعنا على الهواء مباشرة يوم الأربعاء 22 من شهر تموز عام 2026. ساعتنا تشير 11:17 دقيقة. نحن جاهزين هلأ هيك لحتى نكون مع ضيوفنا ومع فقراتنا لليوم. يلا نحن بانتظار طبعا زميلنا عادي لحتى يجهزنا الضيف الأول.

0: إذن تعا هيك نبدأ مع المشوار وتعا نبدأ مع فقراتنا لليوم. كيف حكينا موضوع هام جدا، بدنا نحكي شوي عن الأشخاص السلبيين، يعني بعلم النفس العصبي كيف حكينا نحن مجهزين بيولوجيا للفيض العاطفي بما يعرف طبعا بفضل ما يعرف بالخلايا العصبية المرئتية. هيدي الخلايا هي السبب إنك تبتسم لما تشوف طفل عم بيبتسم، وهي السبب إنها كمان تخليك تشعر بتقل لما في قدامك شخص بيشتكي بشكل كتير كبير. هلأ الأشخاص السلبيين خارجنا ما بيقدروا إيذائنا إلا إذا لقيوا صدى لأفكار سلبية مخزنة بداخلنا. فهيك أكتر لحتى عن جد نحكي عن هذا الموضوع، لأنه عالم اليوم مليان ضجيج وأخبار وأشخاص، فمنلاقي حالنا مجهدين من دون ما نتحرك حتى خطوة واحدة. ولكن ليش يعني دايما منقول إيه هيدا شخص سلبي، بتعدوا بتعدوا عن السلبيين أكتر. لحتى نغوص مع ضيفنا طبعا المختص بهيدا الموضوع لحتى نفهم كيف بيعمل دماغنا أمام هذه الطاقة السلبية، كيف نبني حصانة نفسية تخلينا نعيش وسط هيدا العالم من دون ما نتحول لإسفنجة اللي تمتص كل ذروة توتر، كل ذرة توتر حولنا. نرحب على الهواء مباشرة بالدكتور زياد خطيب، اختصاصي علاجي تربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور زياد، يسعد أوقاتك.
1: يا شكراً يا ولدي والمستمعين، يا هلا.
0: تحياتي. تعال نبدأ هيك من البداية البسيطة، ليش أساساً نحن منتأثر عن جد؟ يعني هل التأثر بالمرض النفسي أو السلبية بالسلبية المجاورة هو ضعف شخصية مننا، أم أنه أدمغتنا مبرمجة بيولوجياً لحتى تتأثر بما حولها؟
1: إذا كانت نظرية سترانية معناها كمان أدمغتنا مبرمجة إيجابية أن نتأثر من ذلك. إذا مرات إحنا بنحاول أن يعني شو بدي أقول لك، نصغر من قيمة الإنسانية.
0: بس بدي أقول لك شغلي، نحن الإيجابي ولا مرة منركز عليه، دايما ليش منركز على السلبي حقيقة؟
1: ما شايفي هاي اللي بقول لك إياه. إذا كان مرة إحنا مرات بنحط النظرية جديد من آخر 10 سنوات كأنه الإنسان يقتصر فقط على الوظائف الدماغية والهرمونات والإندومورفين، ننسى شيء واحد، انه احنا بني ادمين، احنا انسانيين. يعني شو معناه؟ معناه هو الشعور قبل كل التفاعلات النيورولوجيه الدماغيه. نشعر طيب ونسلك، او نشعر في الدماغ ينعكس من خلال شعورنا نسلك ثم نفكر. اذا القضيه مش قضيه الاعصاب، الجهاز العصبي بيشتغل لحاله. الجهاز العصبي هو نتاج شعور معين، حتى مش تفكير دائما، احيانا يكون تفكير. إذا كم مرة في 3 نظريات في علم النفس بشكل عام. النظرية بتقول إنه إحنا نظرية كوسميك بيسموها الكونية، إحنا عايشين في كون نتأثر بما يجري بالكون بكل المؤثرات اللي بنحكي اجتماعية نفسية حتى الكينونية الكونية. إنه هاي إشي طبيعي زينا زي يعني الأشجار، زينا زي الحيوانات، زينا زي كل ما هو موجود في الكوسموس في الكائن في الكون. النظرية الثانية بتقول، وهاي بفكر النظرية الثانية بتقول إن إحنا بني آدمين نملك شعور في كل تاريخ البشرية، نفس الشعور الأولي، شعور أولي وشعور ثانوي. الشعور الأولي هو شعور أي شعور يمتلكه إنسان في الصين أو يمتلكه إنسان في إنجلترا أو عندنا في البلاد، في شعور الضحك، البكاء، الحزن منذ الولادة. هاي بسموها الشعور الإنساني. في الشعور المتأثر بما يسمى الأنثروبولوجيا أو عادات

0: والتقاليد وكمان بالمجتمع نفسه، يعني ينعكس من عادات وتقاليد وتعاملات مجتمعاتية. النظرية الثالثة إنه إحنا، وأنا بفكر إنه صح، يعني إحنا من شكل بدي أستعمل الإصطلاح وترجم لك إياه، بشكل أنطولوجيت، يعني الإنسان بنوعيته مش بفرديتها، فرديته هو متأثر من أشياء أولية لا يمكن التخلص منها. خوفنا هو خوف كل إنسان، قلقنا هو قلق إنساني ليس قلق فردي. إيش هاي القلق؟ بس إنساني يعني مرتبط بالنوع البشري؟
1: بس ليش لا. نحن منخلق هيك؟ ليش نحن بيولوجيا بيكون عندنا منذ الولادة هذا الخوف وهذا التوتر؟ أيوة. دكتور زياد،
0: لأنه في وظيفة بيولوجية، وظيفة محافظة على الحياة. يعني إحنا حسب النظرية كتير أفكر أنه مظبوط، وعشنا في فترة قبل آلاف السنين أن كنا معرضين أن نكون فريسة كما نحن الآن مفترسين للأسف الشديد. وكوننا قد نكون فريسة خلق عندنا نوع من القلق الدائم. يعني القلق الإنسان ليس قلق فردي، هو قلق، ولما بحكيش عن الخوف بحكي عن القلق. القلق يعني خوف من شيء غير معرف، شعور مش مبسوط الواحد، شعور إنه إيش بده يصير، شعور إنه في خطر محدق، إنه جزء من النفسية الإنسانية. إذا كل النظريات تصب إنه إحنا نتأثر بالبيئة اللي حوالينا. يعني أنا لما باجي على الشغل ده جدال، لما نروح على المدرسة، لما نروح أي مؤسسة في العالم، يعني هاي الانعكاس الآخر علينا واضح جدا، وانعكاسا على الآخر كمان واضح جدا. يعني إحنا ما منعيش بشكل منقطع من ناحية عاطفية وشعورية ومشاعرية، كأنه في لغة الجسد، هاي أكيد في لغة الجسد، يعني مش ضروري الواحد يكون كتير عنده حس مرهف عشان يعرف اللي قباله أنه اليوم غضبان أو حزين أو يا عاقد الحاجبين. طيب أكيد أنه بنبين أشكر حبر أنه عاقد الحاجبين، هل بأثر على الإنسان؟ أكيد. لما أنا نفوت على محل شغل وفي جو في مرح وضحك، منفكرش، إحنا ما منفكر، إحنا ننعكس من خلال الجو الموجود. هل الانعكاسية جزء من النفسية الإنسانية الاجتماعية الطبيعية جدا جدا، إيجابيا أم سلبيا؟ إيش بصير في تغيرات هرمونالية، هرمون بصير تغيرات من اندومورفين بالدوبامين، هاي بدها جدال، هاي نتيجة انعكاس لموقف شعوري إيجابي أو سلبي.
1: طيب بتعرف يعني السلبيين منهم، يعني في منهم يعني كتير أنواع، ما هيك؟ يعني إذا منهم مين بيمارس الدراما كمنهج حياة، حتى كمان ممكن منهم مين بيشتكي بشكل دائم، مين
0: المتدمر دائما،
1: أيوة المتدمر دائما، منهم مين اللي بينتقد بشكل دائم. طيب تعا هيك نحكي كأشخاص، يعني أنا اليوم بدنا هيدا اللقاء بدي نطلع، لأنه عن جد اليوم بتحس دائما في تذمر من الناس، دائما في يعني إشياء سلبية من هلأ عن قصد أو من دون غير قصد، ما بدنا نفوت بهذا الموضوع، بس أنه عن جد تعا شوف كيف بدي أحمي حالي اليوم، لأنه يعني لا شك بشكل مباشر أو غير مباشر اوكي إيه؟ انت رح تمتص هذا الجو او هذا الشعور، عرفت كيف؟ حتى لو انت بدك تحمي حالك، حتى لو بدك تبني جدار زجاجي اوكي لنفسك، بدك تمتص شئت ما بيت.
0: طلع عملية البحث والامتصاص، يعني بسموها بروجيكشن وانتروجيكشن. طيب يعني انه انا احسيس ومشاعري مرات بحطها في الاخر، هاي من احد الاليات الدفاعيه النفسيه الشائعه جدا. كل شيء مش عاجبني بحطه في الاخر، وكل شيء عاجبني كتير مرات بحطه في الاخر، وكل شيء انا بدي اياه اكون زي الاخر بمتصه، هل بسموه الانتروجكشن. اذا هاي الاليات الدفاعيه احنا نتعايش معها بشكل طبيعي جدا جدا. شو معناها بشكل لاوعي؟ هسه بنحكي هون، بس مش ضروري كل الاشياء وعيه، يعني حتى الواحد مش تقمص شخصية معينة، إنما زي ما بيقولوا ايدنتيفيكيشن، يعني نأخذ شخصية إنسان تاني بشكل إيديالي مثالي. كل هاي الآليات الدفاعية جزء من النفسية الإنسانية، يعني إحنا ما منعيش لحالنا. والتاني إحنا منعين لحسن الحظ، يمكن أحكيك بصدق مش لسوء الحظ، إنه كل الآليات الدفاعية نستعملها، وكل مش ضروري يكون وعيي أشياء، لا وعيي ليه لندافع عن نفسنا؟ يعني إذا إحنا ما زلنا في درجة قلق معينة كإنسانيين، هل الدفاع عن النفس؟ يعني دير بالك، يعني توخى الحذر. إذا إحنا مضغوطين شوي صغيرة، الضغط هاي شوي صغيرة بحكي، مش مضغوطين كتير كمان، هاي منيح عشان نحافظ عن حالنا. إذا يعني كيف ما نروح ونيجي، إحنا نتأثر بما يجري حولنا من كل نواحي.

0: خصوصا من ناحيه اجتماعيه نفسيه يعني الاشخاص اللي
1: بس في تفاوت بس في تفاوت بالتاثر في يعني أكيد. في هشاشه أكيد. في شيء اسمه هشاشه داخليه صح. اللي ممكن تخليك هدف سهل لسلبيه الاخرين وممكن تكون صح. انه يعني شيء عابر ومرق
0: اذا هذا بسموه الشخصيه البني ادم شخصيه البني البنيويه المشاعريه والشعوريه التي بناها الانسان خلال تاريخ حياته اسم شو يعني بنيوية يعني سمات أو صفات معينة تتمتع بها الإنسان لا يتمتع بها إنسان آخر مثال عشان تفهميني في ناس عندهم حس مرهف أكثر من لازم يعني حس المرهف هو قد يكون إبداعا طيب أنا بتخيل فان كوخ كان عنده ولا كلود موني كان عنده حس مرهف رأى الأشياء وشعرها كما لا نشعرها نحن إيجابيا بس في ناس عندهم حس مرهف يعني حساسية زائدة أكثر من لازم يعني أي إشي بطبع عليهم إذا شو يا كم مرة يجب أن لا نكون مرآة صافية 100% أن لا تتطبع عليها أشياء اثنين بشكل هيك ميتافور بشكل بيجازي أفكر الواحد لازم يركب فلتر منيح من الصبح إنه مش كل إشي فوت أيوة. على الفلتر يكون فيه فلتر بيشتغل كل وقت اللي بيشتغل فلتر منيح نتريح نفسيا الفلتر بده شغل الإنسان على نفسه طيب ما يكونش حساس أكتر من اللازم واثنين إذا إنسان يتضمر كل وقت حدنا أقول لك ليه بتضمر
1: حتى لو كان أحد الوالدين أو شريك أو شخص مقرب جدا مش ممكن تتجنبه
0: ممكن تجنب بحكيك بصدق أهون آلية دفاعية وتصرف طاقة شوي مش كتير هي زي ما قلتوا أفويد التحاشي
1: أيوة.
0: إذا كل آياتنا كنا نلجأ إلى ذلك إذا بنقدر كل وقت أن نلجأ إلى لا حتى مش منيح كل وقت تتحاشى نتحاشى نتحاشى لازم يكون عندنا آليات دفاعية تانية يعني مثلا إبال الدراماتيزاسيو يعني إبال تكبير الأشياء وتضخيمها اللي أنت حكيت قبل شوي عند الناس الاستروئيد شخصية الاستروئيد إحنا نستعمل المينيميزاتكا التقليل من أهمية الموضوع مع أنه يغيظهم ذلك وبيهرهن أنه أنا بعمل دراما كبير وحدث وانتاج صغير فيه إيش بتش يعني كل إنسان عنده مقابل آليات دفاعية تؤثر سلبيا عليه أو تصرف نفسي يؤثر سلبيا عليه لازم يكون من خلال حياته لجأ إلى آليات دفاعية مش تلاقي مش كل البشر بتلاقيه يعني الذكاء أن نتلائم مع الوضع القائم شخصيا ذاتيا بالعربي
1: جزيل الشكر دكتور زياد خطيب يعني أنا بتعرف هيك بالنهاية يعني في شيء اسمه السلبي داخلي ما بعرف إذا هيدا الشيء صحيح يعني تقدر تصححني لأنه بكتير من الأحيان يمكن نحن منا بحاجة لأشخاص سلبيين عقولنا لحالة بتتكفل بالمهمة عبر الحديث الداخلي السلبي فمهم كتير يمكن ننظف شوي بيئتنا الأفكارية بنفس الفعالية اللي بنحمي فيها حالنا من الآخرين
0: صح 200% قالت كمان مرة إحنا يعني إنسانية مش بنتعلمش بس ناكل ونشرب ونشتغل صحيح. نتعلم نعرف نفسي يعني أنا قبل ما أخلق وقبل ما تخلق أنت كان واحد اسمه سقراط قال اعرف نفسك بنفسك صحيح. شو قصده قصده مش هو واحد يعرف نفسه بس يشتغل حاله شوي صغير شو اللي بأثر عليه سلبيا شو بأثر عليه إيجابيا شو أنا بريحني وشوية خيال اللي عنده شوية خيال بتريح اللي
1: ما عندهش الوعي لكل هيدي الأمور لكل هيدي التفاصيل
0: أيوة.
1: أهم
0: هي تعرف نفسك بنفسك فعلا الوعي
1: فعلا هيك. شكرا صح. شكرا كتير دكتور زياد خطيب اختصاصي علاجي تربوي شكرا تحياتي
0: لك
1: إلى اللقاء باي باي.

0: يلا مع بيت العيلة مكملين. تعنت على فاصل قصير، بعد الفاصل مباشرة نعود لنواصل المشوار ونكون مع موضوع هام جدا بخص أطفالنا، كل موضوع التوعية لحالات الغرق ومجتمعنا العربي اللي طبعا فقد 7 ضحايا خلال النصف الأول من هذا العام. نعود بعد الفاصل.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: على الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم. إذن عن جديد واو إلهام المتفاير هيدا الفنان. طيب أهلا وسهلا فيكم. هيك بتعرفوا مع بداية الصيف والأجواء الحارة بنحكي دائما بحر براك، يعني هي بتكون الوجهة الأولى لإلنا ولولادنا لحتى هيك يرفعوا عن حالهم. بس أوقات للأسف اللحظة اللي هيك منستنى فيها الفرحة أوقات بتمتزج بغصة، وبالتزامن بما أن احنا هلأ مع أسبوع التوعية لمنع حالات الغرق، الأرقام اللي عم تنكشف أو بتنكشف فعلا مؤخرا عم بتوجع القلب، وتحديداً بمجتمعنا العربي. أكتر لحتى نسلط الضوء على هيدا الموضوع المصيري رح اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بعطاف الشتاوي مركزة سفيرات مؤسسة بتارم لأمان الأطفال. أهلا وسهلا فيك عطاف، مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا وبكل المستمعين.
0: تعال هيك نبدأ نبلش أنا وياك من الأرقام اللي صدرت مؤخرا، وبصراحة عن جد أرقام هيك صادمة بتخوف. يعني خلال النصف الأول بس من هيدا العام عم نحكي على 11 حالة غرق في البلاد، ولا كيف؟ يعني 7 للأسف كانت من نصيب المجتمع العربي، هيدا معطى تقيل كتير يعني عن جد. احكي لي عن هيدا المعطيات بداية، وليش هيدا الفجوة الكبيرة أساسا؟ يعني دايما منشوف المجتمع العربي بكل شيء هو اللي بيدفع الثمن الباهظ دائما
1: للأسف. نعم الصورة هيك، الغرق للأسف هو بالأساس من أكثر الحوادث اللي بتحصد أرواح أطفال بالبلاد في الصيف، مش بس في الصيف بس، ومش بس في البحر، في أي مكان فيه تجمع ماي، وحتى لو كان
0: يعني حتى ببيوتنا
1: صحيح، حتى لو كان كم سنتيمتر من الماي، سواء بركة صغيرة انفتحت للأولاد أو دلو ماء. وخلال الأسابيع الأخيرة شفنا أكثر من حادثة مؤلمة في بورك سباحة، من ساش بيوت الضيافة، الفنادق اللي بتصير فيها كتير حوادث، وحتى في الأنهر شفنا كمان حادثة. حسب المعطيات بالنصف الأول من السنة تسجل 39 حالة غرق. يعني إحنا صح بنحكي دائما عن الوفيات بس ننسى كل اللي تعرضوا لإصابات بالغة. فالتسعة وثلاثين حالة غرق لأولاد حتى جيل 17، منهم 11 اللي انتهوا بوفاة. فالسنة هاي في قفزة بالفعل بالأرقام، لأنه إحنا بشكل عام بالسنوات الماضية بيكون بهذا الوقت من 6 إلى 7 حالات وفاة من الغرق، تاني إحنا على 11 حالة وفاة من الغرق.
0: نعم. ذكرت نقطة مهمة كتير وأنا بدي أوقف عندها شوي. يعني لما بنحكي عن الغرق هيك دغري مباشرة نحن منروح ومنشوف إنه وكأنه الناس بتصير تتخيل بس بحر وبس برك يعني عميقة أو هيك، ولكن أنت ذكرت نقطة مهمة إنه ممكن الطفل يا جماعة يغرق ببضعة سنتيمترات مي، يعني ممكن دلو بالبيت يغرق فيه الطفل. تعال حكي لي أكتر عن هذا الموضوع، كيف ممكن عن جد طفل ممكن يغرق بدلو مي؟
1: طبعا بالبانيو بدلو ماء، وحتى ببركة صغيرة فيها عدة سنتيمترات من المي. إحنا بنعرف الأطفال بجيل الطفولة المبكرة لحد جيل 2 أو نقول لحد جيل 3 سنين، في عندهم ميزة في جسمهن إنه جسمهن أو مركز الثقل في الجسم هو في الرأس. فالطفل طبعا ما بيكون بده هو يغرق حاله، هو بيكون مثلا بده يطول إشي من السطل أو بده يطول غرض وقع بالبركة، بتكون الأم صارت مخلصة موضوع البركة فاتت جوا، الولد خلص من البركة بس دي طول إشي مثلا من البركة، فهو بروح للأسف الراسه بغلبه وبغرق بخنق، ما بقدر بيطلب المساعدة، هو عمليا بخنق في المي وبغرق. فلهيك كتير مهم إشنا ننتبه كمان إذا في عنا أي بركة صغيرة في البيت، إحنا فورا بعد ما نخلص استعمالها نفضيها، ما نخليش دلاء فيها مي في البيت على المحل، إحنا بعد ما نخلص الاستعمال نفضي أي شيء.

0: يعني إيش بنستعمله اللي فيه مي.
1: طيب كل موضوع اللي يعني بتعرفي نحن هلا عم نحكي يعني على صيف يعني على اي مكان نحن ممكن نروحه يعني دايما مندور على على مي على هي لانه هيدا الاستمتاع عند الاولاد اكثر والمتعه عند الاولاد اكثر. تعال نشوف كيف ممكن يعني كيف ممكن نحمي اولادنا كيف ممكن ننتبه لاولادنا حتى ببيوت الضيافه كمان وللاسف يعني وحتى بالاوتيلات كمان يعني الطفل اللي غرقت عمره سنتين قبل اسبوع اسبوعين يعني كمان كان خبر جدا جدا مؤلم لنا. تعال نشوف عن جد شو توجهاتكم شو رسائلكم الأدوات اللي ممكن تمدوا فيها الأهالي في كل ما يتعلق بهذا الموضوع عطاف.
0: هيك رحنا التوصيات اللي هي جدا مهمة. كل توصية من هاي التوصيات هي عن جد ممكن تنقذ حياة طفل. أولا السباحة فقط بشواطئ مرخصة. إذا إحنا نروح على البحر شواطئ مرخصة إيش يعني فيها خدمات إنقاذ. في كتير شواطئ اللي بتوجهوا إلها الأهالي اللي ما بيكون فيها خدمات إنقاذ ما بيكون فيها منقذ. فننتبه انه احنا بالشاطئ الموجودين فيه هو شاطئ مرخص اللي فيه خدمات انقاذ. موضوع الغرق احنا دائما بنركز على موضوع المراقبه بشكل متواصل مراقبه فعاله اللي هو تواصل
1: صحيح.
0: اللي هو التواصل البصري والتواصل الجسدي انه انا قريب من الطفل بقدر انقذه او اساعده بسرعه اذا وقع في المي وما قدرش انه يدبر حاله.
1: سوري ذكرت نقطه كتير مهمه انه يعني المراقبه الفعاله يعني انك تكون قريب من الطفل ولكن كمان قريب وعينك عليه مش عينك على الموبايل
0: بدون يعني الالتفات للتليفون. سبقتيني انه بدون الالتفات للتليفون او لاي شيء هو اللي معانا نضل قريبين من الطفل. وانا بركز على هاي الشغله كتير في الغرق نضل قريبين منه نضلنا شايفينه على تواصل بصري دائم مع الطفل. ما نترك لهن لحالهن ولا للحظة. وفي كتير أهل بيفكروا أنه الطوشات هي بديل عن المراقبة. الطوشات هي مش بديل عن المراقبة. أكتر من هيك في طوشات ممكن تكون خطرة للأطفال.
1: صحيح.
0: زي ما ذكرت مسبقا كمان تفريغ البرك الصغيرة والبانيو وأي وعاء مي بعد الإسلام.
1: أو أنه كمان الأهالي بيفكروا أنه إذا فوتوا ابنهم مثلا دورة سباحة خلص الطفل صار يعرف يسبح يعني نحن منتكل عليه منحطه بالبركة ومنروح. كمان هيدا نقطة مهمة.
0: إحنا هون منقدرش ولا أي أهل يقولوا هذا الشيء. قدرات الطفل بتختلف. صحيح. يعني قدرات الأطفال بتختلف من طفل لطفل. إحنا مننصح الأهالي يبلشوا يعلموا أولادهم سباحة من جيل 4 سنين. هذا جيل الطفل بيكون في عنده المهارات الحركية اللازمة عشان يتعلم السباحة. بس ممكن طفل يكون متمكن من دورة أو تنتين وممكن طفل آخر بحاجة لخمس أو ست دورات عشان يتمكن. فطبعا إحنا لازم ننتبه كتير منيح لشو قدرات الطفل قبل ما إحنا نقول تعلموا منفاش نقول تعلموا دورة وخلص نركن عليهم.
1: يعني مهم كتير فعلا ودائما يعني عن جد هيك كلمة يعني نقولها للأهالي والأولاد أمانة والمتعة بالصيف حق لإلنا ولإلهم يعني فما تخلوا لحظة هيك سهوة صغيرة تقلب الفرحة لمأساة. فعن جد انتبهوا لأولادكم ومع فكرة وما تعتمدوا أنه خيون الكبير موجود معهم عم بيدير باله على الصغير لأنه الأمان عن جد بيبدأ بوعينا نحن الكبار. فكمان هيدي نقطة كتير مهمة. بدي أشكرك كتير عطاف شتاوي مركزة سفيرات مؤسسة بترم. أهلا وسهلا فيك لأمان الأطفال يعطيكم ألف عافية.
0: نتمنى عطلة صيف آمنة للأهل والأطفال وتكون
1: إن شاء الله.
0: العطلة فرصة للراحة والفرح
1: وخالية من أي أخبار عن جد هيك حالات غرق أو وفاة. شكرا كتير لألي
0: شكراً
1: يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا تحياتي.

يلا بعدكم أنتم ما زلتم مع بيت العيلة إذاعة الشمس. أهلا وسهلا بكل انضموا لنا بهيدي الأوقات معكم على مدار ساعتين من الوقت رح نكون نحن وياكم سوا.

بتعرف امبارح هيك كنت عم بقرا موضوع كتير مهم على كل موضوع النساء بعد سن الخمسين. في اشياء كتير هيك مش اشياء كتير كم شغله مهمين كتير على المراه بعد سن الخمسين انها تواظب عليهم قبل النوم فعلا. وحبيت هيك انقلكم هيدي النصائح الصغيره اللي عن جد ممكن تساعدكم. يعني اول شيء شرب عصير الكرز الحامض. يعني اول شيء هيدا له اهميه كتير كبيرة.

صحتك بعد سن الخمسين بيساعدك أول شيء على النوم بشكل أفضل بفضل محتواه العالي من مركبات البوليفينول المضادة للأرق، مش بس كمان بالنسبة لموضوع العصير الكرز، كمان البروتين بيقولك بوجبة العشاء. يعني المرأة بعد سن الخمسين لحتى تحمي حالها من فقدان العضلات الناتج عن خفض هرمون الاستروجين المرتبط طبعا بانقطاع الطمث عن طريق تناول أطعمة غنية كتير بالبروتين بوجبة العشاء، وهيدي نقطة جدا مهمة. بيحكوا عن كمان تفريش الأسنان، سوء نظافة الفم ممكن يهدد صحة الفم بجفاف الفم وتسوس الأسنان وأمراض اللثة وفقدان الأسنان، هيدا نقطة كتير مهمة. كمان شرب المي قديش مهم إنكم تشربوا مي، ليش؟ لأنه لحتى تحموا حالكم من الجفاف الناتج عن الهبات الساخنة اللي بتصير للسيدات، فينصح دائما بشرب مي قبل النوم. موضوع الجليسينات المغنيسيوم، دائما المرأة بعد سن الخمسين بينصحوا تتناول المغنيسيوم قبل النوم، لأنه الجسم مع تقدم العمر بيواجه صعوبة كبيرة بامتصاص هيدا المعدن من الطعام، فعشان هيك من الضروري بعد سن الخمسين كمان كل موضوع تمرين التنفس العميق. هيدا التمرين فكرة بيهدئ من الجهاز العصبي وبيحسن من جودة النوم، وهيدي نقطة كتير مهمة. نحن لهون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا برنامج بيت العيلة، بعد في عنا ساعتين أكيد على الهواء مباشرة، بس تعهك أخدكم لغنية شو مع نجوى كرم، أغنية جميلة جدا لنجوى نستمع لها وبعدها فاصل إعلاني ونشرة أخبار على رأس الساعة، ونرجع منلتقي عن جديد شعنا بعد بالساعة التانية. مواضيع كتير مهمة بدنا نحكي عليها، فخليكم دائما على السما هيك فول فوليوم مع نجوى.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل في اعتراض الصواريخ. وأكد الجيش عدم سقوط شظايا صاروخية داخل إسرائيل، كما أشار إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية. من جانبه أعلن الجيش الأردني عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. اعتقلت الشرطة شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس في الفترة القريبة. وأضافت الشرطة أن القوات داهمت بشكل متزامن موقعين وتمكنت من الوصول إلى المشتبه بهما واعتقالهما داخل منزليهما، مشيرة إلى أن العملية انتهت دون وقوع أحداث استثنائية. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين نقلا إلى مواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشابك. هدمت القوات الإسرائيلية منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في محافظة بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. وأفيد بأن عمليات الهدم في نحلين جاءت بعد أن ردت محكمة إسرائيلية مؤخرا التماسا لوقف قرار يقضي بهدم 14 منزلا في البلدة. أدنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة. أفادت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 41 معتقلا فلسطينيا. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لفترات قابلة للتجديد. أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية وصول رئيس الوزراء نواف سلام اليوم برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى بلدة زوتر الغربية جنوب جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وبدء انتشار الجيش اللبناني، بناء على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي وقع برعاية أمريكية. واعتبر سلام أن ما يجري اليوم هو بداية الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم

معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

12:04 دقايق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم عن جديد وين ما كنتوا، كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات وكل اللي معنا من بداية المشوار، تحياتي للجميع. من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا عن هيك كيف ما نتأثر بالأفكار السلبية والأشخاص السلبيين، ومن بعد ما حكينا كمان عن حالات الغرق وطبعا المعطيات من بتيرم في كل ما يتعلق كمان بالمجتمع العربي، بدنا هلأ نروح ونحكي بهذه الساعة عن ميزانية السفر، كيف نرتبها وننظمها، وأيضا بدنا نحكي عن عطلة الصيف ما بين المتعة والفوضى وتفاصيل أكثر.

0: تحياتي فيروز. بداية تعي هيك ابدأ أنا وياك شوي من الواقع، يعني مع ارتفاع الأسعار ومع الأمور اللي صارت يعني هيك خارج عن إرادتنا، هل السفر أصبح رفاهية لمجموعات معينة أم أنه فن إدارة ميزانية اللي بيقدر أي شخص عن جد يتقن ويسافر؟
1: أهلين فيكي وبالجميع أخرى مرة. أنا دايما بحكي على قضية أنه اختياراتنا هي لازم تكون نابعة من محل فيه فحص وفيه تعال نقول تخطيط مسبق. إذا أنا بالأولويات تبعتي أنه السفر يعني هي إحنا بالتعريف تبعنا بكل العالم إدارة ميزانية البيت هو كماليات، بس بالسنوات الأخيرة بسبب طبعا الضغوطات اللي إحنا منعيشها، بسبب كثير مرات كل موضوع شبكة التواصل الاجتماعي منشوف الكل بسافر، فبلشك عند البعض يقلب وكأنه هو صار من الأساسيات مش من الكماليات. من ناحيتي أنا دايما بقول مش مهم هو أساسيات كماليات، كل عائلة هي لازم تختار، بس إذا اخترته وكأن أنا بدي أسافر فلازم أعمل له ميزانية وأعمل له تخطيط مسبق وأخذه بالأولويات تبعتي وأدخر له مسبقا، ومسبقا مش بالضرورة سنة مسبقا، ممكن قبل كم شهر من السفرة أبلش أزيد ساعات الشغل تبعتي، فأنا بحط هذا المبلغ على جنب اللي بخصص ولا للسفر، وممكن أقلص من بعض المصروفات اليومية وأنا برضو أخصص هذا المبلغ للسفر، فباجي نوعا ما على السفرية تبعتي وأنا جاهزة في مبلغ معين. طبعا في قواعد ثانية
0: بس تعرفي في أوقات كتير بيقعوا بفخ إنه أول ما تتوفر المصاري كيف أنت عم تذكري ديريكت منحجز، ولكن أي متى بنبدأ فعليا هيك نقطة الصفر الصحيحة لتخصيص ميزانية السفر؟ يعني في معادلة ذهبية لتوزيع المصاريف؟ يعني في عندك تذاكر، في عندك إقامة أوتيل، في عندك تسوق، في عندك طوارئ، في عندك تأمين، في عندك كتير تفاصيل.
1: 100% أول نقطة من الإشي اللي أنت عم بتقولي إنه إحنا لما بنأخذ تكلفة السفر ما بنأخذها بس كروت الطيران والفندق، إحنا يعني حواليه في كثير، في قضية المواصلات، الأكل، الفعاليات اللي إحنا بدنا نعملها، التأمين، أنا عارف إذا بدنا نحن نجيب هدايا معنا فهي قرارات طبعا شخصية، هناك مثلا إنه أنا بدي أعمل شوبينج ولا لأ، وجزء اللي هو كثير برضو مهم نحطه من الأول كل موضوع مصاريف طوارئ، يعني بأي رحلة إحنا منروحها ما حدا منا بقدر يعرف شو بده يكون، فجزء من المصاريف بدنا نحطها للطوارئ. هدول أنا لازم أحسبهن مسبقا وأشوفهن قديش هني وأطلع على ميزانيتي، فميزانيتي بتسمح بهاي السفرة أو إني لازم أعمل تغيير للوجهة. كثير مرات أنا بقول لهم انطلقوا من محل قدي معكم مبلغ عشان تحددوا الوجهة وتحددوا شو بدكم تعملوا، يعني معقول كثير أنا أتنازل عن قضية شوبينج إنه موجود بالبلاد كل إشي، فأنا رايحة عشان أستمتع، عشان أقعد مع العيلة تبعتي، عشان أعمل فعاليات زي ما قلت بنجمع ذكريات حلوة،
0: تجرب البلد، تاكلي أكل المحلي حتى كمان مش بضرورة تكوني كمان بأغلى المطاعم، يعني في نقاط كثير مهمة.
1: القصد هنا انه جوا التفاصيل والتقسيم نعملها تتلائم مع امكانياتنا الماديه. احيانا ممكن انا اعمل كثير فعاليات وبالمقابل اكل اكل البلد الشعبي هذا بالشارع اللي هو بنزل لي شوي من الميزانيه. انا ممكن اتنازل عن اني اخذ اجيب هدايا، اليوم المعظم بسافر فمش بالضروره اجيب هدايا، بهمني زي ما بيقولوا هيك التجربه نفسها ان انا اشوف البلد كبلد يعني. فهنا بتقرر لي يعني كل هاي التفاصيل بتقرر لي قديش انا لازم قد بكلفني السفره، ولما بشوف قد بكلفني بشوف ميزانيتي قد بتسمح لي وبصير زي ما بقوله جوا اركب البزل بما يتلائم مع امكانياتي. اذا انا مع هيك يعني امكانيتي بتسمح ليش، يعني انا دائما بقول يعني تخطوش الموضوع انه تخطيط هو مش بيمنعنا من الاستمتاع، هو بيخلينا نستمتع زي ما بقولوا بثقه وبراحه. اذا مع هيك انا ميزانيتي بتسمح ليش على هذا الوجهه اللي انا رايحه لإلها، فبقول تمام انا بدي اروحها حتى لو بدها تكلفني زياده شوي اللي هي مش بقدرتي، بس مباشره بس ارجع من السفره فممكن بلش نعمل بما اني عندي الوعي الكافي ان انا تخطيت الميزانيه، فانا كيف هاي زي ما بقولوا الثغره بدي اسكرها، برجع اخرى مره يا اما بدي ازيد ساعات شغل يا اما بدي اقلص من المصروفات اليوميه تبعتي عشان ارجع اتوازن. فانا من ناحيه ارتحت انبسطت استمتعت، ومن ناحيه ما فوت حالي بديون، لانه عاده اللي بفوتوا حالهم بديون بالسفرة بس يرجعوا بكون في كثير توتر اللي أصلا بنسيهن متعة الرحلة كلياتها، فمش مفروض إحنا نعيش بهاي الطريقة، مفروض إن عن جد نرتاح.
0: تعرفي ذكرت نقاط مهمة كتير يعني كمان، وهلأ وإنتي ذكرتي من البداية الضغط الاجتماعي

0: يعني كل قضية السوشيال ميديا، كل قضية المظاهر الاجتماعية اللي منشوفها على السوشيال ميديا، كل قضية وكأنه ولادنا اليوم يعني هيدا الولد ليش هو مش أحسن من ابني؟ يعني أنا ابني كمان لازم يسافر، أنا كمان مش لازم أكسر بخاطر ولادي، عرفتي كيف؟ يعني إدارة ميزانية شخصين بتختلف تماما عن عائلة مع أولاد ومع أطفال. فتعيك شوي ندير كيف ممكن عن جد هيك سقف التوقعات مع الأطفال بالسفر كمان. يعني بنفس الوقت أنا بفهم هيدي الأمور، وخلنا نكون واقعيين، يعني من دون ما نكسر بخاطرهم ومن دون ما نكسر الميزانية بالنهاية كمان.
1: 100% أنا دايما واحدة من النقاط اللي بقولها الحوار مع الأولاد وملائمة التوقعات وتربية مالية لأولادنا هي اليوم إشي أساسي،
0: شيء أساسي
1: أساسي على الآخر. كتير مهم إنه إحنا طبعا أولادنا هني بالآخر عمر صغير، مش مفروض يفوتوا تعال نقول الضغوطات المادية اللي إحنا منعيشها إذا إحنا عندنا ضغوطات مادية، بس على الأقل لازم يكون واضح لإلهن إنه شو إمكانياتنا، شو الأولويات تبعتنا، نشرح لهن يعني ما نفوتهن 100%، بس إنه يعني بالأولويات تبعتنا هذا الشهر عندنا دفعة 1 2 3 فإحنا ما بنقدرش على هذا. هني بصيروا يفهموا إنه في حدود، هنا الحدود هي بتساعد أولادنا أنه يفهموا الواقع ويتجهزوا للحياة. هني بالآخر برضو لقدام بدي يديروا أمورهن المادية وميزانيتهن الشخصية، فبالتالي لازم نعلمهن عليها. وفي كثير طرق اللي هي بسيطة أنه طب تهت يعني مثلا مشاركة تبت الأولاد أنه وين بتفكروا بالنادر وشو بتكون أنتم من المشوار، هاي أخرى ملائمة التوقعات. صحيح. وهذا الحوار بيساعدهن على أنه إحنا يعني زي ما بقولوا إن إحنا مشتركين بالتخطيط، إحنا عم تاخذوا براينا، احنا شاركين باتخاذ القرارات. هذا بيخلي المسؤوليه اكبر والالتزام اكبر انهم يمشوا على حسب الميزانيه اللي احنا بنخططها. طبعا واضح انه في اخرى زي ما بيقولوا نصائح زي انه نحجز بكير. كثير مرات لما بحجز بكير بتكون الكروت الطيران اقل بالضبط. كثير مرات انه نوع بنعمل مقارنه اسعار اخرى، يعني مش اول موجهه، ممكن احنا نشوف إذا عن طريق مباشرة عن طريق النت إحنا منحجز أو عن طريق مكتب سياحة شو الإمكانيات. فأخرى مرة كل هاي تعال نقول هيك نصائح اللي بتساعدنا إنه إحنا بالآخر نسافر ونستمتع ونجمع ذكريات بدون ما نفوت لتوتر. كثير مرات الأولاد يعني نرجع لقضية الأولاد إنه تمام أنتوا إحنا عم تاخذوا أنتوا مصروف بالمدرسة بالحياة اليوم يوم بتروحوا تعملوا أشياء، بلكي من هذا المبلغ ممكن تخصصوا أنتوا شوي تحطوه على صحيح. جنب اللي هو بيساعدنا.
0: هاي التربية المالية المهمة كتير كمان للأولاد. شكرا كتير لإلك بهيدي المرحلة فيروز بكري، محاسبة ومستشارة اقتصادية مالية للمصالح والعائلات. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا عزيزتي، نهارك حلو. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة اتعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
6: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا التبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
9: الشمس دائماً
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: بعيد
1: على الهواء مباشرة مكملين ومتابعين معكم مستمعينا ومستمعاتنا ببيت العيلة على الشمس 92.1 و101 اف ام. نروح ونكمل ونكون مع موضوع مهم كتير. الصيف يا جماعة طبعا بعد ما حكينا عن ميزانية الصيف ميزانية الرحل وكلمة إلى هنالك, تعال نجد نشوف موضوع مهم كتير ونحكي على موضوع مهم كتير, يعني ما بين هيك صخب الصيف ورغبة الأطفال بالحرية المطلقة. بتعرفوا الصيف بحسوا وكأنه الأطفال والمراهقين هيدي يعني هيدا الوقت هو يعني المفروض يكون فيه حرية مطلقة, فبلاقوا حالهم الأهل موجودين بمواجهة يومية ما بين إمتاع أبنائهم والحفاظ على هدوء البيت. ولكن عزيز المستمع, ماذا لو كان طفلك بعيش بالعالم أو بعيش العالم بسرعة مضاعفة؟ يعني تعال نشوف هيدي عطلة الصيف ما بين المتعة والفوضى. على الهواء مباشرة تعال نرحب طبعا بضيفتي, ضيفتنا على الهواء مباشرة. أوكي صار جاهزة. يلا شروق أبو مخ محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية, أهلا وسهلا فيك شروق. مرحبا مرحبا.
2: يعني تقولي ليش لأنه بدنا نحكي عن التركيز والانتباه.
1: أنا قلك لا ما نسيتش, بس أنا بدي أقولك شغل, أنا عم بكتشف بحالي عندي صار عندي ADHD صراحة بحكيك والله بدي أروح أفحص.
2: أول شيء اشتكنا لك
1: حبيبتي,
2: وأنا اشتكنا لصوتك ولطلتك. شو أخبارك؟
1: شكرا شكرا. هيك رحنا هيك ملينا هيك عبينا طاقة طاقة طاقة ورجعنا هيك. أوكي أهلا وسهلا فيك الشروق. بداية تنتع هيك الكل أساسا بينتظر يا شروق العطلة لحتى يرتاح, ولكن عن جد هيك المفارقة هون إنه الأهل بيقولوا إنه الصيف يعني فيه هي أقل شوي بده يكون هدوء وما فيش ضغط دراسي وكلمة إلى هنالك. بس تعني عن جد هيدا نشوف شو اللي بيصير فعليا لما بيلتغى الجدول المدرسي وبيلاقي حاله الطفل بفراغ تام.

0: شو بصير عمليا بدماغ هيدا الطفل يعني، وليش بنشوف انه غياب الروتين بتحول لسلوك اندفاعي دائما؟ ليش؟
1: صحيح. اول شيء عزيزتي كالتالي، هي فعلا العطلة الصيفية منفس للاطفال لان كلياتنا، بس بدناش ننسى كمان في اهل اللي بيقعدوش بالعطلة كلها بلازم يشتغلوا. صحيح. فكمان هون بنرجع بنقول انه مع الليونة والمرونة في الحدود وفي النظام بده يكون بعد في نظام وبعد في روتين، لأنه إذا بدنا نيجي نقول إنه ليه لازم يكون نظام يومي بيسموه لوز يومي عند الطفل أو سادر يوم، ليش لازم يكون في روتين؟ لأنه الروتين هذا والسادر يوم عدين بنت الطفل يحس بالأمان بالاستقرار، بأنه في سيطرة، بأمان نفسي، بأنه كمان بحس إنه الذات عنده فيها تنظيم للذات، ضبط للسلوك، دار الوقت. فلما أنا اليوم مشتت مش عارف شو بدي، بصحى بنام وانت ما بدي، فيش عندي إشي واضح، هذا بخليني أشعر إني أنا كمان فيش شو أعمل بملل. فطبعا بدي يصيره بنتيجة لهذا الملل يصير فيه الدفاعية، ممكن ساعتها يتفشش بأخوته يضربهم، يصير فيه بيصرخ كلش أنا زهكان لأنه فيش شو يعمل. فإحنا كمان جزء من الروتين وجزء من والديتنا نحافظ على روتين ثابت اللي يخلي عنده كمان بعده فيه هاي اللي علوطة أو بيسموها الكفاءة، يقدر إنه ينجز بحدود اللي فيها مرونة أكثر لأنه إحنا في عطلة. يعني مثال، بدل ما أكله معك تصحى الساعة 8 الصبح تمام، نقدر نيجي نقول إنه نصير نصحى ما بين 8 للتسعة ونص، ساعتها هاي مرونة بسموها، تعملي له زي مرحبات بعلا بسموها أو مساحات، أنت حر معك من 8 للتسعة ونص، فبحيث إنه بقدر يلعب بهاي المساحة شوي، هو بيختار وكأنه أي ساعة يصحى، فأنت رجعتي له الخيار وبنفس الوقت حطيتي له حدود من وين لوين، فالروتين بمنح الأمان، طمأنينة، تطوير بسموها وظائف تنفيذية مثل التخطيط، إنه بيش بدي أبدأ، بيش بدي أنهي، كمان بنظم له يومه وبيبني استقلاليته أكثر للطفل.
0: طب تعي أخدك شوي هيك للتحديات، يعني الفراغ هيك بالنسبة له منه راحة، هو متاهة، وهون بيبدو الأهل يمكن هيك يهربوا للحل الأسهل، ونحن منعرف شو الحل الأسهل اليوم، الشاشات، التليفونات، الشاشات، الآيباد. يعني الطفل منشوفه، يعني أغلب الأطفال حقيقة وين ما تروحي شروك أوكي بتشوف الطفل ماسك آيباد وقاعد أو ماسك تليفون وقاعد، وهذا شيء عن جد يعني هيك، يعني منشوف إنه الشاشات عم تحولت وكأنه هيك بنزين عم بيصب على نار الأشخاص، حتى كمان اللي عندهم الـ ADHD. فكيف بتقرأي هذا الانفعال المفاجئ عن جد؟
1: أنا بدي أسمي أول إشي، ما هم الأطفال اللي عندهم ADHD، يعني تعالي بس هيك نشرح للأهل، ما في بميزهم كثير أشياء أكثر من الأطفال العاديين. أول شيء هم عندهم صعوبة بالانتباه، سهولة بالتشتت، صعوبة ينظموا ويخططوا يومهم، نسيان متكرر، بنسوا أغراضهم، بنسوا تعليمات معينة، معلومات، بنسوا وقت بحطوا الإشي، اندفاعية، بنحس عندهم اندفاعية بالتفكير، اندفاعية بردة الفعل، اندفاعية بالسلوك، بنحس عندهم كثير بصير ملل، فبدك طول الوقت تنوعي له وتجددي له. وكمان كثير عنده الريجيشوتياتر بسموها، كمان احيانا بتحس احباط اكثر، شعور بالغضب، مشاعر سلبيه بيقدرش يتحكم فيها. بس كمان انتبهي، في عندهم نقاط قوه ونقاط اللي هي ايجابيه الاهل بنفع ركزوا عليها. اول شيء عندهم طاقه، طاقة كثير حلوة وكثير كبيرة، فضول، شغف، إبداع، بحبوا هيك يتكلوا بطريقة مختلفة. فإحنا إذا بدنا نيجي ونشوف الأهل اليوم دورهم كيف ينوعوا باللوز اليومي، وكيف كمان يحافظوا إنه الطفل يظل معاه هاي زمام الأمور. في إشي اسمه بيسموه عندهم ADHD المكابح الداخلية، خلنا نسميها، وكأنه بيقدروش يسيطروا على انفعالاتهم وما بيقدروش يأجلوا الرغبة بالإشي. يعني بده هسه أكل شوكولاتة، يعني بده هسه أكل شوكولاتة، بده هسه أطلع ألعب في البركة برا، بدي أطلع. فهون أنا وظيفتي إني أنا كأهل أنبهوا كيف نعمل بسموها تنظيم انفعالات وتسمية المشاعر، وبرضو وانت الإشي مسموح وانت بنقدر نعمله. فبعيدا عن الشاشات اللي هي اليوم هي موجودة ما نقدرش نخفيها، كلنا بنقدر نيجي نرجع للطفل. أنا اليوم بالسمخوت الوريد سلطة الوالدين، مسؤولة عن أمن وأمان ابنك، أنا بقدر، هو مش هو اللي مش الطفل اللي مختيف للأهل كيف يتعامل. صحيح. موارد مشكلة إنه الأهل بنسوا مهم السلطة الوالدية، أنتوا المسؤولين عن حماية وأمن ابنكم. فأنت اليوم يا ماما منتك ساعة أو ساعة وربع للآيباد، أي ساعات بتحب تختارها، طبعا ما إن كله مش الصبح بدري أول ما تصحى، ومش بالليل قبل ما تنام، خلال النهار ساعة ساعة 2 3

0: أي ساعة بتحب تختار نحطها. إضافة بدي أملي له كمان اللوز.
1: برافو عليكي، وهيدا اللي أنا كنت بدي أوصله معك، إنه نحنا كمان واجبنا مزبوط إنه نحنا أوقات بدنا يعني ما نخليه قاعد كل نهار على التليفون أو الآيباد، ولكن بالمقابل علينا مسؤولية إنه نحنا كمان شو الأشياء التكتيكات اللي نحنا البسيطة اللي ممكن نعملها بالبيت، إنه ننظم له طاقته، نعطيكم هيك مشغول كل الوقت، يلعب أشياء مفيدة ممتعة كمان بنفس الوقت، لأنه كمان الصيف متعة يعد أيضا للطفل. فهيك يعني نخليه يشعر شعور حلو ما يكون منزعج كمان. شو الادوات اللي ممكن تعطيها؟
0: انت كمان قلتي اعطيه اعمل له برنامج، بتعرفوا شو وكمان بينفع نقول للاهل، بينفع يكون ساعه فراغ ما يعملش شيء،
1: تمام؟ اكيد مش عم بقول انا كل وقت
0: بالضبط، ويتريح فيها ويفكر باشياء ثانيه،
1: وبينفع يعني على فكره الطفل يشعر بالملل، لانه الملل كمان بيعطي اكثر يفكر، هيك يشغل خياله
0: بالضبط، وخيال ابداع وفكر شو انا بدي اعمل. فهون عمليا يعني كثير بفوت امور يعني اللي ممكن احنا الاهل، اول شيء دكتورتي كاهل كمان اوبشن، كمان احتمالات شو احنا بنقدر نعمل، يعني ممكن انه بالزمن الجوي برضه نحدد نقرا قصه، ممكن يركب ليجو، ممكن نعمل كعكه، ننظف الحديقه برا، بدنا ننطي مهام في كلب البيت، بس هو هون هذا الاي دي اتش دي نجزء المهام، شو يعني فعش اقول روح رتب غرفتك، مفيش تحكي معاه اصلا لغه الاوامر، انسى ماما شو رايك اليوم باي ساعه بتحب تختار، ننظف الغرفه بس نكسم المهام، اول ايش نرتب التخت بس رتبه اوكي، ننساش نمدح كمان، حلو كيف رتبته عجبني، كيف اخترت الالوان، مثلا تنطي اختار لون السابين لون الشرشف، بعد انا نرتب المكتبه، جزئي له المهام، تعطيهوش كل شيء مره واحده، مو اصلا هو بمل وبزهق، فبدنا ننتبه لهذا الامور، ندربوا عادات الوقت. اي دي اتش دي وكل الاطفال عندهم مشكله اليوم اصلا، انتبهي رانيا بس هيك شغله اللي انا هسه قاعده ببحث في الدكتوراه اللي إلي، ما يسمى التعفن الدماغي بسبب الشاشات.
1: صحيح.
0: اليوم صار يصير عند أولادنا تشتت، قلة انتباه، قلة تركيز، صعوبة اتخاذ القرارات، صعوبة ضبط الانفعالات، صعوبة أيضا في التركيز. هذا أنا هسه قاعدة بديك تطور على عمق ليش هاي الشاشات شو بتعمل. فعمليا لما بكون أنت عندك كمان هذا التعفن الدماغي بكون عندهم صعوبة في إدارة الوقت، فأنا كمان هون دوري حسب أعلمهم يدير وقتهم، تاك في اليوم كمان ساعات رملية أذكره في الوقت، هذا الإشي كمان بدي أنا أنتبه لإله، أدخل الحركة كجزء يومي من النظام اليومي، بدي يكون حركة، هو سباحة، هو جودو، هو ركوب خيل، هو بعرفش نط قفز في البيت، أي إشي
1: لازم يكون في تفريغ طاقة،
0: أعطيه مسؤوليات، يروح يشتري شغلة، يرتب إشي في البيت، يساعدني بشغلة، أنتبه إنه أشركه كمان باتخاذ القرارات. كثير مهم نستخدم إشي بسموه الروتين البصري، يعني كمان في تيتا أطفال اللي هم 4 سنين 5 سنين 6 سنين بنفع كمان نحط لهم صور، أبين لهم اللوز اليوم من خلال صور، هذا الإشي كمان كثير بيساعد. كثير مهم ننطي احتمالات كثيرة، إنه أنا بدي الشاشات تمام، شو بدي يكون عندي بديل للشاشات، التركيز على الهوايات، المواهب، كل هاي الأمور كثير هيك بتساعد الأهل مع الأطفال.
1: واو، رائعة مثل العادة يعني شروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية، يعطيك ألف ألف عافية مثل العادة، يعني دائما رهيبة ودائما على فكرة بعد اللقاء كل لقاء معك دائما هيك بناخد رسائل كتير مهضومة، واو أربعة كتير الأدوات اللي عطيتنا إياها كتير مفيدة وعن جد عم تنجح مع أولادنا. شكرا كتير شروق أبو مخ، شكرا عزيزتي، تحياتي، شكرا إلى اللقاء. يلا نحن لهون طبعا هيك مع هاي الفقرة بدنا نروح هلا وننتقل لفقرة أروع. شو يعني أروع؟ يعني كمان رائعة. بدي يكون عندنا ضيوف استوديو، هيك جهزوا حالكم، بعد شوي رح نستقبل باستوديوهات الشمس ضيفات الشمس، ضيفات بيت العيلة لليوم. أساسا رح يكون مع صبيتين كتير مهضومين كتير حلوين بيغنوا وبيلعبوا كرة قدم، وكمان رح تكون معنا الأم أيضا الداعمة طبعا، لحتى نحكي شوي عن كل هيدي، عن حياتهم، عن الغنى، عن كرة القدم، وكيف كان المونديال معهم لما هني بيلعبوا كرة قدم، يعني كيف كانت الأجواء كمان، كتير تفاصيل بعد شوي. يلا خليكم معنا.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا ببيت العيلة على الهواء مباشرة. نحن مكملين ومتابعين معكم أكيد مع آخر فقرة لليوم معنا من بيت العيلة. اليوم هيك ضيوفنا بدي أقول عنهم عيلة مميزة كتير اللي جمعت هيك ما بين إحساس الموسيقى وحماس ملعب كرة القدم ومش بس هيك دفء كمان ودعم الأبوة والأمومة. معنا اليوم باستوديوهات الشمس صبيتين كتير مهضومين وكتير حلوين, نسمة سلامي مغنية صاعدة ولاعبة كرة قدم, وميسان سلامي مغنية أيضا صاعدة ولاعبة كرة قدم. ومش بس هيك معنا الأم والداعم الأول إيمان عمري. أهلا وسهلا فيكم ببيت العيلة باستوديوهات بيت العيلة وإذاعة الشمس. مرحبا
1: مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا, مرحبا. أهلا وسهلا فيكم صبايا. يعني بتعرفوا هيك لما سمعت إنكم بتغنوا وبتلعبوا كرة قدم بنفس الوقت قلت لازم أعرف كيف بتجمعوا ما بين هيدا الصوت الناعم والإحساس الرائع وبين هيدا التدخل القوي بملعب كرة القدم. يعني مين فيكم تقدر من الصبيتين تشرح لي هيدا السر؟
1: بقدر أنا أشرح.
0: يلا.
1: هو الإشي كمان تعرف تنظيم الوقت طبعا. في عنا أغلب أيام الأسبوع في عنا بكرة القدم, وفي عنا كمان بالغناء عنا أكم من يوم بالأسبوع. هيك الإشي بيكون.
0: بس قضية تنظيم الوقت
1: بالضبط.
0: بس نحن لما عم نحكي على غناء عم نحكي على إحساس, على هدوء, على بتعرفي هيك شيء هيك أكتر رايق. لما بنحكي كرة قدم عم تحكي على على ركض, على قوة, على ما بعرف شو. مزبوط.
1: احنا عنا شخصيتين على الآخر.
0: أنا هيك شايفة, عشان هيك يعني أنا بدي أفهم هيدي النقطة بالضبط, عشان هيك سألت إنه في سر هون بالموضوع. طيب بما مين الأخت الأكبر طبعا؟
1: أنا ميسان.
0: ميسان. ميسان ما إنك أنت الأخت الأكبر وطلع على الصف التاسع ما هيك؟ واو برافو عليك. طيب خبريني نسمة, لما ميسان بتكون عم تلعب معك كرة قدم بالبيت أوكي بتتعامل معك كأخت أكبر منك أو كمنافسة فعلا؟ ومين منكم هيك بدور يصرخ على التاني بالملعب؟
1: هو أنا اللي بصرخ.
0: بس
1: لا بيكون يعني ممتع الاشي انه العب مع اختي الكبيرة, مش انه بتنافس او هالاشي يعني.
0: يعني ما انك عم تلعب مع اختك بتبعدي عن قضية المنافسة ما هي؟
1: مرات حسب.
0: لا يعني بدي يكون في يعني المنافسة حلوة اساسا. هي اللي بتعطيكي اكتر قوة ما هيك, تشجعك اكتر. ايمان مرحبا.
3: هلا هلا.
0: كيفك؟ نقرب شوي على المايك بدي هيك اسمعكم كتير بوضوح.

0: معلش. طيب إيمان، أول شيء أنت أكيد يعني الداعمة، أكيد أنت والأب، طبعا أنت والأب أكيد ما بننسى نوجه له تحية ومعنا هون عشان هيك دغري نوجه له تحية كتير كبيرة أكيد. بس بتعرفي إيمان، في كتير أهالي بيخافوا من كل قضية إنه الولد أو البنت طبعا تتشتت ما بين، لما بيكون في كتير أمور عليها إنه يتشتتوا ويدعوا على ويبعدوا عن دراستهم وكلمة إلى هنالك. قديش مهم اليوم الدعم والموازنة ما بين الشغف وما بين الدراسة، خصوصا مع انتقالهم دائما كمان لصفوف جديدة.
1: أول إشي أنا بحس
0: إنه تقرب شوي على المايك إيمان، معلش.
1: أنا بحس إنه الغناء والرياضة بالعكس هي بتزيد على تركيزهم بالدراسة، هي بتدعم تركيزهم في الدراسة، بملي وقتهم في إشي إيجابي، بيبنوا شخصيتهم، بتعلموا أشياء من الحياة. ليه كتير مرات المدرسة مش شرط تنطينا إياها، فإحنا هنا كمان بنبني شخصية، بنبني مواهب اللي بتكون لإلهن كمان سلاح زي العلم في حياتهم وفي مستقبلهم لقدام. والرياضة معروف قديه بتحسن من المزاج والتركيز.
0: صحيح.
1: لما هنا عم بيعملوا أشياء إيجابية وبحبوها وبتقنوها وبتمتعوا فيها وبتبني ثقتهم في نفسهم، كمان بيروحوا على التعليم وحضورهم بالصف وكل هاي الأمور كمان بتتحسن.
0: بينعكس
1: إيش؟ صحيح، والحمد لله بالعكس إحنا مش شايفين أي تأثير على دراستهم بالمرة يعني. وحتى لما بيكون امتحانات او وظائف بيغيبوش عن تمارينهم، يعني عن جد بقادرين يوفقوا بين كل هاي الامور.
0: من اي جيل فتوا بلشتوا تلعبوا كرة قدم؟
2: كرة قدم انا بلشت اول سادس، يعني 12 سنة افكر.
0: اوكي، قد ايه صار لك يعني عمليا عم تلعبي كرة قدم؟
2: يعني سنتين ونص.
0: سنتين
2: كمان
0: ونص.
2: شوية ثلاثة.
0: ونسمة؟
3: انا بلشت من اول صف رابع، بس ما كانش كتير جدي، ما كنتش كتير انه يعني انه كنت هيك عن انه
0: تسلية.
3: بالضبط. بعدين
0: وين
3: بلشت
0: صار جد؟ وين
3: بصف خامس.
0: صف خامس.
3: صار لي سنتين ونص هيك شيء كمان.
0: قد ايش بتتمرنوا بالاسبوع؟ كم مرة بالاسبوع تتمرنوا؟
3: خمس مرات بالاسبوع.
0: خمس مرات، واو واو. بتحسوا هيك مع الوقت عم تتقدموا أكتر وأكتر وعم تتعلقوا بكرة القدم أكتر وأكتر؟ وشو مع الأصوات الحلوة هايدي اللي عم نسمعها هيك؟ على فكرة شفت لكم بره فيديوهات كتير رائعة. مين بده يسمعنا؟ بدنا نسمعكم اثنيناتكم، مش مين بده يسمعنا، بدنا نسمعكم اثنيناتكم اليوم عم بتغنوا. بحب مع مين بدنا نبدأ اليوم؟
3: يلا
0: ايه يلا نسمع.
3: أبلش؟
0: يلا نسمع.
3: It is a walking, I'm a tidal wave of question marks and just surfing, leaning into me like it's a knot. It's so crazy lately, you just understand my feelings, make me see I'm capable and fine and feeling beautified tonight. I'm ready to dive.
0: واو، رائع. يلا قبل ما نكمل كمان حابة اسمع صوتك.
2: هاي غناي Yesterday لـ The Beatles.
0: حلو.
2: Yesterday

0: واو. بس بتغنوا بالانجليزي؟ انا سامعه بس ليه مش بالعربي؟
1: حابين
0: الاصوات حلوه على فكره.
1: شكرا.
0: ايه ما بتغنوا بالعربي بالبيت ولا بس بالانجليزي؟
1: على الخفيف يعني.
0: على الخفيف. ايه طب سمعونا شيء بالعربي على الخفيف، مش مشكله بس انه سمعونا.
1: مفكر.
0: طيب اوكي، بدي روح معك ايماني شوي. لما هيك بتسمع هيدا الاحساس والاصوات الرائعه بغنوا بالبيت، بتنزعجي اوقات ولا بتقولون خلص بكفي بدي
1: حسب شو الساعه؟
0: يعني ممكن

0: يطلعوا يغنوا بس على الساعة 12 بالليل؟
1: عادي جدا. عادي جدا يعني. احنا البيت كل نهار اغاني، كل الاغاني بالسيارة اغاني، احنا كل وقت عندنا اغاني بالبيت. لا في ساعة معينة كمان عشاننا، كمان عشان الجيران بنحاول انه لانه التمارين مرات بتضطر انك تعلي صوتك فيها عشان تقوي صوتك.
0: صحيح.
1: فلا منحدد الساعات مرات بنحاول.
0: مين فيهم مشاغبة اكتر؟
1: طلعي بشكل عام هنا عن جد مش مشاغبات.
0: او هيك نقول شقية اكتر. شقية اكتر.
1: طلعي هي مرحلة عمر انا بفكر. التنتين عندهن شوي. في تحديات مع كل واحدة من نوع شكل. بس لا بالمجمل عن جد فيش عندي شكاوي. فخورة جدا.
0: واو رائع. قديش مبسوطين بأنه الماما هيك فخورة فيكم، وأنه هيك عم بتقول أنه ما بيزعجوني، يعني هذا بيعطيكم أنه تصرفوا بحرية بالبيت، ما في قوانين وما في قواعد، ما هيك؟
1: لا لا لا لا هاي إشي ثاني صار
0: نتغير. طيب ميسان، الصف التاسع هي مرحلة عن جد مهمة كتير. كيف عم بتفكري كيف بدك هيك تبلشي تجهزي لهيدي المرحلة اللي تحاولي توازني كمان ما بين كرة القدم وما بين كمان الغناء؟ وأعتقد أنه كمان يعني رح تكملوا بكل مرحلة الغناء بكل التمارين كمان، ويمكن تفوتوا كمان تمارين صوت، وبتعرفي كل هيدي الأمور اللي خاصة بالغناء. كيف أكون شوي هيك تشتغلي على هيدا الموضوع؟
2: كله على تنظيم وقت صراحة.
0: كله على تنظيم
2: وقت. كله تنظيم وقت. يعني تاني حكي بخلص دوام مدرسي، بقدر أحل وظائفي، أعمل أدرس امتحانات على امتحانات، أجهز للتمرين، بنفس الوقت أغني، بضلني أسمع من أغاني كل الوقت يعني. فبضل الإشي بالنهار من دون ما أحس يعني هيك الإشي.
0: بتشوفي حالك هيك بالمستقبل لاعبة كرة قدم أم فنانة على مسرح؟
2: هذا سؤال كتير بفكر فيه كتير كتير. يعني أنا شخصيا كتير كتير كتير بحب الفوتبول وبحب أطور حالي فيه، بس الإشي إنه ما بشوف مستقبل بالفوتبول، مع إنه كتير موهبة بحبها وبحب أكمل فيها، بس الغناء أكتر.
0: الغناء
2: يعني أشوف حالي على مسرح أكتر من أشوف حالي بملعب.
0: كيف كانت نسمع، خلينا نسمع صوتك ليه هيك هادي لسه هادي، شو كانت الأجواء بالمونديال؟ خبرونا كيف كان، ما أنكم أنتم تلعبوا كرة قدم وكل ما أكيد كانت الأجواء مختلفة شوي بالمونديال عندكم بالبيت، ما هي؟
3: أنا بشجع البرازيل وكثير اتضايقت إنه خسرت.
0: أنا مثلك على فكرة،
3: ولأني بحب إنه أنا يعني كيف صرت أحب الفوتبول أكتر من اللاعب نيمار. عشان هيك دائما بشجع وين نيمار بيكون.
0: اوكي طيب حلو. وين بتشوفي كمان، بدي اسالك نفس السؤال، وين بتشوف حالك لقدام كمان، بالملعب ملعب كره القدم او على مسرح من المسارح العالميه كمان؟ نحكي
3: انا كمان بفكر في الموضوع كتير. بحس بقدر التنين، بس اكتر إشي هيك بكون مشغوله فيه اكتر هو كره القدم.
0: كرة القدم. طب بعيدا عن كرة القدم والغناء والمسارح وهيك، شو حابين التعليم الأكاديمي، شو بتحب يعني، شو بتفكروا لقدام، شو تكملوا، شو تعملوا؟
2: صراحة
0: ولا ما في محل هيدا الموضوع؟
2: ما فكرتش كتير فيه، لأنه أنا أصلا بحسش حالي تعني أحكي بفوت بأكتر دراسة كمستقبل، يعني ما أفكرش أصير دكتورة أو إشي، بحس أكتر إشي فني، عشان هيك بركز على الأشياء أكتر، بطورها أكتر عندي.
0: حلو. إيمان، شو اليوم رسالتك هيك لكل أم عم تسمعنا بتعرفي وعندها أولاد متعددي المواهب وكل ما إله وعندهم طموح كتير كبير، شو بتقولي لليوم؟ يعني كيف ممكن عن جد هيك تساعد، ما تخاف من كل موضوع إنه ممكن يأثر على الدراسة، ممكن يأثر على الحياة، ممكن شو بتقولي لهم؟
1: أول إشي بدي أقولها إنها تآمن في ابنها أو بنتها، وتآمن في نفسها إنها هي كمان تقدر تدعم وتكون موجودة. أنا مش عم بقول إنه دايما هواية، أنا مش عم بقول إنه دايما سهل، في مراحل بالسنة بيكون ضغط، زي آخر السنة، زي فترة امتحانات، زي ظروف عائلية، في ضغط وفي تضحية من كل أفراد العائلة
0: طبعا
1: بدون شك. بس النتيجة بالآخر عن جد مفرحة وبتعود هاي التضحية.
0: تضحية من أي ناحية؟ يعني تضحية أنت بترفقيهم يعني دائما مثلا على
1: لا إصر هذا الجيل أنا ما عادش أبقى معهم في درسين، بس لما بدين يروحوا متأخر أنا اللي بدي أروحهم أو أبوهن طبعا. في أيامات صعب يلحقوا ينزلوا في الباص، فأنا اللي بدي أروح. في تحضيرات لكونسرت، في تحضيرات لما في لعب بيروحوا بكل بلاد بيروحوا لعب، منروح منحضر ومنشجع، فيش لعبة ما رحناش عليها.
0: واو حلو.
1: هاي تضحيات ممكن تكون شخصية، يعني ممكن في أهالي تقول لا أنا مثلا عندي شغلي، أنا عندي حياتي، أنا عندي هيك، كمان الأهل هون بدها توفق، بهاي الشغلات.

0: قسم بين الأم والأبو وإذا في دعم خارجي كمان. إيه بس ولا مرة نفقد الأمل ولا مرة ما نآمنش في أولادنا يعملوا اللي بحبوه.
1: قادري إيمان اليوم توازن ما بين عملها ما بين تربيتها ما بين دعمها ما بين كتير تفاصيل حياتية يومية اليوم عم نحكي عنها اللي هي بتكون عن جد من مسؤولية الأم بالبيت قادرة ما بين المسؤوليات بالبيت كمان
0: بس يعني. طبعا مش لحالي زوجي له دور كمان كتير كبير والدعم كمان هني إسا كمان يعني اليوم صار أهون علي من قبل يعني صاروا أكتر مستقلات يقدروا ياخدوا الباص فالإشي اليوم أهون إنه أوفقه. قبل عن جد كان أصعب يعني كان ضغط كل الوقت اليوم لأ في أكتر منفس لهذا الموضوع.
1: أدي بتحس إنه لما بيكون الزوج داعم عن جد طبعاً. داعم بكلمة للكلمة من معنى بتحس إنه الشيء بيكون أهون كتير
0: طبعاً كتير يعني أنا بودي هو بيجي هاي المرة أنا ما قدرتش أو هو عليه شغلي فمنتوازن.
1: رائع واو صبايا بتجننوا على فكرة كتير هيك. أول شيء انبسط فيكم وانبسطنا كتير باللقاء والحديث معكم ممتع واستمتعنا كتير هيك. بحب تحكوا كلمة لكل اليوم الصبايا أو من جيلكم اللي عم يسمعونا اليوم كمان اللي عندهم كمان كتير أمور هيك يمكن موهبة حابين عن جد هيك يتقدموا فيها أو حابين أكتر يشتغلوا عليها بس بنفس الوقت عندهم كل قضية بتعرف لأنه إحنا عنا كل قضية الدراسة بالبيت وأهم شيء المدرسة والدراسة والتعليم الأكاديمي وما بعرف شو. شو كنت بتحب تقولوا لهم بهذا الموضوع؟
2: إنه يحبوا شو يعملوا ولا يكملوا الإشي إذا هني بحبوش إنه بيستمتعوا شو هني يعملوا.
1: حلو.
3: أنا كنت بحكي إنه إذا بتحبي إشي بتحبي تعملي استمري تعملي بس ما تنسيش تنحكي حالك أو ما تنسيش دراستك وعيش كمان لازم أشياء تركز عليها يعني إذا دك تتبلش إشي دك توازني بكل الأشياء التانية لازم تركز عليها بحياتك.
1: واو بدي أتمنى لكم كل التوفيق طبعا وبدي أتمنى لكم بكل المسارات هيك اللي ماشيين فيها عن جد هيك إن كان بلعب الجول وكان بالفن والأغا هيك نكون كمان تكونوا على مسارح بتمنى تكونوا على مسارح وبتمنى بعد كم سنة شوفكم على مسارح عالمية حقيقة. بدي أتمنى لكم كل التوفيق وكل الاحترام طبعا والدعم أول شيء أكيد وكل الشكر أكيد للأهل الداعمين لإلكم. إيمان هيك بكلمة كمان أخيرة هيك بتحب تحكي فيها.
0: أنا مزبوط حابة أشكر كمان الدعم اللي معلمين إن كان بالفوتبول أو معلمين الموسيقى اللي هي بالأخص معلمتين لينا منصور في مدرسة نيروز في حيفا عن جد أوجه لها تحية كبيرة لأنه كان إلها دور أساسي وإحنا محظوظين وممتنين إنها كانت في بداية طريق البنات وبعدهن معهن. مش مفهوم ضمنا كمان هي الاستثمار اللي بتحطه في البنات والاهتمام والدعم
1: جدا مهم. إيمان عمري الأم إيمان عمري ميسان سلامي ونسمة سلامي بدنا نتمنى لكم أول شيء شكرا للماما وشكرا للبابا وشكرا لكم أنتوا صبايا أنتوا فخر عن جد هيك وأنت الصورة هيدي الصورة اللي احنا بنحب نشوفها بمجتمعنا. شكرا كتير لكم شكرا لتواجدكم معنا هون بإذاعة الشمس يعطيكم ألف عافية. نحن لهون بنوصل لنهاية كمان لقائنا لليوم شكرا كتير لكم أنتوا كمان مستمعين على حسن المتابعة والإصغاء وكل على كل التواصل طبعا اللي دائما بتتواصلوا هيك والكلمات الحلوة. بنتأمل تكونوا قضيتوا معنا اليوم أوقات ممتعة رائعة جدا ومفيدة بنفس الوقت لأنه كانت معنا اليوم مواضيع كتير مهمة خاصة في كل ما يتعلق طبعا بالصيف. فشكرا كتير لكم نعود ونلتقي من جديد أكيد يوم الاثنين معي أنا رانيا العلم بكرة أكيد الخميس رح تكون بيت العيلة مع زميل ابتهال حسن. حتى ذلك الوقت من لكم جزيل الشكر شكرا لإعداد لمعدي هذا البرنامج وهذا اليوم وشكرا لعدي ياسين أيضا كمان اللي كان معنا مرفقنا بالكونترول. شكرا جزيلا للجميع بنتمنى لكم نهار حلو كونوا بخير وانتبهوا على حالكم كتير منيح أكيد نلتقي.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: يمكن مرة سألتوا حالكو شو فينا نعمل إشي يكون إله معنى؟ يمكن الجواب أقرب من ما بتتخيلوا. العيلة الحاضنة هي فرصة تعطوا الطفل بيت دافئ وتكونوا جزء من مجتمع أقوى فيه عطاء وتكافل ومسؤولية. في عائلات بتغير حياة، ويمكن عيلتكو تكون العيلة الجاي. للاستفسار اتصلوا على الرقم 118.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة المركزية طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بقضايا أمنية، وذلك بعد إدانتهما بالتآمر لمساعدة جهات معادية خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة. وذكرت النيابة أن المدينين كانا يعملان في إحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية واستغلا صلاحياتهما للوصول إلى أنظمة الشركة والتخطيط لتعطيلها خلال الحرب، بما يشمل شبكة تقدم خدمات أيضا للأجهزة الأمنية. واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لواجب الولاء للدولة وتبرر سحب الجنسية وفق قانون الجنسية. اعتقلت الشرطة شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس في الفترة القريبة. وأضافت الشرطة أن القوات داهمت بشكل متزامن موقعين وتمكنت من الوصول إلى المشتبه بهما. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين نقلا إلى مواصلة التحقيق لدى أجهزة الأمن العام الشبكة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل في اعتراض الصواريخ. وأكد الجيش عدم سقوط شظايا صاروخية داخل إسرائيل، كما أشار إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية. من جانبه أعلن الجيش الأردني عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. هدمت القوات الإسرائيلية منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في محافظة بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. وأفيد بأن عمليات الهدم في نحلين جاءت بعد أن ردت محكمة إسرائيلية مؤخرا التماسا لوقف قرار يقضي بهدم 14 منزلا في البلدة. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم اللبنانية وصول رئيس الوزراء نواف سلام برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وبدء انتشار الجيش اللبناني بناء على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي وقع برعاية أمريكية. واعتبر سلام أن ما يجري اليوم هو بداية الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أعدمت إيران شخصا بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير. وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية بأن الشخص الذي تم إعدامه هو مهدي خانكي، مشيرة إلى تورطه في أنشطة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وجماعات معادية، بالإضافة إلى تصنيع أسلحة وحيازتها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. الواحدة وست دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ونتابع في ملفين، الأول محلي وقد يكون سابقة خطيرة. النيابة قدمت طلبا غير مسبوق وبإعاز من رئيس الحكومة لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين عربيين أدينا بقضايا أمنية، وذلك بعد إدانتهما بما عرف بالتآمر لمساعدة جهات معادية. ونتحدث عن شابين من منطقة الشمال، وكنا قد تابعنا هذه القضية في حينه، ولكن نعود ونستذكر بعض التفاصيل وكذلك تداعيات هذه الخطوة. ومعي على الخط الهاتفي الأستاذ المحامي نمير إدلبي الذي ترافع في حين عن أحد المتهمين ويتابع القضية الآن. أستاذ نمير أهلا بك معنا، تحياتي.
1: تحياتي أستاذ جاكي.
0: لنضع المستمعين في التفاصيل الأولية، يعني تذكرنا ببعض تفاصيل هذه القضية.
1: نعم، يعني الحديث بيدور عن لائحة اتهام اللي قدمت في نهاية العام 2022 بحق متهمين من منطقة الشمال، في حين وأنا ترافعت عن المتهم المركزي في القضية، وتم إدانتهم في إطار اتفاق بتهم اللي هي التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، نقل معلومات لحماس، والتخابر مع عميل أجنبي. المتهمين في حين كانوا يعملوا بشركة سيلكوم، ووفق الادعاء قام المتهم الأول بنقل معلومات حساسة اللي بتتعلق بشركة الاتصالات، وفي تهمة إضافية اللي بتتعلق بالمتهمين اللي هي عمليا تخطيط لتعطيل أنظمة الحوسبة خلينا نقول والمعلومات التابعة على الشركة، في حينه احنا وصلنا لاتفاق وبموجبه اتفاق كمان في بشأن العقوبة، في حينه صدر حكم لمدة 11 عام بحق المتهم الأول نظرا لطبعا أنه الأساسية التهم ضده، وخمس أعوام ونصف بحق المتهم الثاني اللي في حينه ترافع عنه الأستاذ أحمد مصالحة ونائل مصالحة.
0: نعم، والسؤال أولا، الإدانة كانت على بدوافع أمنية، بمعنى هذه القضية هي أمنية، لأنه هنالك تلميح وكأنه هنالك بعد جنائي أيضا في هذا الملف.
1: يعني خلينا نميز، في تهم أمنية مثلا مثل التهم اللي عمليا تم إدانة المتهمين فيها، اللي أيضا تندرج في إطار قانون العقوبات، يعني مش في إطار قانون مكافحة الإرهاب. فبالتالي اللي صار إنه هن طبعا التهم اللي أدينوا فيها ذات صبغة أمنية، ولكن هذا الموضوع مهم في كل ما يتعلق في موضوع سحب الجنسية. يعني إذا بدي أوضح الأمر، طبعا هن في حينه خبروا المحكمة إنه هن بتباحثوا في إمكانية تقديم طلب من هذا النوع، ولكن تفاجأنا أنه مبارح بيقوموا تقديم هذا الطلب بعد عمليا مرور حوالي 3-4 أعوام من إنهاء القضية. قدموا هذا الطلب، والطلب الإشي المهم جدا فيه أنه هني عم بحاولوا يسحبوا الجنسية للمتهمين، حتى عمليا طبعا بهدف بالأساس أنه للردع طبعا، وبهدف صبغ هاي القضية انه الدولة لا تزال تلاحق المتهمين حتى في موضوع الجنسية، وهذا امر خطير جدا.
0: نعم، والخطورة هنا لكون الحديث عن شابين عربيين من الشمال تحديدا، لانه اعتقد ملفات سابقة استاذ نمير وصححني اذا اخطات كانت تتركز في القدس الشرقية، يعني وبقراءة انه هذا من سكان القدس، ويمكن ان نعتبره ايضا فلسطين. الان نتحدث عن شبان من الشمال، وهذا قد يحمل في طياته ايضا مؤشرات خطيرة.
1: هذا صحيح، ونحن نتحدث عمليا عن شاب من مدينة عكا والآخر مدينة حيفا، متزوجين، عندهم أولاد، عندهم عائلات هون، والطلب اللي النيابة قدمته طلب خطير للغاية وغير مسبوق، لأنه أول مرة كمان في إطار عمليا في إطار خلينا نقول المسلك الجنائي. يعني أنت بتحكي عن أشخاص اللي عمليا قدمت لائحة اتهام ضدهم،
0: ولكن أنت تقول مسلك جنائي، وهنا الجزئية، يعني يمكن أنت وضحتها ولكن حتى تكون أقرب لأذن المستمع، تقول مسلك جنائي، ولكن ما نقرأه بالتفاصيل تعطيل اتصالات، نقل معلومات لحماس، هذه في صلبها على الأقل في العناوين تبدو أمنية ومن الدرجة الأولى.
1: نعم نعم، للتوضيح 100% سؤالك في محله. أنا بقصد أنه سابقا كان عمليا وزير الداخلية يصدر أمر بسحب جنسية، وفيما بعد الموضوع يصل للمحكمة والمحكمة تبحث في قرار وزير الداخلية هل هو قرار اللي عمليا

0: كما يسمى باستكمال إجراءات قبل الالتماس مباشرة إلى المحكمة العليا، كيف يمكن تعطيل هذا المسار أستاذ نميل؟
1: لا، حاليا كل هاي الإجراءات اتخذت سابقا، يعني في حين قاموا بتقديم أو بعثوا لنا مكتوب أنه في نيتهم أنه يسحبوا الجنسية، طبعا إحنا قمنا بالرد على الادعاءات تبعتهم. فيما بعد قرروا بعد ما استشاروا المستشار القضائي للحكومة ووزير الحكومة أنه يقدموا هذا الطلب، الطلب تقدم للمحكمة المركزية في اللد، هي المحكمة عمليا اللي نظرت وحكمت في حق المتهمين، وبالتالي سيتم المرافعة أمام المحكمة والمحكمة تصدر قرارها بهذا الشأن.
0: وبرأيك في حال قبلت المحكمة واستنفذت الإجراءات وتم هذا الأمر، هذا قد ينعكس على ملفات كثيرة إذا كانت أمنية أو جنائية، يعني وهذا يدخلنا في دائرة أوسع وأخطر.
1: طبيعة الحال بالتالي هذا موضوع في غاية الأهمية، وإحنا راح نواجه هذا الطلب على أمل أن المحكمة ترفض. طبعا في حال المحكمة سحبت الجنسية، في حالة ممكن أنه يعطوا المتهمين إقامة، يعني عمليا أنه هن يبقوا هون لأنه ما عندهم جنسية تاني، وبالتالي هن يكون في عندهم إقامة، ولكن دون شك أنه هذا بأثر كثير على حقوقهم وعلى حياتهم في أي الدولة، وبالتالي هذا الموضوع لازم نحاربه بكل الوسائل.
0: طيب أنت المحامي، ولكن أنا أسأل بالبعد المسار الخط الدفاع، هل التأجيل هنا إلى ما بعد الانتخابات يمكن أن يخدم القضية؟ بمعنى تذهب إلى المحكمة، 3 أشهر ليست فترة طويلة، أصلا المحاكم في إجازة حتى تستكمل الإجراءات، إلى أي مدى هذا مرهون أيضا بقرار سياسي كل ما نتحدث به الآن؟
1: يعني حاليا القرار اتخذ، وحتى لو تغيرت الحكومة ما بتوقعش انه راح يصير في تغيير هذا الطلب. عمليا النيابة الدولي اتخذته بموافقة المستشار القضائي للحكومة، الطلب اتقدم للمحكمة، وما بتوقع انه هني راح يتراجعوا عن هذا الطلب بمعزل عن اي حكومة مستقبلية.
0: يعني هذا مدعوم من المستشار القضائي التي في مواجهة اخرى مع المحكمة، ولكن في كثير من قضايانا ضد العرب او مع العرب في توافق وتناغم دائما بين المستشارة وبين الحكومة.
1: بالضبط هيك، لما الموضوع بخصنا دائما بتوحدوا.
0: على كل، انا اشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي، الى اللقاء.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: إذن المحامي نمير إدلبي في حديثه لإذاعة الشمس حول الطلب الذي قدم من النيابة العامة بإعاز من المستشارة القضائية وبدعم من رئيس الحكومة وجهات سياسية لسحب الجنسية عن شابين عربيين من حيفا ومن عكا أدينا بمخالفات أمنية، ولكن أيضا هنالك توجه لسحب الجنسية الآن، وقد يشكل هذا الأمر سابقة خطيرة كما استمعنا من المحامي نمير إدلبي. إلى فاصل ونتابع.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

إذن أعزائي المستمعين، كنا في الملف المرتبط بطلب النيابة العامة لسحب الجنسية عن شابين عربيين أدينا بمخالفات أمنية، ولكن هذا القرار الآن سيحاول طاقم المحامين مواجهته أمام المحكمة، ولكن استمعنا إلى ما قاله المحامي نمير إدلبي في هذا السياق، خاصة وأن يعني هذا الأمر قد تكون له تداعيات خطيرة على كل الأبعاد، بمعنى من يدان بأي مخالفة أمنية وحتى قد يذهبون أبعد من ذلك ويطلبون سحب الجنسية. الآن إلى قضية أخرى، تابعنا اليوم صباحا أو تصريح رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي كان قد أعلن في السابق عشية انتخابه وبعد انتخابه أنه سيسعى إلى اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حال وصل إلى مدينته نيويورك، وهذا بفعل مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. ولكن ممداني هذه الليلة أصدر بيان وقال بأنه بعد فحص الأمر لا صلاحية له بتصريحه.

0: تطبيق هذا القرار، خاصة وأن نتنياهو كما يبدو يخطط للوصول إلى نيويورك في شهر سبتمبر القادم تزامنا مع جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنه قال هنالك حق للسلطات الفيدرالية أن تنفذ هذا الأمر. وكما نعلم نتنياهو زار الولايات المتحدة عدة مرات مؤخرا ولم تتخذ بحقه أي إجراءات. ولكن نناقش هذا الموضوع بالبعد القانون الدولي مع الأستاذة الدكتورة هالة خوري بشارة. دكتورة هالة أهلا بك معنا، تحياتي. أهلا،
1: تحياتي جاكي لك وجميع المستمعين.
0: هل ممداني صعد إلى شجرة عالية في حينه والآن عليه أن يتراجع وهذه الصورة كان يجب أن تكون واضحة له؟
1: نعم، أعتقد يعني يجب أن نميز هون جاكي بين الموضوع المبدئي والمبدأ والمبدئي في عمليا راي ممداني اللي هو مبدأ إنساني، مبدأ يستند على المبادئ الإنسانية والدولية الأساسية، وبين القضية والمسألة القانونية. فقبل أن أنا حسب رأيي هذه شيء عمليا نرى أنه في كثير من المسؤولين وحتى رؤساء دول ورؤساء مجال وفي أين مكان بيطلعوا في تصريحات بدون ما يجب أن نفحص قانونيا هذا الموضوع قبل أن نذهب ونصرح ونقول سنعتقل أو سنذهب إلى المحافل الدولية، لأنه في إشكالية قانونية هون جاكي.
0: الإشكالية أولا ممداني بحكم موقعك كرئيس بلدية نيويورك، هو مسؤول عن شرطة المدينة ومسؤول عن أمنها الداخلي، وأعتقد يعني الكل يتحدث في حين عن نموذج جولياني عندما تفشى العنف والجريمة وكيف كانت لديه السلطات واسعة جدا لمحاربة العنف والجريمة. ولكن ما يمكن أن نقول هنالك خلاف كبير أو اختلاف بمعنى أدق بين قانون محلي حتى لو مدينة ضخمة مثل نيويورك وبين قانون أو قرار صادر عن محكمة دولية.
1: نعم، وهي يعني بدي أشرح الموضوع في السؤال القانوني الأساسي. نحن نتحدث في شغلتين هون، نتحدث عن رئيس حكومة الدولة اللي هو عمليا رئيس دولة في منصبه، أوكي، عمليا رئيس الحكومة نتنياهو يشغل منصب رئيس حكومة دولة إسرائيل، هو موجود في المنصب تبعه حسب القانون الدولي اللي هو يتمتع بحصانة مطلقة ما دام هو في منصبه. بس وين يا جاكي؟ الحصانة تبعته هي في محاكم الدول وشرطات دول، يعني ما بتقدر شرطة نيويورك تعتقله ما دام هو يشغل حيز رئيس حكومة دولة إسرائيل. هذا القانون الدولي العرفي، وهذا شيء لا يمكن تأويله، وهذا شيء جدا قوي. وعلى فكرة جاكي عشان تعرف كل دول العالم تحترم هذا القانون الدولي العرفي الوحيد الدولي اللي عمليا خرقت هذا المبدأ هي الولايات المتحدة لما اعتقلت مادورو ولما اعتقلت وقتها نورييغا اللي كانوا رؤساء دول وهن ادعت انهن مش في منصبين. فيجب ان نميز عشان المستمعين يفهموا في قضية هل يمكن للولايات المتحدة ان تعتقل نتنياهو لما بوصل لعندها؟ لا، بموجب القانون الدولي لا. ولكن شو اللي بيعمل الاختلاف؟ إذا الولايات المتحدة كانت دولة عضوة في محكمة الجنايات الدولية فعندها واجب كعضويتها في هذه المحكمة أن تسلم من هو مطلوب في المحكمة، فاهم علي؟ وساعتها في سؤال تاني اللي يسأل، هل يتمتع رئيس الحكومة نتنياهو بحصانة أمام محكمة الجنايات الدولية؟ فهدول سؤالين قانونيين مختلفين. يعني في الولايات المتحدة هو يتمتع بحصانة مطلقة حسب القانون الدولي.
0: نعم.
1: هل الولايات المتحدة مجبورة تسلمه لمحكمة الجنايات؟ لا، لأن الولايات المتحدة ليست دولة عضوة في محكمة الجنايات.
0: طيب وماذا عن حصانة مبنى الأمم المتحدة؟ يعني نحن نعلم أن رؤساء الدول لديهم أيضا يعني تاريخ وعليهم مساءلات، ولكن يقولون هنالك حصانة أيضا، أنا دعيت من الأمم المتحدة لأشارك هناك، وهذا دفع مثلا رؤساء سابقين في إيران وحتى بوتين وغيره ليصل إلى هنا.
1: 100% القانون الدولي، شان قانون دولي هون اللي فيه اتفاقية اتفاقية المقر الأمم المتحدة مع حكومة الولايات المتحدة، بنص هذا الاتفاق اللي هو قانون دولي بقول إنه على الولايات المتحدة اللي هي الدولة التي تستضيف مقر الأمم المتحدة في نيويورك عليها أن تحترم، بمعنى اللي كل من يصل إلى الأمم المتحدة رؤساء دول أن تمكنهم من الوصول والاشتراك في كل الجلسات تبعت الأمم المتحدة. يعني في اتفاقية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة إنه كنيويورك اللي هي المحل اللي يستضيف الدولة المستضيفة عليها أن تمكن هؤلاء،
0: بما في ذلك منطقة الفندق التي يسكن فيها هذا الرئيس. يعني عادة بيجي روح بالأغلب بروح على ولدو في استوريا كيف منعرف، والمنطقة المحيطة.
1: نعم، فالموضوع القانوني شائك، بمعنى أنه واضح حسب القانون الدولي ما في صلاحية لممداني. إذا بتسألني هل من ناحية القانون الدولي والقانون الدولي كمان اللي بقول اللي فيه حق أنه تسليم أي مجرم حرب، هاي أنت تتحدث الآن على مستوى آخر. هل الولايات المتحدة هي دولة التي تريد أن عمليا تدعم محكمة الجنايات وتدعم العدالة الدولية وتدعم المساءلة الدولية؟ إحنا مش بهذا المحل أبدا. إذا في دولة عم بتحارب وعم بتهاجم وهي عمليا تتبنى خطوات عملية، وإحنا رأينا روبيو كيف طلع للوسائل الإعلام وصرح وقال إحنا سنهدم محكمة الجنايات، شو بنقول، حجر حجر، بدنا نهدم هاي المحكمة. فأنت لا تتحدث عن دولة اللي العدالة الدولية أو
0: طبعا، وهم أيضا حاربوها في، وكما ذلك كل الحملة ضد خان وآخرين. على كل، يعني أسألك بصراحة، كل موضوع القانون الدولي وكل موضوع الاعتقالات إلى أي مدى ما زال له فعالية ووهج دكتورة هالة في ظل ما نتابع في السنوات الأخيرة؟
1: شوف جاكي، سؤالك دائما هذا سؤال الأسئلة. طلع، إحنا لا نستطيع، يجب أن نستمر ونؤمن مع كل الوضع البائس ومع كل ما نرى من سياسات، ونرى سياسات اليمين الفاشي إن هنا ولا إن في الولايات المتحدة، ولكن ما نحن سنستمر ونقول إنه يجب أن تكون محاسبة ويجب أن تكون مساءلة دولية، ويجب أن تطمح ونطمح والمؤسسات الدولية أن يكون في عدالة دولية. وين العدالة؟ شان إحالة؟ لا، يجب أن نستمر. طلع الاعتقالات عندها في نجاعة معينة، يعني الفكرة فقط إنه أنت كرئيس دولة اللي في ضدك أمر اعتقال بتحسب 100 حساب بأي طيارة بدك تطلع أو وين بدك تسافر. هذا يدلنا إنه نعم في القانون الدولي. يعني زيد عن أضف على ذلك قضية جاكي، إنه الاعتقالات في محاكم دول وشرطة الدول في مثلا أوروبية. يعني اليوم هل باخد المخاطرة وممكن طيارته تهبط، طيارة رئيس الحكومة في أي دولة أوروبية كيف ما بده؟ راحت هاي الأيام. يعني نحن لا، في نجاعة وفي نعم وفي كتير أطر اللي تعمل، وفي كتير محاكم دول التي تسعى إلى المساءلة والمحاسبة. فأنا أعتقد أنه نعم، هذا جدا بعده مهم، وهذا الخطاب وهاي المحاسبة وهاي الأطر وهاي الآليات الموجودة أمام كل من هو مظلوم، هاي هي الآليات.
0: يعني رغم في بعض الأحيان الشعور أنه في ضعف وفي عدم نجاعة، ولكن لا نستطيع أن نتنازل عن هذه القواعد الأساسية.
1: أبدا باختصار شديد. أبدا وأبدا أبدا.
0: على كل، يعني كان مهم هذا التوضيح وهذا الدرس في القانون الدولي. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة هالة خوري بشارات، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات.
2: حولناها إلى مدارس ومستشفيات. يا
3: برافو عليكم، برافو. ما خبرتني عن العدالة؟
2: العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا؟ يا أبي، بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا أبي، صرنا فرجة.

دكتور نافرجي، وكنا في قراءة تحليلية مع دكتورة هالة خوري بشارات بعد تصريح ممداني وهو رئيس بلدية نيويورك، وبعد إعلانه بأنه لن يعتقل نتنياهو في حال وصوله إلى مدينة نيويورك خلال الفترة القريبة، ولا صلاحية له في هذا الموضوع. على كل، نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، في غرفة الأخبار

0: الزميلة ياسمين غميض. بعد لحظات أو سنكون مع فاصل غنائي حتى الثانية، وفي الثانية مرة أخرى نعود إلى نشرة الأخبار مباشرة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: تولوج ما عرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا
6: عالشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة.
2: عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
3: مع السلامة، أنا حاطة سيديكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي.

0: شاب لطيف قوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
1: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر انهم متفاهمين. بس قول

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدنى بالتآمر لمساعدة جهات معادية خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة أثناء عملهما في إحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية. وقال المحامي نمير إدلبي في حديث لإذاعة الشمس إن الحديث يدور عن شابين عربيين، أحدهما من سكان حيفا وآخر من مدينة عكا، مؤكدا أن القرار يشكل سابقة خطيرة ويجرد المتهمين من حقوقهما كمواطنين في الدولة.

0: أطلقت سلطة السجون الإسرائيلية اليوم سراح الشاب طارق كيوان من جديد المكر بعد أن أمضى 45 شهرا في السجن إثر إدانته بتهمة إلقاء الحجارة خلال أحداث هبة الكرامة. وكان كيوان قد منع عقب اعتقاله من لقاء محامي لمدة 10 أيام، فيما أصدرت المحكمة المركزية في حيفا بحقه حكما بالسجن الفعلي إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 9,000 شيكل. اعتقلت الشرطة شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس في الفترة القريبة. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين نقلا لمواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشبك. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل في اعتراض الصواريخ. وأكد الجيش عدم سقوط شظايا صاروخية داخل إسرائيل، كما أشار إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية. من جانبه أعلن الجيش الأردني عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وأضاف روبيو أن واشنطن تعمل على تقييد قدرة طهران العسكرية. من جانبه قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن إيران لم تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة، وإن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الشأن غير صحيحة. ورغم ذلك قال المتحدث إن باكستان هي الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة في المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تسود اليوم أجواء خمس سنية وحرة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحياتكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. بداية أعذرني على رداءة الصوت، حاولت قدر الإمكان أنه أشرب لا خليت نعنع ولا بابونج ولا يتحسن صوتي، لكن أعذروني كمان مرة. ظاهر أنه تغيرات الطقس حالت دون أن يكون صوتي يجلي. إن شاء الله يا رب بكرة بيكون أحسن يا رب بإذن الله. طبعا كل تحياتي الحلوة أتمناها لكم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا إلى زملائي في استوديوهات إذاعة الشمس، وأيضا إلى الذين بدأوا معكم منذ الساعات الأولى هذا الصباح وحتى انتصاف الليل. نحن مستمرون معكم على موجة تجمعنا 101 FM 98.1 FM. يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية عادي ياسين، لك من أطيب المئات عادي، تحية من الأعماق للزميل بديع حبيبي عادي، تحية لبديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا لزميلة ياسمين غميض التي قرأت على حلا حضراتكم نشرة أخبار الثانية. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب. رجعنا لسخنوت علام راخف أدهم شلبي. اليوم هاي الساعة راح تكون مقدمة برعاية معرض علام سخنوت علام راخف إكسالي صاحبي أدهم شلبي. نحن بنحكي على مش إكسال، على العفولي. إذا مبروك دائما المكان الجديد، بيع شراء وتبديل وتريد إن على جميع أنواع السيارات، وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت علام راخف العفولة، أنت تعال وراح تطلع بس راضي ومبسوط من المعامل الحسن والخدمة المهنية والسريعة. حط على الويس سخنوت علام راخف العفولة، المنطقة الصناعية بتشرفونا. سخنوت علام راخف العفولة كعالم كامل من السيارات. اليوم إذا ربحكوا 300 شيكل، نعم نعم، اللي بربح 300 شيكل بتحولوه لدغري على البيت، إيش بدك على منك؟ كل الحب لكم أينما كنتم. اليوم بدنا نكمل أمثلة مع بعض، أمثلة فلسطيني شعبي تراثي. مبروك لإسبانيا، لكل عشاق إسبانيا طبعا، لمين يامال مبروك طبعا له ولفريقه الحلو، وتحية خاصة جدا لكل اللي عايشوا الأجواء الحلوة دائما مع الشمس. لكم منا أطيب الأمنيات ونلتقي وإياكم بعد الأغنية مباشرة. مبروك إسبانيا، أفيفا.

إذن نحن نبدأ مع الاتصالات على 0-64-10-101. طبعا اليوم بدنا نكمل المثل التراثي الشعبي المعروف عنا. بتقول المثل، أول مثل، اللي استحوا إيش يا جماعة؟ اللي استحوا شو؟ 300 شيكل راح نحولكم على البيت من سخنوت ولا مراخب. اللي استحوا إيش يا جماعة؟ صح مظبوط. 0-64-10-101. هذا البرنامج مقدم برعاية معرض علام سخنوت علام رخف لصاحبه أدهم شلبي العفولة، بيع شراء وتبديل

0: الحمد لله.
1: شو أخبارك؟ مين معنا؟
0: أنزل بيت
1: جان. يا عيني عليك. أول إشي بدنا نبدل سيارتنا ولا كيف؟
0: إن شاء الله. فيني
1: بس عالسخنوط وعلى مراخف هناك بتروح عند أخونا أدهم وكل الصبايا غاد، إن شاء الله بيستقبلوك أحسن استقبال بالعفولي وراح تشوف بس كل خير من غاد. بينفع؟
0: هنا
1: 300 شيكل على البيت تتحول لك دغري إن شاء الله إذا عرفت المثل الشعبي وتكملة المثل. بينفع؟
0: جالة جالة.
1: اللي استحوا؟
0: استحوا مات.
1: آه والله ماتوا. يعني هذا كل واحد لا يخجل من أفعاله. شو بقولوا له؟ اللي استحى مات. صح؟
0: استحى مات.
1: في ناس كثير عم بيستحوا اليوم بهاي الفترة ولا كيف؟
0: ملا
1: الوضع صعب. ها؟ الوضع صعب. يسعد لي قلبك حبيبي. متأسف كمان مرة على صوتي يعني مش بإيدي. مرحبا لمين؟ ألو ألو
2: ألو.
1: أيوة مين معاي؟
2: دودو
1: حبيب الشعب. مين معاي؟
2: خالد قبلاوي معك.
1: ايه خالد، كيفك يا خالد؟ كيف أمورك؟
2: والله مشتاق لك.
1: انت غالي ومغلغل
2: حبيبي. حبيبي دودو
1: يسعد هالروح. ان شاء الله ايامك كلها سعادة وهدات بال. انت منيح؟
2: انا الحمد لله. والله تنفض لك تحيه لامي السامر امي.
1: اي
2: عشان نكيف
1: بشرفك هاي الغالي. بدك تسلم لي عليها كثير.
2: انا اللي بسلم لك عليها.
1: هاي الغالي الغالي. ايه
2: والله شو ضلت عنكم. ايه
1: الله يسعدك. يلا حاضر للمثل.
2: بدك امرني انت. انت ايش بدك؟ انا جاهز.
1: ولعت ولعت. يلا تحياتنا لكل المستمعين من ادهم شلبي. وبقول المثل اللي ما بيعرف الصقر شو بيعمل فيه؟ شو بيعمل فيه اللي بيعرفش الصقر؟ كلمة واحدة. يلا يا خالد. اللي ما بيعرف الصقر شو بيقولوا عنه المثل؟ بش بش
2: بشتري
1: بشتوي بشوي
2: بشوي بشوي بشوي.
1: يعني من يجهل قيمة الشيء قد يضيعه. اوعك تجهل قيمة الأشياء. أوكي؟
2: لا ما بتقول.
1: حبيبي يا خالد بنحبك. كل الحب. تحيات من الأعماق من سخنوت ولامارخف هناك في العفولة يستقبلكم مع كل الحب. كل طاقم بجنن. تحية لأدهم حبيب الشعب أبو علي غالي. وكل الحب لكل المستمعين. 300 شيكل على البيت راح تتحول. روحوا على سخنوت ولامارخف أحلى الأجواء. مرحبا لمين؟ ألو
3: مرحبا.
1: يا هلا مين معاي؟
3: معك سناء من الشفاعمة.
1: هناء شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
3: سناء من الشفاعمة.
1: سناء شو أخبارك يا سناء؟ كيفك؟
3: الله يسعدك
1: دريد.
3: الحمد لله.
1: ولا يعني
3: عم بسمعك في الطريق على البيت.
1: اه حلو. انا مبسوط كتير. اول شيء في 300 شيكل ممكن يكونوا من نصيبي. كيف محلاهن على البيت
3: ان شاء الله. يا رب.
1: قول يا رب.
3: غيرت المثل. هوني
1: والله المثل. غيرها هونه. غيرت سيارتك ولا بعدها؟
3: والله صراحة غيرتها جديد.
1: لا
3: جديد.
1: المرة الجاي بس من سخنوت ولا ما رغب بالعفولي. أوكي
3: إن شاء الله.
1: لأنه في هناك حملات لآخر الشهر يعني أنا بنصحكم تروحوا. عاملين تخفيضات مش طبيعية. أوكي
3: إن شاء الله.
1: نعم الله يسعدكم. عم بيسألون على رقم تليفون غاد نجمي 8673. نجمي 8673. ويلا هات نكمل مثل شعبي وإن شاء الله حظك بكون حلو. أوكي
3: إن شاء الله. يلا معك.
1: إيد واحدة
3: إيد واحدة بتزقفش.
1: آه والله ما بتزقف. إيد واحدة صح بس ما بتزقف. شكرا عادي. يعطيك العافية غاد. الله يسعدك. إذن طبعاً كمان مرة مهم جداً تعرفوا أنه يعني اسمعوا عند أدهم شلبي بيشوف فيه أجارة رشوي متنا. إيش يعني أجارة رشوي؟ يعني رخصة ترخيص هدية. وكمان عمدات تعنا متنا يعني للسيارات الكهربائية بدو يعطوكوا عمدات تعنا يعني متنا وأسعار خاصة لمستمعي راديو الشمس. اتصلوا على نجمي 8673. بنصحكوا نصيحة أخوية اتصلوا ومش راح تخسروا. وكل مستمع بيجي عن طريق إذاعة الشمس وعن طريقنا وبقولوا له لأدهم غاد إحنا إجينا عن طريق إذاعة الشمس. تخيل شو بده يصير معك. بده يعطوكوا ثلاث أشياء. أول إشي أجارة رشوي متنا. في عندك العمدات تعينا متنا. وفي عندك كمان يعني من هون لآخر الشهر في عندك تخفيض خاص. جربونا وجربوا سخنوت ولا مارخب. ادعوا لي ادعوا لي. يعطيكوا العافية. مكملين. مرحبا لمين؟ ألو ألو. كمان إيتوران يا حبيبي. مش مخلين إشي عند أبو الشلبي. كمان إيتوران متنا. ألو فيش حدا. إذن اسمعوا يا جماعة شو عامل هناك أدهم شلبي في سخنوت ولا مارخ. إشي لا يصدقه العقل. 1000 شيكل كمان راح تأخذ. اسمعوا إذا رحت بدلت سيارتك من غاد أو اشتريت سيارة من عند أدهم شلبي في سخنوت ولا مارخ في العفو ركز منيح. 1000 شيكل راح يكون عندك شوفارك نية. إيتوران كمان على حسابهم. كمان ركز عمدات تعينا متنا هدية أجيرة رشوي هدية. 5

0: شغلات. ايش في؟ نجمي 8673 اتصلوا وادعوا لي. مرحبا، لمين؟ الو.
1: الو، مرحبا.
0: يا هلا.
1: حالك؟
0: يا هلا. مين معي؟
1: معك شذا من ناصر.
0: شذا، شو اخبارك يا شذا؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا شذا. كيف انت والحام؟
1: والله
0: انا على المكيف. ها اوكي. طبعا 300 شيكل على البيت بينفع؟
1: شد
0: يلا، شد الهم يا دريد. كملي المثل الشعبي صح، روحي غيري سيارتك عند طريق سخنوت ولا مراخف، وبقولي المثل اسألي مجرب
1: ولا اسأل حكي.
0: كيف انا معك؟
1: والله توب.
0: الخبرة العملية اصدق من الكلام، مزبوط؟ فدائما اسأل الخبير، تسأليش المتعلم.
1: الا
0: سلامة. مرحبا، لمين؟
2: الو. الو
0: صح. الو الو بلال. ألو. كيفك بلال؟ شو اخبارك حبيبي؟ انت منيح؟
2: هي
0: وانا بحبك يا بلال.
2: انا
0: يسعد لي قلبك. سلم يا غالي يا مغلغل. باي. روحي باي. اذا نحن معكم الان ايضا في هذا النص، حملة العائلات الحاضنة. بتعرفوا انه في كثير اطفال بنتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم، اطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. بتعرفوا انك انت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر له بيت يحميه وينغضه ويكون جزء من عيلتك؟ العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة، وبتزرع بقلب أولادك قيمة العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا إنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتأمنوا إنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد بغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم بتدور عليها الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. كل الحب لكم أينما كنتم. هذا الفاصل ونواصل.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادي قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا.

إذن تحياتي من الأعماق لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها. مكملين مع سخنوت ولا مراخف، تحية خاصة جدا للجميع. هذا البرنامج مقدم برعاية معرض سخنوت ولا مراخف على فولا لصاحبي أدم شلبي، بيع شراء تبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت ولا مراخف العفولي، أنت تعالوا راح تطلع بس راضي ومبسوط من المعامل الحسني والخدمة المهنية السريعة على ويس سخنوت ولا مراخف العفولة المنطقة الصناعية بتشرفونا. وتنسوش يا جماعة، بانتظاركم تشكيلة كبيرة من السيارات بمختلف الأنواع مع تمويل يصل حتى 100%، واللي عشان رضا زبون هو أولويتنا أطلقنا عروضا استثنائية حتى نهاية الشهر. ركزوا بالعروض، أول شيء قسيمة شراء بقيمة 1000 شيكل، مش بس أهلا، كمان في عنا كتير أشياء اللي من ضمنها غير طبعا قسيمة شراء بقيمة 1000 شيكل، في عنا أجر الترخيص السيارة علينا، كمل كمل كمان وكمان

0: قلت له شو في عنا يعني عن جد كل احترام لأدهم عمداتي عنامتنا طبعا وهي مهمة جدا للسيارات الكهربائية والإيتوران يا جماعة الإيتوران كمان علينا ومش بس كل واحد بروح على سخنوت ولا مريخ وبتصل على نجمي 8673 حاليا من هون لآخر الشهر بأخد هدول الخمس أشياء كمان مرة أول إشي بأخد أجيرة رشوي متنا هدية بعدين بأخد عمدات عنا متنا بعدين بأخد إيتوران بعدين بأخد 1000 شيكل اللي هو عبارة عن قسيمة شراء وشو بدكو عندكو طاقم بجنن بستناكو اطلعوا بس راضين من سخنوت ولا مراخب بأرخص الأسعار والتقسيط المريح مرحبا لمين لو
1: هلو
0: ايوه مين معنا
1: جريس طول
0: جريس شو أخبارك كيفك يعطيك العافية
1: حبيبي
0: رحنا على سخنوت ولا مراخب ولا بعدنا
1: لا والله بعدنا
0: يلا ان شاء الله في نية يعني اذا في نية خذ الرقم نجمي 8673 واستغل هذا الشهر لانه هذا الشهر اللي بيجي عن طريق رياض الشمس فيه له تخفيض رهيب اوكي
1: ان شاء الله
0: يا رب حاضر للاسئله
1: تفضل
0: يلا بيقول السؤال كل واحد وهمه على ايش
1: على قده
0: وفي ناس بقولوا على قلبه يعني لكل إنسان مشاكل اللي فيني مكفيني صح؟
1: إيش حدا ما عندوش مشاكل
0: بيجي واحد بقول لي بدي منك 2000 شيكل بقول له خي اللي فيني مكفيني من شاء الله الله يهدي بالك
1: حبيبي
0: حبيب قلبي وبلكي إن شاء الله ربحت 300 شيكل حولوا لك يا على البيت دغري يلا مناه مش عطلات اليوم إذا طلع اسمك بآخر البرنامج اعرف انك ربحت سلام لمين ألو
2: ألو مرحبا
0: يا هلا كيفك؟
2: الله يعطيك ألف عافية
0: يا هلا مين معي؟
2: أنت معك عامر من ناصر
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا
2: دائما وأبدا البرنامج رعاية
0: سخنوت ولا مريخ بالعفولة يا عين عليك غيرت سيارتك ولا بعدك؟
2: لا جددت من زمان بس انت بتغير
0: اسمعي انا جبت السياره من عنده بي واي دي جبتها لون شيء خيال عنده الجاكو 8 عنده تشيري 9 عنده تشيري 8 عنده 7 ركاب عنده جاكو 7 عنده جاكو 5 عنده سيارات ايد 2 نار وحمرا نار مولع
2: عم بسمع شو بتقول عم بعطي مثلات هدايا إيه
0: شو هدايا خمسة
2: ما ضلت علينا غيرك بس نجيب الدمور
0: يلا يا رب ضل اسا ضل 300 شيكل تخذيها عن طريق البيت بينفع
2: بجيب فين الدمور
0: يلا حاضره
2: طبعا
0: بيقولي المثل خبي قرشك الابيض
2: ليومك الاسود
0: مخبي ايش انت ولا كيف؟
2: المضبوط كله اسود
0: كله على البنوك على البنوك الله يهدي بالك حبيبي الله يخلينا اياك يعطيك العافيه باي مرحبا لمين الو
3: مرحبا
0: يا هلا كيف الحال؟
3: الحمد لله كيفكم؟
0: تمام مين معنا؟
3: ابو نجم من ام الفحم
0: ابو نجم شو اخبارك يا غالي؟
3: الحمد لله كيف حالكم انتم؟
0: انت منيح؟
3: الحمد لله بس اسمع صوتك نصير منيح
0: الله يسعد هالروح مع انه الصوت رايح يعني تاخذناش
3: حبيب الله يرضى عليك وبكل شيء بيطلع من اللي مليح مليح
0: يسعد قلبك قل لي انت رحت على سخنوت ولا مريخب عند ادهم شلب ولا بعدك
3: لا بعدنا اقول لك رحت
0: يا زلمه فيلم اخو مسلسل غاد نجمي 8673
3: ان شاء الله ان شاء الله بنروح
0: يلا بلكي ربحت 300 شيكل على البيت بينفع ولا بينفعش
3: حبيبي بينفع ايوه
0: بيقول المثل كل تاخيري
3: يا أخيري
0: مزبوط عشان هيك حتى لو تأخر الحمد لله إن شاء الله خير
3: يعطيك
0: العافية باي مرحبا لمين فيش هذا ألو
4: عليكم
0: يا هلا
4: كيف حالك بليانا
0: حبيب الشعب مين معي
4: سليم من الناصر
0: سليم كيفك يا سليم كيف أمورك طمنا عنك
4: سلامتك يا غالي سلامتك
0: والله شفيت راح الصوت
4: خليني زبطوا لك كباية شاي
0: خلينا بابونج ولا خلينا نعنع ولا خلينا كسبرة ولا ما ظلش يجي
4: لا سلامتك والله ألف سلامة
0: حبيب الشعب
4: البرنامج برعاية سخنوت هريخف العفولي
0: سخنوت علام هريخف العفولي عند أخونا أدهم شلبي أوكي؟
4: 100%
0: يلا الله يهدي بالك بلكي ربحت معنا اليوم 300 شيكل إن شاء الله
4: أنت بتكون ضب قرشك الأبيض ليومك الأسود
0: كيف أنت وضعك إن شاء الله
4: في أسود من هيك أيام الله بلا
0: والله
4: ما ضلش
0: والله ما ضلش أقلناها
4: في سؤال شيء؟
0: في سؤال اللي بيته من أزاز
4: برميش الناس بالحجارة
0: والله لا تنتقد غيرك وأنت ترتكب الأخطاء يا حبيبي شكرا لك يعطيك العافية مرحبا لمين
5: ألو مرحبا
0: يا هلا
5: معك محسن من عبلين
0: كيفك يا محسن شو أخبارك طمنا
5: على غالي حبيبي
0: غالي ومغلغل
5: أعطيها
0: شو أخبارك أنت منيح
5: الحمد لله
0: إن شاء الله غيرت سيارتك ولا بعدك في سخنوت ولا مريخ
5: والله في نية
0: يلا غير السيارة وادعيلي أوكي
5: ولا مريخ أيوة
0: سخنوت ولا مريخ بالعفولي كهلا

0: سيون 15 إشي بخذ العائلة.
1: بخذ العائلة كثير كثير كثير.
0: ولا إذا إن غاب القط
1: العب يا فار.
0: أنت قط ولا فار؟
1: أنا
0: أنت القط يا مخرمش أنت. يعطيك العافية باي. مرحبا لمين؟
2: إيناس.
0: ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
2: إيناس.
0: إيناس شو أخبارك؟ منين إيناس؟
2: طيبة.
0: من الطيبة. 300 شيكل على البيت إيناس، يمكن حظك يكون حلو فيهن إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أوكي حاضرة؟
2: معك.
0: الله يهدي بالك. يلا ماشي؟
2: يلا معك.
0: غيرت سيارتك من سخنوت ولا مراخب ولا بعدك؟
2: موجودة.
0: النية موجودة. بتتصلي على نجمة 8673 وبتدعي لي. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: يعني عنده يونداي توسون 2021، مازدا 2022، سي إكس 5، مازدا 2021، الكودياك، سكودا، سيارات صغيرة، بيكانتو، سكودا، السيارات الحشمالية حدث بلا حرج، بي واي دي، جاكو 8، تشيري 9، تشيري 8، 7 ركاب، جاكو 7، جاكو 5، سيارات إيد تاني نار وشرار. أوكي؟ يلا خذ المثل. فرخ البط
2: عوام
0: ولعت. شو يعني فرخ البط عوام؟
2: يعني فرخ البط عوام يعني بنتي معه،
0: يعني الأبناء بيشبهوا الأباء صح؟
2: أيوة.
0: الله يهدي بالك.

0: مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو الو الو فيش حدا اثنين. الو مرحبا مين؟
1: منى.
0: منى شو اخبارك يا منى؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا منى.
1: الحمد لله. مع ادهم
0: سخنوط علماء راخب ادهم شلبي. بينفع؟
1: بينفع.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: لا بعد الصراحه.
0: اسمعوا مني، يعني اللي بروح هذا الشهر كسح اسعار عن طريق راديو الشمس، اوكي؟
1: ان شاء الله.
0: بيقول المثل اذا كان حبيبك عسل
1: ما تنحفش كله.
0: بالضبط، عن جد لا تبالغ في استغلال الطيبين.
1: صح.
0: ما تبالغوا في استغلالهم يا جماعة. يعطيك العافية. صح. طيب سلامات. احنا مكملين مع سخنوط ولا مراخف، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، نحبكم دائماً.

0: إذن عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم. نذكركم هذا البرنامج برعاية صغنوط ولاماريخف بإدارة أدهم شلبي. إذا كنت بتفكر بشراء سيارة جديدة أو مستعملة أو بيع سيارة أو استبدالها بنظام تريد إن، فوكالة صغنوط ولاماريخف هي عنوانك الأول في العفولي. عندهم تشكيلة واسعة من السيارات مع تمويل يصل حتى 100% وإجراءات سريعة وخدمة احترافية وأسعار تنافسية تناسب الجميع. وأنا رحت وأنا واحد من الناس اللي اشتروا سيارتي من غاد. بمناسبة العروض المستمرة حتى نهاية الشهر، عند شرائكم سيارة جديدة ستحصلون على يلي، تخيلوا اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس: رسوم ترخيص السيارة هدية، محطة شحن هدية للسيارات الكهربائية، قسيمة شراء بقيمة 1000 شيكل، وعروض وأسعار حصرية لمستمعي إذاعة الشمس. في وكالة صغنوط ولاماريخف ما منبيع سيارة فقط، بل نقدم تجربة شراء مميزة. زورونا في المنطقة الصناعية العفولي على التطبيق ويز، حطوا صغنوط ولاماريخف وراح تصلوا على العفولي. اليوم في عندكم قسيمة شراء بقيمة 300 شيكل للفائز المحظوظ. مرحبا، لمين؟ ألو، يا هلا، مين معاي؟ شو اخبارك يا غالي؟ انت شو اخبارك؟ طمني عنك. يا زلمة اعطونا وصفة منيحة، اعطونا وصفة منيحة، والله العظيم مش ظابطة معاي، مش عارف شو اعمل. يعني كمان مرة، زنجبيل وايش؟ بدي أتكل عليك مش يروح صوتي. إن شاء الله. الله يخلي لي إياك، إحنا بنحبك كتير. رحت على صغنوط ولا ماريخف ولا بعدك؟ الله يخلينا إياك وإن شاء الله يكون حظك حلو معانا. بقول المثل: اللي بيعرف بيعرف،
1: واللي ما بيعرف كف عدس.
0: والله بقول كف عدس. خلي الطابق مسطور أخوي، خلينا إياك. باي.

0: مكملين. تحيات خاصة جدا للجميع. 0460-10-101 اليوم 300 شيكل راح نحولكم إياها على البيت لواحد محظوظ من بين كل المتصلين واللي بروحوا على سخنوته لما رخف اليوم لحد آخر الشهر راح يحصلوا على كتير شغلات. عن جد كل احترام لإلكم وشكرا لأدهم شلبي اللي أعطانا هاي الهدايا. رسوم ترخيص السيارة هدية على حساب المحل، محطة شحن هدية للسيارات الكهربائية، قسيمة شراء بقيمة 1000 شيكل وعروض وأسعار حصرية لمستمعي إذاعة الشمس. روحوا جربوهن. نجمي 8673 مرحبا، لمين؟ ألو. يا هلا. هلا فيكي، مين معاي؟ شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله اللي يسلمك بريك
0: إسلام. إن شاء الله بتضلك منيحة يا رب.
1: طبعا
0: أنا
1: وياك يا رب.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: والله حكيت معاه
0: إسا. ممتاز. شو قال لك؟
1: اتفقت معاه أني أروح قريبين وغير سيارتك.
0: والله كل احترام لإلك، وبس تروحي راح تدعي لنا، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: بقولي المثل، البعيد عن العين
1: قريب على القلب.
0: لا، بعيد عن القلب. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، أوكي؟ الغياب قد يخفف المشاعر، قد يخفف، ممكن يولع المشاعر، شو بعرفني؟
1: على فكرة بتنتين بزوط.
0: مزبوط اللي بعيد عن يعني كمان بصيروا يشتغلوا أكتر، ممكن كمان. والله يلا عخير إن شاء الله، ديري باقي حالك.
1: خليك مثل جديد
0: أهل. إن شاء الله خير. يلا تقرأ. مرحبا لمين؟ يا هلا، شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله.
0: مين معاي؟
2: بلال السخدين.
0: بلال شو أخبارك؟
2: والله نحن تمام.
0: الله يسعد لي قلبك. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
2: على الطريق.
0: على الطريق من سخنوته لا مرخف. نجمي 8673 بنفع؟
2: إن شاء الله.
0: وخمس هدايا بيستنوك، وتنساش اللي بروح من هون لآخر الشهر كمان في عندي تخفيض خاص.
2: والله كيف عم تحكي كثير منيح، ممتاز.
0: طلع فيلم، أنا عارف شو عم بحكي، أوكي؟ يلا اسمع المثل الشعبي وبلكا زبطت معك 300 شيكل على البيت. بيقول المثل، المكتوب مبين
2: من عنوان.
0: كيف أنا معك؟
2: جنة.
0: المكتوب مبين من خليل صوت رأي. شو عمل؟ لا خلولي زنجبيل ولا خلولي جايبين لي هيل كوباية هيل، ما كنت قتلوني تلموس. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: شو أخبارك؟
0: كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله على سلامتك.
0: يا زلم جايب لي كوباية هيل خليل، بده يضيع عليك.
3: لا بلا هيل بلا شاي بلا بطيخ.
0: العراي هذا بيجلي جلي.
3: اسمع، كافين بلا تلج بتنحل كل مشاغلك.
0: شو بتحكي؟
3: ايام بالله.
0: عم بحاول بدي امشي على كل مواصفاتكم، بدي اشوف اني مواصفة بتزبط.
3: جرب اسمع مني.
0: كيسين ايش؟ بلا ايش؟
3: بلا تلج.
0: عن جد يعني من الحنفية؟ طيب الا مش فاهم عليك. يا زلمة واحد الله الدنيا، لا حول ولا قوة. طيب
3: اسا هو هاي للشفاء.
0: للشفاء. اوكي
3: صبر.
0: طيب
3: بدنا
0: نغير السيارة، وين بنغيرها؟
3: بس بسنوط على مريخ
0: العفولي عند اخونا ادهم حبيب الشعب.
3: انا بدي اروح ان شاء الله. اذا
0: اسمع مني،
3: بدي اروح اجيب.
0: عنده سيارات بالبجنون، انا يعني بعرف شو في عنده. عنده سيارات، فيش مرة فيش حدا راح وما انبسطش، عشان تعرف.
3: خلاص okay. انا يوم الجمعه شغالين.
0: الا طبعا شغالين.
3: انا عنده يوم.
0: الله يهدي بالك. يلا اللي بقول المثل، بقى. اللي ايده بالنار
3: مش زي اللي ايده بالماء.
0: في منه؟
3: ايه اكيد.
0: يلا بلك ربحت 300 شيكل اليوم، يعطيك العافيه غالي.
3: في الله
0: يهدي. 0460-10-101 اهم اشي خلوا الغزاله رايقه.

0: بينفع. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: البرنامج بغايه رمى راخب.
0: سخنوت علامه راخب.
1: رمى راخب.
0: سخنوت علامه راخب.
1: احمد شلبي.
0: احمد ولا علي ولا عبد؟ اسمه ادهم شلبي.
1: ادهم.
0: يلا ولا شيء.
1: ادهم شلبي.
0: الله يسعد روحك. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بتغيري.
1: حالي
0: يا معاي في السلطه. ان شاء الله بتغيريها وبتنبسطي. نجمي
1: 8673
0: الكل يتصل عليه. نجمي 8673 مش راح تخسره. اوكي
1: ان شاء الله.
0: بيقول المثل رزق الهبل على مين؟
1: ايش هال
0: رزق الهبل على مين؟
1: رزق الهبل
0: على مين؟
1: على المجانين.
0: على المجانين. مظبوطه. مظبوطه. مرحبا لمين؟
2: مرحبتين.
0: يا هلا.
2: معك محمود من جنين.
0: شو اخبارك يا محمود؟ كيف امورك؟
2: مشتاق لك. كيف صحتك؟
0: الله يخلينا اياك
2: حبيبي الشعب.
0: الله يسعد هالروح. كيف اهل جنين؟ ان شاء الله بخير
2: الحمد لله رب العالمين
0: يا رب. بيقول المثل اللي بياكل لحاله
2: بزور.
0: عشان هيك لما تاكل لحالك تطلع وراك وحواليك. ها
2: انت بتعرف اول مثلا حكيت اللي استحوا مات وبتعرف شو قصته؟
0: لا شو هاي؟
2: كان في زمان نساء في حمام شامي.
0: طيب
2: فصارت حريق فيه.
0: حلو.
2: اللي طلعوا اللي ما استحوا واللي طلعوا عاشوا اللي ضلوا جوا واستحوا يطلعوا
0: ماتوا. حلو حبيت. الله يسعد هالروح وشكرا لك. تحية لأهل جنين.
2: الله يسعدك.
0: إذن تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان عايشين الأجواء الحلوة. نذكركم هذا البرنامج برعاية سخنوت علامة راخب في إدارة أدهم شلبي. إذا كنت بتفكر بسيارة جديدة أو مستعمل أو بيع سيارتك أو استبدالها بنظام تريد إن، إسا اتصل على نجمي 8673.

0: نعم نجمي 8673 تترددش. لدينا تشكيلة واسعة من السيارات مع تمويل يصل حتى 100% وإجراءات سريعة جدا. بمناسبة العروض المستمرة اسمعوا شو ممكن تحصلوا. يعني اللي بأخذ عن طريق إذاعة الشمس سيارة بيحصل على رسوم ترخيص السيارة هدية، محطة شحن هدية، قسيمة شراء بقيمة 1000 شيكل، وتنسوش كمان إيتوران هدية وعروض وأسعار حصرية بس اللي عن طريق إذاعة الشمس. وين كل هاد؟ في سخنوت ولا مراخف العفولي نجمي 8673. روحوا ودعولنا، رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفها جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفها جليل ومشروع نوفتيك الرائع.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: عالشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. تحية إلى أدهم شلبي. أكشن أكشن بقول لي غاد هناك نار وشرار. طبعا السيارات الموجودة غاد تحدث بلا حرج. بي واي دي جاكو 8 تشيري 9 تشيري 8 7 ركاب جاكو 7 جاكو 5 سيارات إيد تاني يونداي توسون 2021 مازدا سي اكس 5 2022 مازدا 2021 سكودا كودياك سيارات صغيرة بيكانتو سكودا اللي بدك إياه موجود. روحوا على العفولي سخنوتو لمراخف نجمي 8673 نار وشرار حبيب الشعب نجمي 8673. مرحبا لمين؟ ألو
1: مرحبا
0: هلا
1: كيف حالك؟
0: حبيب الشعب
1: حبيبي أنا أول مرة بتصل على الشو.
0: الله يخلينا إياك
1: حبيب قلبي. هلا اسمي من الناصري.
0: هلا فيك
1: حبيب. أعطيني مثل أشتري.
0: نعم مثل. إن شاء الله بلكي زبطت معك قبل كل إشي وربحت 300 شيكل قسيمة شراء. أو ماي جاد. أوكي
1: بس مثال حلو.
0: حلو أنت الوضع عندك تمام ولا كيف؟
1: إيه أنا تعلمت من حياة أبوي مثال كثير تعلمت
0: المظلوم. طيب بقول لك المثل الدار دار أبونا
1: أسرونا إياها
0: الدار دار لا الدار دار أبونا وإجو مين؟ مين اللي إجا؟ الدار دار أبونا وإجا وإجو الغرب. يلا آخر كلمة
1: يتحلونا.
0: الدار دار أبونا وإجو الغرب إيش عملوا إيش
1: يخدوها.
0: لا على وزن على وزن أبونا. الدار دار أبونا وإجو الغرب
1: يتحلونا. هيك أنا بعرف.
0: ترى ترى ترى ترى دو
1: ترى
0: دونا ترى دونا ترى دونا ترى دونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال عند الشعور بالظلم يعني وين في ظلم أكلتها أنت
1: لما أنت تضرب واحد معناته أنت
0: صح
1: تحت

0: مظبوط. اه والله مظبوط. شكرا لك يا غالي على كل حال.
1: اعطيني كمان مثال.
0: بعطيك كمان مثال. انت حبيت الامثله.
1: اه
0: طيب اسمع. من شب على شيء
1: شب عليه.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك. آه خلاص يا داخل بين البصل وقشرتها
1: ما يلوم غير.
0: هاي مبين عليك مفزع. يعطيك العافيه غالي.
1: كمان واحد.
0: خلاص يا زلمه باي.
1: كمان
0: باي. مرحبا لمين.
2: مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
2: آية صفور.
0: أهلاً آية كيفك؟
2: منيحة.
0: بدنا نروح نغير السيارة يا آية. قولي للبابا والماما بدنا نغير سيارتنا عن طريق مين؟ سخنوت علام هرخف. وين؟ بالعفولة. عند مين؟ عند أدهم شلبي. بينفع؟
2: بينفع.
0: الطمع ضر؟
2: ما
0: نفع. يا عيني عليك. كل احترام لك. كل احترام لك. يعطيك ألف عافية يا غالي يا مغلغلي. كل الحب لكم أينما كنتم. بدنا الروق. بدنا الروق يا جماعة. بدنا الروق. جيبوا لي كوباية بابونج.

0: إذن عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تنضم إلي الآن ليليان حاج، لك من أطيب الأمنيات. ليليان شكرا عدي، لك من أطيب الأمنيات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: العافية جريد.
0: يا هلا،
1: معك أميرة من نوفا جليل.
0: كيفك يا أميرة، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: يعني في
1: هذا البرنامج
0: سخنوت
1: سخنوت
0: هريخذ
1: عفولي.
0: هل عفولي نجمي 8673. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: لا والله بعدنا.
0: يلا غيريها. شو بعد استني؟
1: الوضع
0: كبي.
1: ايش المثل؟
0: المثل بيقول، اسمع المثل شو بيقول. إذا بدك أن تطاع اطلب.
1: إذا بدك من يطاع.
0: إذا بدك تطاع اطلب إيش؟
1: المستطاع.
0: يا عيني عليكي، اطلب المستطاع.
1: صح.
0: يعني لا تطلب المستحيل، صح؟
1: لا لا، المستطاع.
0: يلا بلكت أي ولعت. إيش اسمها؟ المستطاع اسمها.
1: المستطاع.
0: أيوة هي هي. الله يهدي بالك وإن شاء الله حظك يكون حلو. 0460-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. لكم منا دائما أطيب الأمنيات ونحبكم لو تعلمون.

0: من وقت ما الدكتور الرجيم قال لي ممنوع تتعشى، طبعا أنا ماشي بموضوع الرجيم الحمد لله، وقال لي يعني ممنوع تتعشى وتروح على تختك، صرت أتعشى وأنا بالصالون الحمد لله، حاسس حالي عم بلشت أضعف. شكرا دكتور، الوضع كتير منيح. مرحب لمين؟ ألو.
1: الوضع مستتب.
0: مستتب بي، هاي شو أخبارك؟ كيف؟
1: شو أخبارك؟
0: الله خلينا إياكي. هلا.
1: برنامج
0: براءة 3000. يا عيني عليك، إن شاء الله يكون حظك حلو ولكن
1: منا. المثل
0: خلص لأنه خلص البرنامج، لكن منا أطيب الأمنيات وأتمنى لك كل الصحة والعافية. وجه القمر.
2: وجه القمر. يا وجه القمر.

أكبر نعمة من الله إنك جيت بحياتي وإنت حبي. أوكي إحنا وصلنا للنهاية. مين اللي ربح معانا 300 شيكل البيت من سخنوته لمراخف؟ يلا أوكي هات نشوف مين بربح من سخنوته لمراخف 300 شيكل على البيت. كثير الاسم إن شاء الله بعد شوي بيطلع. إيناس حاج يحيى طيب المثلث، يعني الوضع الأمية أحيانا فيها يعني. أوكي إذن إيناس حاج يحيى طيب المثلث 300 شيكل مبروك عليك من سخنوته لمراخف. تنسوش تتصلوا على نجمة 8673 وكمان أنتوا تربحوا منه غاد، لأنه بسخنوته لمراخف عم بيستنوكوا عشان يعطوكوا سيارات جديدة بتكلفة أقل عن طريق إذاعة الشمس. أوكي راجعين.

إذن أعزائي وصلنا إلى النهاية، شكرا جزيلا لفريق العمل اللي رفقني. عادي شكرا لك، وتنضم إلينا ليليان في هذه اللحظات، لك من أطيب المنيات ليليان، وتحية من الأعماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دريز القوي كل الحب، وبعد أخبار الثالثة مباشرة نلتقي وإياكم في ساعة أخرى ورعاية جديدة. خليكم معي.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة،
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة اتعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدنى بالتآمر لمساعدة جهات معادية خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة أثناء عملهما في إحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية. وقال المحامي نمير إدلبي في حديث لإذاعة الشمس إن الحديث يدور عن شابين عربيين أحدهما من سكان حيفا وآخر من مدينة عكا، مؤكدا أن القرار يشكل سابقة خطيرة ويجرد المتهمين من حقوقهما كمواطنين في الدولة. أطلقت سلطة السجون الإسرائيلية اليوم سراح الشاب طارق كيوان من جديد المكر بعد أن أمضى 45 شهرا في السجن إثر إدانته بتهمة إلقاء الحجارة خلال أحداث هبة الكرامة. وكان كيوان قد منع عقب اعتقاله من لقاء محامي لمدة 10 أيام، فيما أصدرت المحكمة المركزية في حيفا بحقه حكما بالسجن الفعلي إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 9,000 شيكل. اعتقلت الشرطة شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس في الفترة القريبة. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين نقلا لمواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشبكة. أعلن الجيش

0: الإسرائيلي عن رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل في اعتراض الصواريخ. وأكد الجيش عدم سقوط شظايا صاروخية داخل إسرائيل، كما أشار إلى عدم تفعيل صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية. من جانبه أعلن الجيش الأردني عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان، وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وأضاف روبيو أن واشنطن تعمل على تقييد قدرة طهران العسكرية. من جانبه قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن إيران لم تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة، وإن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الشأن غير صحيحة. ورغم ذلك قال المتحدث إن باكستان هي الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة في المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تسود اليوم أجواء خماسينية وحارة أكثر من المعتاد، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

عدنا إليكم والعودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تحيات من الأعماق إلى كل زملائي وزميلاتي، تحية من الأعماق إلى ليليان حاج، الآن ترافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بادية كرام يشرف على هذا اللقاء. وإلى الزميلة ياسمين غميد، قرأت على مسامعكم نشاط أخبار الثالثة مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب. هاي الساعة راح تكون ساعة خاصة للكلية التكنولوجية نوفا جليل، نوفتك. هذه الساعة مقدمة لكم برعاية الكلية التكنولوجية نوفا جليل التي تطلق مشروع نوفتك. هذا المشروع المميز الذي ينطلق في بداية شهر 8 دورة الهندسة المعمارية للشباب خريجو الصف العاشر، الحادي عشر والثاني عشر. هل أنتم مستعدون لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة التي ترون بها العالم؟ تأخذكم دورة الهندسة المعمارية لدينا في رحلة عالمية بدءا من اللحظة التي تولد فيها الفكرة التصميمية وصولا إلى ورش عمل تطبيقية تعبرون من خلالها عن رؤيتكم وفلسفتكم الخاصة. باختصار ماذا نفعل هنا؟ نكتشف المفاهيم المعمارية، نستلهم من أكبر الأسماء العالمية ونطور مفهوما تصميميا شخصيا. سيتم الكشف عن المنهج الدراسي الكامل في اللقاء الأول، ونعدكم بأنه سيذهل عقولكم. هل سنراكم هناك؟ يمنح خروجو الدورة شهادة مشاركة في الدورة في الكلية التكنولوجية نوفا جليل. في ختام الدورة سيتم تنظيم معرض للمشاريع لعرضها أمام الضيوف والمشاركين. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الخط الهاتفي السيدة ورود الدر، وهي مهندسة معمارية قسم من طاقم المحاضرين والمعلمين.

0: الخبرة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل ومشروع نوفتك الرائع.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
5: كل أب وكل أم بدهن أولادهن يكبروا ويكونوا ناس مناح، يعرفوا يساعدوا غيرهن، يحسوا بالناس ويكون عندهن قلب. وهاي القيم مش دايما بتنحكى، أوقات بتنشاف. لما العيلة بتختار تكون عائلة حاضنة، هي مش بس بتعطي طفل فرصة جديدة، هي كمان بتعلم أولادها درس بالعطاء والإنسانية ما بتعلموه بأي مدرسة، لأن المواطنة الصالحة بتبلش من البيت. للاستفسار اتصلوا على 118.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: عدنا إليكم، نذكركم هذا البرنامج برعاية الكلية التكنولوجية نوف قليل نوفتك، وطبعا هذه الساعة مقدمة لكم برعاية الكلية التكنولوجية نوف قليل التي تطلق مشروع نوفتك، وهذا المشروع المميز الذي ينطلق في بداية شهر 8. ومعنا ما زالت على الخط السيدة والمهندسة المعمارية، مزبوط مهندسة معمارية ورود، صحيح ورود؟
10: نعم أنا نعم. معك.
9: إذن المهندسة المعمارية ورود الدر، وطبعا هي محاضرة ومعلمة في كلية نوفا قليل قسم الهندسة المعمارية التصميم الداخلي. ورود، يعني خطينا لهذا العالم، وبدي أسأل إذا يمكن القول إنه الدورة تساعد الطلاب كيف حكينا على اكتشاف مواهبهم؟
10: نعم، وفوق اكتشاف مواهبهم تعزيزها، وفوق تعزيز مواهبهم تعزيز شخصيتهم.
9: حلو.
10: لأن الدورة يعني رح تشمل كتير أشياء. أول إشي إحنا بنعرف إن الدورة هي مشتركة للأولاد من كل المجتمعات كل حوالي الناصرة، إن كان ناطقين باللغة العبرية أو العربية، وهذا بعطي دغري أمد أحكي إسعى طلابنا العرب.
9: حلو.
10: تقوي باللغة العربية،
9: ما هو هذا المهم،
10: مش بس تقوي باللغة العبرية، مجرد كمان إحنا بهذه الأجيال بنبدأ نعمل صداقات مستقبلية.
9: حلو.
10: وهاي الصداقات كتير حلوة تنبنى بهذا الجيل الصغير.
9: صحيح.

0: ولما هاي بتنبنى لجيل صغير بتكمل للمستقبل. وحتى يعني لك بصراحة كمان حتى المخللاء قالت أوكي، الكلية قالت مش بس نتعلم مع بعض ونعمل مشاريع مع بعض، الكلية كمان بتعطي وجبة مع بعض مشان يقعدوا يأكلوا ويتمالحوا.
1: حلو حلو. سيف في خبز وملح بين الطلاب
0: كل يوم.
1: بجنن. بجنن. فكرة حلوة.
0: كل يوم بعد اللقاء بيكون في عنا وجبة مع بعض.
1: حلو. قولي لي الأهالي يعني اللي بيسمعونا حاليا، وأكيد كفية يعني أهالي أولاد عندهم وبدهن يعلموهن الهندسي، لماذا تنصحونهم بتشجيع أبنائهم على المشاركة؟
0: لأنه هاي دورة اللي بتفتح شخصية الولد والبنت، لأنه بعد هذا الجيل بعد مضبوط أولاد وحتى بتعزز مواهبهن وبتعطيهن كمان أنه يكتشفوا قدراتهن بالعرض الأفكار والإبداع. حلو. والدفاع حتى أنه يدافع عن أفكارهن. لما أنا بقول فكرة بدافع عنها بكل مجالاتنا، احنا كل مره انت بتنطق فكره انت بتدافع عنها.
1: صحيح.
0: وانا حسب رايي هذا استثمار في شخصيه الولد، انت عم تستثمر بشخصيه ابنك من جيل صغير وبتساعده مشان حياته الاكاديميه بالمستقبل.
1: مزبوط. المحاضرون في الدوره يعني اكيد كل واحد بيهتم انه من هم المحاضرون في هذه الدوره؟
0: بدوره ال
1: شو الكفاءات اللي عندهم بعد سماحك؟
0: طبعا أول إشي كل المحاضرين هن توأل ريشون أو يعني درجة أولى أو تاني.
1: حلو.
0: كلياتنا معلمين معانا، حتى يعني حتى أنا عملت التعليم دورة إرشاد وتعليم. نعم. هراء بموضوعي.
1: بموضوعي.
0: وكل المعلمين بهاي الدورات معاهن هاي الكفاءات.
1: حلو.
0: والحلو كمان انه مثلا انا بدوره الادريخالين التعريم او المعماريين الشباب اخترنا واحده من الصبايا اللي علمتهم اسمها ستاف.
1: حلو.
0: اللي راح تكون طبعا لما احنا بنحكي على تعايش وحياه حلوه مع بعض ونتعرف على بعض من صغار، فاحنا حتى المسؤولين عن الدوره هن كمان ناطقي العربيه وناطقي العبريه، فستاف رح تكون هي معاي كل الوقت. والحلو ان ستاف هي ستودنتت سنة تانية اللي طالعة على سنة تالتة.
1: حلو. وأكيد لكل محاضرة أو كل دورة فيها النهائي والختام، كيف تختتم الدورات عندكم؟
0: الدورة رح تكون مختومة، الاختتام تبع الدورة رح يكون بزي شوي هيصة إشي حلو. بما أنه إحنا تعلمنا عن العمارة بطريقة حلوة اللي هي ملائمة لهذا الجيل، فإحنا كمان ما نعرضها ونفرج الأهالي أنه عن جد ما بعتوش أولادكو بس يتسلوا، بعتوا أولادكو كمان وشفتوا استثمرتوا فيهم. لما الولد بعرض المشروع المشترك بينه وبين صديقه اللي تعرف عليه يمكن إسا وبديو يحكوا لكم عن مشروع، بآخر بنهاية النهار هذا بعد ما يعرضوا كل مشاريعهن والأهالي تشوف الطلاب والطلاب يشوفوا مشاريع بعض، راح يتقدم شهادة من الكلية. وأنا بفكر شهادة خاصة هاي، لأنه مش كل ولد 19 أو 11 أو 12 معها شهادة كلية، شهادة من الكلية هذا إشي كتير خاص لهذا الجيل، فبيكون عنده إنجاز بتطلع عليها وبقول أنا مرأت دورة من هالشكل.
1: طبعا هذا إشي بجنن،
0: أنا مرأت تجربة من هالشكل،
1: وهذا بنحط بالريكورد تبعه بال
0: طبعا
1: يعني. وهذا طبعا بهم كل جامعة يمكن أو أنه درس هيك يوم الأيام أو أخذ دورة بيحصل على شهادة معينة ولا كيف؟
0: بيحصل على شهادة، مثلا اللي بده ياخذ اللي بده يكونوا بالمعماريين الصغار او الشباب بدهن ياخذوا شهادة انهم اشتركوا بكورس المعماريين الشباب بكلية نوف جليل او نوف تك، وهي بتكون بالبورتفوليو تبعهم.
1: حلو. يعني كثير.
0: حتى بكل المجلات، ان كان دورة تطبيق الألعاب اللي حكى عنها نتسان أو دورة أبتك لجمعية تبوخ أو حتى أنه تعلم بالإنجليزي وتقوى بالإنجليزي، هذا بيأخذ فيها شهادة بالآخر.
1: نعم. والسؤال الأهم من كل الأسئلة، كيف التسجيل لهذه الدورة وكيف الوصول إليكم؟
0: في عدة إمكانيات للتسجيل. أول إشي إحنا بنقدر تقدر تفوتوا على NITC أو مخللات تكنولوجيا نوف جليل
1: على الموقع يعني؟
0: على الموقع. وفي عنا بالفيسبوك كمان نفس الشيء، تقدروا تكتبوا نوف تك نوف تك، فبطلع كمان عندكم كل المواقع اللي بتقدروا تسجلوا فيها. وإحنا فتحنا كمان زيادة كمان خط للتسجيل، فاللي بحب

0: يسمعوا يكتبوا 04-608-5112 والخط اللي أعطيناه مبارح 04-60-85-100 وكمان نجمة 2316.
1: كمان مرة بعد سماحك لأنه مهمات جدا. التلفون الأول كان
0: 04
1: أيوة
0: 608
1: أيوة
0: 5112 بترد عليك صبية اسمها سارة. وكمان شغلة لليوم كمان اهتمينا أنه نضيفها أنه إذا في حالة مش بدك تسألوا أسئلة بالعربي وبدك تستفسروا أكتر وما قدرتوا وسارة ما قدرتش تجاوب بس بتتركوا رقم تليفونكم وأنا شخصيا راح أرتب يوم اللي أرجع لكل التليفونات.
1: كل احترام لك ورود. والنجمة قلتي لي نجمة إيش كانت؟
0: نجمة 2316.
1: أوكي إذن هاي الأرقام اللي ممكن تتواصل فيها مع الكلية ويتم تسجيلكم في الكلية وإن شاء الله يا رب يكون تجربة حلوة لكل طالب يسجل ولكم مني أطيب الأمنيات يا ورود عن جد بالنجاح لهذا المشروع الكبير.
0: شكرا
1: شكرا من كل قلبي. سلام. إذن طبعا مشروع جميل مشروع يشار إليه بالبنان بإمكانكم التسجيل على الأرقام التي قدمت لنا 04-60-85-112 أو نجمة 2316. سعد المجرد الحلقة.

0: this is my job and this is what I do.
1: إذن نحن عدنا إليكم وأيضا نذكركم لهذه الحملة, حملة العائلات الحاضنة. بتعرفوا أنه في كثير أطفال بينتظروا تفتحوا لهن قلوبكم وبيوتكم, أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهن وبيستنوا بيت بديل. بتعرفوا أنه أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر له بيت يحميه وينقضوا ويكون جزء من عائلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة ليعيشوا باستقرار ومحبة وبتكون جزء من تغيير حقيقي.

0: حياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العائلة وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتأمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد بغير حياة كاملة، يمكن العائلة اللي عم يدور عليها الطفل هي عائلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. إذن نحن مع هذا الاتصال. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا، بس يا ريت الراديو تتسكر عندك إذا سمحت. سكر الراديو بعد سماحك.
1: معك إبراهيم فوري من حيث أبو داود.
0: أهلا أبو داود.
1: أنا أربع خمس مرات سكروا التلفون وأنا صرت مثل مش عارف ليه.
0: حبيب أبو داود الله خليني إياه.
1: طيب قبل ما هذا البرنامج برعاية يوسي كار أبولي.
0: لا ما دخلش، مش يوسي كار، فيش هون إسا، إحنا إشي تاني.
1: طلع بدي عايد أولادي هذا شهر الأربع كلياتهم شهر سبعة.
0: عن جد؟
1: 18/7 داود 21/7 إيهاب أبو دراع اليوم 22 وإياد 24/7
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: كاترين وداود وإيهاب أبو دراع وإياد الأربعة وراء 74 75 76 77
0: إيهاب. الله يهدي بالك ويهدي بالكم جميعا حبيبي، كلك ذوق.
1: أنا مشتاق لك من زمان وعدتني تيجي.
0: والله مزبوط، والله مزبوط، إن شاء الله قريبا باجي عندك.
1: لو تلفونك براتي معاي صرت نصر فيك 100 تلفون معروشك.
0: الله يسعد قلبك حبيب قلبي.
1: بدي أشوفك أنا بعباس 14
0: حبيب. إذا بتعطيني العنوان خلص. الله يسعدك، يعطيك العافية يا غالي.
1: طيب يا روحي،
0: يلا سلام.
1: شو شركنا بالبرنامج
0: هذا هو البرنامج. يعطيك العافية، يعطيك العافية.
1: إيش السلام. هذا هو إيش؟
0: والله يسعدك، يعني سمعنا صوتك وسمعت صوتنا. يلا يعطيك العافية. باي.
1: طيب باي.
0: إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية الكلية التكنولوجية نوفا غليل نوفتك. هذه الساعة مقدمة لكم برعاية الكلية التكنولوجية نوفا غليل التي تطلق مشروع نوفتك، هذا المشروع المميز الذي ينطلق في بداية شهر 8 دورة الهندسة المعمارية للشباب خريجو الصفوف العاشر الحادي عشر والثواني عشر. هل أنتم مستعدون لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة التي ترون بها العالم؟ تأخذكم دورة الهندسة المعمارية لدينا في رحلة عالمية بدءا من اللحظة التي تولد فيها الفكرة التصميمية وصولا إلى ورش عمل تطبيقية تعبرون من خلالها عن رؤيتكم وفلسفتكم الخاصة. باختصار، ماذا نفعل هنا؟ نكتشف المفاهيم المعمارية، نستلهم من أكبر الأسماء العالمية ونطور مفهوما تصميميا شخصيا. سيتم الكشف عن المنهج الدراسي الكامل في اللقاء الأول، ونعدكم بأنه سيذهل عقولكم. هل سنراكم هناك؟ ويمنح خريجو الدورة شهادة مشاركة في الدورة في من الكلية التكنولوجية نوفا غليل. في ختام الدورة سيتم تنظيم معرض للمشاريع لعرضها أمام الضيوف. مهم جدا للاستقبال الاتصالات أو أي سؤال حول التسجيل، اتصلوا على هاتف الآن طبعا 04-68-8 أسف على صوتي، يعني عن جد متأسف، 04-68-8-5-1-1-2 أو نجمة 2-3-1-6 كمان مرة 04-68-8-5-1-1-2 بترد عليكم سارة، أو نجمة 2-3-1-6. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعدها نكمل هذا اللقاء.
2: ما عرفتوش بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973.

كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق. إذن هذه الساعة مقدمة تحت رعاية الكلية التكنولوجية نوف جليل نوف تك، مقدمة لكم على طبق من ذهب إلى كل طلاب الثانويات 10-11. وتطلق مشروع نوف تك مشروع مميز الذي ينطلق في بداية شهر 8 دورة الهندسة المعمارية للشباب خرجوا الصفوف 10-11 و-12. هل أنتم مستعدون لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة التي ترون بها العالم؟ نعم، اتصلوا على 0468-85-112 0468-85-112.

إذن أيضا حملة العائلات الحاضنة، بتعرفوا أنه في كتير أطفال بينتظروا أنكم تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم، أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهن وبيستنوا بيت بديل. بتعرفوا أنه أنتم ممكن تكونوا هاي العيلة وبتوفروا لهن بيت يحميه وينقضه ويكون جزء من عيلتكم. العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة ليعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتأمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد يغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم بتدور عليها الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.

أهمية المشي في حياتنا يا جماعة. امشي عشان تحسن صحة قلبك، امشي عشان تنظم سكر الدم، امشي لدعم صحة عضلاتك، امشي للحفاظ على قوة عظامك، امشي عشان تحسن مزاجك، امشي عشان تخفف التوتر، امشي عشان تحسن جودة النوم، امشي عشان تدعم صحة جهازك العظمي، امشي عشان تعزز نشاطك اليومي، امشي عشان تحسن توازنك مع التقدم بالعمر، امشي عشان تدعم صحة المفاصل، امشي عشان تحسن الدورة الدموية. أنا منه علي بصراحة بمشيش. هذا غلط.

أحلى شيء قريته اليوم بالفيس، شاب بيطالب أبوه وأمه بالإنفاق عليه مدى الحياة لأنهما أنجباه دون موافقته. يعني بتشك عليهم إنه أنتوا ليش جبتوني، أنا مين قالكم جبوني؟ يعني غلطة أمه وأبوه، دفع أهل الولد، والولد بقول لك أنا بديش الحياة.

الرجال أنواع، في نسوانج شوارع وفي نسوانج كلاس، بس أخطرهن النسوانج المؤمن. هذا أخطر نوع نسوانج بالعالم.

بكون متسح في الإيمان. يا حبيبي يا حبيبي يا ما تحت السواهي دواهي مظبوط. طبعا عندما تبكي المرأة فإن جميع النساء يصبحن صديقاتها. بتعرفوا ليش؟ مش حزنا عليها إنما لمعرفة القصة. لما في واحدة بتبكي كلها مالك شو في؟ لا مش حلوة، هني مش هلا بدي حب، هني بحبوهاش، هني بدي أعرف شو القصة.

كل الحب لكم أينما كنتم. مظبوط هاي الشغلة. اليوم رحت عند مش مهم الاسم بس اشتريت منقوشة بجبنة صراحة كلفتني يعني ليش لي أخذت مني 17 شيكل. هي هيك حقها يا جماعة؟ مش مهم مش هذا الموضوع. المهم لمن يعني لفت لي إياه بورقة لزقت كل الجبنة بالورقة، هذا اللي جنني أنا بصراحة. على كل حال الله يسعدك، كانت الخبز كتير طيبة بدون جبنة. هذا طلب منك تلزقيها بورقة خيطة، ما قلت لك هتنيها بدون ورقة. الله يسامحك أم. آه لا منوع الأم مين. أوكي جربت الشعور وانت في نص الكلام هذا يقول لك عينيك حلوة، واحد بتقول لي لا أنا بيقولوا لي وطي صوتك. بس عن جد حلو، هذا تحرش يا أخوي، تحرش. كل الحب لكم أينما كنتم. طبعا رح نقرأ عليكم حملة العائلات الحاضنة. تعرفوا أنه في كثير أطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم، أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. تعرف أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر لهم بيت يحميه وهن يغضوا يكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا بتأمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد بغير حياة كاملة. يمكن العيلة اللي عم بيدوروا عليها الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. أوكي قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية الكلية التكنولوجية نوفا غاليل نوف تيك. هذه الساعة مقدمة لكم برعاية الكلية التكنولوجية نوف غاليل التي تطلق مشروع نوف تيك. هذا المشروع المميز الذي ينطلق في بداية شهر 8 دورة الهندسة المعمارية للشباب خريجو الصفوف العاشر الحادي عشر والثاني عشر. هل أنتم مستعدون لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة التي ترون بها العالم؟ تأخذكم دورة الهندسة المعمارية لدينا في رحلة عالمية بدءا من اللحظة التي تولد فيها الفكرة التصميمية وصولا إلى ورش عمل تطبيقية تعبرون من خلالها عن رؤيتكم وفلسفتكم الخاصة. باختصار ماذا نفعل هنا؟ نكتشف المفاهيم المعمارية، نستلهم من أكبر الأسماء العالمية ونطور مفهوما تصميميا شخصيا. سيتم الكشف عن المنهج الدراسي الكامل في اللقاء الأول، ونعدكم بأنه سيذهل عقولكم. هل سنراكم قريبا؟ يمنح خريجو الدورة شهادة مشاركة في الدورة من الكلية التكنولوجية نوفا غاليل. في ختام الدورة سيتم تنظيم معرض المشاريع لعرضها أمام الضيوف المشاركين. للاتصال أوكي شكرا 0468-85112 تحكوا مع سارة أو نجمي 2316 نجمة 2316. أوكي أعزائي، رامي صبري في آخر الفيديوهات الغنائية الجميلة راح نسمعها وننتقل إلى الإعلانات وأخبار الرابعة، ومن ثم نلتقي مع الزميل زهير بهلول في برنامج المستشار. شكرا ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. بكرة أنا راح يكون عندي لقاء استثنائي على طول أيام شهر الصيف. حبا بكم، دوريت زرقاوي راح يكون معكم من التنتين للأربعة بكرة. خليكم معي، بحبكم.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: جهاز اللي كل مفاجآت مذهلة
1: ب77 شيكل بالشهر، وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة اتعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلي على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: على الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص بشبهة التورط في حادثة إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في الحي الثاني في بلدة عرعر النقب، وأسفرت عن إصابة شخصين بجراح طفيفة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم اعتقلوا بعد وقت قصير من الحادث، ومن المقرر عرضهم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أنه سيجرى بعد ظهر اليوم اختبار مخطط ومراقب في منطقة معهد دافيد في الكريوت قد يسمع خلاله دوي انفجارات. وأضافت الشركة أن جهات الأمن والطوارئ على اطلاع مسبق بالنشاط، وستصدر تحديثات في حال وقوع أي مستجدات. في إخبار الحلبة السياسية، أعلن حزب يشار مع أيزنكوت انضمام اللواء احتياط كاميل أبو ركن الذي شغل سابقا منصب منسق أعمال للحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة ورئيس الإدارة المدنية. وقال الحزب إن أبو ركن من سكان قرية عسفية، يعد من الشخصيات البارزة في المجتمع الدرزي، مشيرا إلى أنه كرس معظم سنوات حياته للخدمة العسكرية وعمل على تعزيز العلاقة بين المجتمع الدرزي والدولة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على إيران منذ 27 من حزيران يونيو إلى 53 قتيلة و592 مصابا. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية

0: تفعيل صفارات الإنذار في مدينة الدمام شرقي المملكة القريبة من الحدود مع البحرين. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن الأمريكيتين في الأردن، مدعيا وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وإلى الملف اللبناني، أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف في 4 أغسطس جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة النبطية الفوق جنوبي البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية. ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية. القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، في طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار يستقبلكم بحفاوة كبيرة. لست أنا لوحدي، ليليان حاج هنا على التقنيات الهندسية، خلود أبو أحمد هي المعدة والمحررة. صفر 64 10 101. وأيضا من خلال تطبيق الشمس بإمكانكم الاتصال بنا ونحن تحت خدمتكم. لا أعرف لماذا عنقنا الطيبي، هذه المدينة الطيبة التي تعاني من المشاكل شتى وجمة، ولكن استجمعنا عدد من القضايا في هذه المدينة، ومنذ الآن أنا أنادي وأشيد وأناشد أولئك الذين يحملون هما وعبئا في مدينة الطيبي أن يتوجهوا إلينا لكي نستجمع كل هذه القضايا المرتبطة في هذه المدينة الغالية على قلوبنا في برنامج واحد.

0: إذن نحن ننطلق من خلال هذه المقابلة وهذا اللقاء سلامات للمواطن الطباوي.
1: أهلين بك. أهلين بك أخي زهير.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: لماذا تراكمت هذه القضايا مجتمعة في هذه المدينة التي لا تحمل أحيانا أكثر من هذه الأعباء؟ لأنها طيبة، لأنها بدأت كالنور والشمس والشعاع، والآن باتت في الظلمات.
1: الحقيقة احنا من سنة 2000 من طالب برخص بناء، احنا موجودين في داخل الخارطة الهيكلية. انا بحكي عن منطقة في شرقية طيبة اللي اهل الطيبة بيعرفوها ببلاط الملس والمعلق.
0: كيف هي كمان مرة؟ بلاط
1: الملس.
0: اها ليش؟
1: اجدادنا وابائنا كانوا يطلقوا عليها. والمعلق اللي هي لانها منطقه عاليه، اعلى منطقه بالطيب.
0: جميل جدا. لكل اسم على فكره في طبعا منطق معين.
1: بالضبط. والبلاط الملس هي في كان بلاط كبير وملس يعني هي ببساطه.
0: توعى المنطقه هاي الفتره من هذيك
1: فيها. انا عشت فيها كولد يعني في ارز كانت مزروعه بالزيتون. بس اليوم تحولت لاراضي بناء.
0: قد ايه عمرك؟
1: أنا عمري 70.
0: أديه؟
1: 70.
0: 70 إن شاء الله 170. على كل حال هذه المنطقة اللي تطورت من منطقة صناعية إلى منطقة بناء.
1: زراعية لمنطقة بناء، ولكن بدون رخص للأسف.
0: بدون رخص مفصلة ولا بدون رخص اعتيادية؟
1: بدون رخص مفصلة، لأنه فيش ميزانيات. البلديات كلها من سنة 2000 لليوم بيقولوا ما عناش ميزانيات، وإن شاء الله من نعمل وإن شاء الله.
0: طب لكان ليش بتطالب السلطات المحلية إذن؟ لماذا تطالب بتوسيع رقعة الأراضي والخرائط الهيكلية ما دامت لا تستطيع أن توفر على الأقل التخطيط المناسب لتغيير وجهة هذه؟
1: هذا سؤال لازم تطرحه على رؤساء البلديات.
0: أنا بدي أطرحه، أنا مش عم بحكي مع أقصد فطن، إحنا بنطرح القضايا.
1: إحنا بنقصنا رخص بناء ومنه فيش كهرباء، فيش مجاري، فيش شوارع، مياه ضعيفة جدا، نستعمل المضخات من سنة 2000. يعني زي ما قلت للأخت خلود، بنتي اللي كانت عمرها سنة هسه صارت 26 سنة. تصور
0: وهي تعيش في بيت بلا ترخيص،
1: بدون ترخيص، وطلعت. المهم
0: يعني شوف من متناقضات الأمور، من جهة يطالبون بترخيص، ومن جهة لا يوفرون هذه الخرائط، وحينما يعني تطرأ قضية معينة يقولون بأن يعني المواطنين بنوا على خطرهم.
1: مضبوط. احنا يعني كل واحد بنى هنا انجبر يبني، ليش؟ لانه فيش اماكن، امكانيات ثانيه.
0: طب قول لي اخونا الكريم، انت انسان فاضل يبدو لي بانه يعني وراك انجاز كمربي كصاحب اسره وما الى ذلك، يعني الا ترى بان الطيبي يعني في السنوات الاخيره هي بلا ايادي امينه يعني؟
1: لا لا لا، انا ما بقدرش أتهم ناس إنه في أيادي أمين غير أمين. أنا بحكي بشكل عام من سنة 2000 لليوم لعدة رؤساء بلديات، مش رئيس بلدية واحد.
0: طيب.
1: أنا بتفهمهم، بس لكن للأسف الحكومة ما بتعطيش ميزانيات. يعني هم نفس القصة، يعني هم موجودين في دوامة زينا، هم بيطالبوا بميزانيات.
0: بس انت بتعرف شو المشكله؟ انه انتم بتدفعوا الثمن في نهايه المطاف، لانه حسام الهدم يهدد هذه العائلات التي بنت بلا ترخيص، لانه بنت بلا ترخيص، مش لانه هي هواي، انما لانه هذه حاجه وضروره. وبنيتم، وتصور انت يعني لا سمح الله معاذ الله مليون مره يجوا ويهددوك بهدم البيت، يعني هل نريد ان نصل الى هذا الحد؟
1: صحيح. احنا يعني بدي اجيب لك مثال الاشياء اللي بنعاني فيها. هسه انا 15 سنه كنت مادد من جيراني. طيب جيراني اولادهم كبروا، بدهم يبنوا ويعمروا يعني دار لست ساعه كهرباء لست دور، مش معقول. كان لي زلمه يدبر حالك. فانا انجبرت اساوي طاقه شمسيه، لقيت حل اني اساوي طاقه شمسيه، ولكن هذا كلفني 100,000 شيكل. 100,000 شيكل يعني هذا كثير.

0: يعني ولم يتغير المشهد لغاية الآن. أنا لما سألتك يعني الأيادي الأمينة للمجلس المحلي أو للمجلس البلدي، لم أقصد يعني أنه ما في أكفاء. أنا بعرف أنه من قاد هذه البلدة هم من الأكفاء وهم من أصحاب الجدارة، ولكن الإنجازات هي لم تكن مرئية على أرض الواقع.
1: هو يعني إحنا لو أنا بحكي هسا مشكلة منطقة من الطيبة، ولكن خذها بشكل شمولي، هي مشاكل كل القرى العربية في إسرائيل.
0: مش كل القرى العربية بتسمح لنفسها أنه تبني بلا ترخيص.
1: أغلب القرى في المناطق،
0: بس هاي مدينة حبيبنا أستاذي، هاي مدينة، مش بلد نائي بعيدة لم تحصل على الترخيص. أنتم موجودين، أنتم مدينة رقم 3 أو 4 في المجتمع العربي.
1: صحيح، ولكن لا نأخذ ما زالت بعقلية القري الكبيرة. منطقة الطيبة أو الطيبة في أطرافها وكل أطرافها من كل الجهات هي بدون ترخيص تقريبا.
0: بعرف مشروع 4-4-4 وما إلى ذلك. نعم، الخريطة الهيكلية، مصادرة الأراضي، والكثير ما يهدد هذه المدينة. وعشان هيك أنا بسألك إذا أنتم مش خايفين، لا سمح الله، متأكيد. أن يأتي الموعد، لا سمح الله.
1: احنا في ليالي في البداية في لما بنينا كنا ما نعرفش ننام يعني المزبوط، واليوم كله يعني في خطر هدم لا أي واحد منا مجمع في المنطقة.
0: انت بتسمع برنامجنا اخي الكريم؟
1: احيانا بسمع.
0: برنامجنا يعني ولد من اجل طرح قضايا، وأنا من هذا المنبر أو من خلال هذه المقابلة مع حضرتك بهيب بالناس بالطيبة بأن يتوجهوا إلينا بصدد مشاكل تواجههم بشكل عام. هذه مشكلة أساسية أنت ذكرتها ونوهتها، وها نحن طرحناها وتوجهنا طبعا لبلدية الطيبة لكي نأخذ الردود، ولكن لغاية الآن لم نحصل على الردود. نحن لن نتهاون، سنسارع وسنكثف من جهودنا الجبارة من أجل الضغط على بلدية الطيبة من أجل تحريك دفة الأمور. أنت قلت لي أنه مش كل إشي على أكتاف البلدية، هذا صحيح، ولكن في جزء كبير على أكتاف البلدية. وفي نهاية المطاف بدنا إحنا نجمع معلومات عن المشاكل التي يعاني منها الطيباوي والطيباوية، وأن نخصص برنامج كامل لهذا الموضوع، ونعد أبناء الطيبة بأن نتواجد بطاقمنا وطواقمنا في مدينة الطيبة في إحدى المناسبات القريبة لكي نضع الميكروفون تحت خدمتكم، ومن أجل كشف طبعا كل مواطن الضعف التي نتحدث عنها وبصددها.
1: إن شاء الله يعني الواحد لو تيجي على المنطقة تشوف الدور كيف كداش هي يعني حلوة ومنظمة زي الكسور، ولكن الخدمات فيها تقريبا صفر. فيش مجاري، فيش كهرباء، فيش ترخيص، في الشوارع مي ضعيفة، قلت لك فيش بيت بدون مضخة بالمنطقة، تمدين على المضخات.
0: بعدكم اعتمدين على المضخات؟
1: يعني
0: تشعروا حالكم عايشين بشكل بدائي مبدئيا، يعني حتى الالتئام مع الحضارة ومع الحداثة لم يتم
1: إلى حد ما. يعني مجبورين ندبر أمورنا. صح، في احنا في السنة 2021 بس مش ماخذين كل الحقوق.
0: انت بتعرف انه في كندا وفي امريكا في مجموعات سكنيه، واحده بسموها الاميش وواحده بسموها المينونايت. هذول مجموعات سكنيه موجوده في الجبال وتعيش بلا كهرباء وبلا حضاره وبلا حداثه، يعني بدهم يعيشوا على الطبيعه، على الخبز واللبني. ولكن هذا اختيارهم، هاي ايديولوجيتهم.
1: مش اختيار
0: بالضبط. انتم يعني فرضت عليكم هاي الشغله.
1: مضبوط، صحيح. ومجبورين نتلائم مع الوضع، يعني مثلا كفة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، بس مش كل واحد بيقدر. أنا عرفتها، قدرت أحل المشكلة عن طريق الطاقة الشمسية، في غيري بيقول لك هذا غالي كثير.
0: أنت دفعت هذا المبلغ؟
1: ولا طبعا
0: 100,000 قلتلي تقريبا 100,000
1: فاكل.
0: شو اشتغلت بحياتك أستاذي؟
1: أنا مدرس متقاعد.
0: مبين الوقار من الصوت.

0: تسلم.
1: استاذي الله خلينا اياك. اذا احنا مثل ما وعدت انا الطباويين والطباويات ان نتواجد هناك ونستجمع عدد من القضايا لكي يعني بدناش نقول كلمه نقاضي لانه مين احنا نقاضي، انما لكي نسائل السلطة المحلية هناك، وإن طبعا كانت هناك ضرورة أن نتوجه إلى المؤسسات المختلفة.
0: كلمة أخيرة بدي أقول لك يا أستاذ زهير، إنه بالرغم إنه ما فيش رخص، شركة الكهرباء بتقول لو إنه البلدية بس تفتح الشوارع، تفتح شوارع وتعطينا خارطة للشارع ما تغيرش على الشارع عشان يعرفوا يحطوا عمدان الكهرباء مزبوط. فيعني هاي أكل ما يمكن إنه نفتح شوارع في المنطقة.
1: لما قلت لك إنه في أسماء
0: نفتح حين ما زفتنش الساعة أستاذ زوير، يعني إحنا منطالب إنه يفتحوا الشوارع بعدين تزفتي.
1: لما قلت لك أسماء سرمدية قادة الطيبة، أنا بتذكر الذي تعلمت وإياه في حيفا الراحل رفيق الحاج يحيى، وأدامه الله ومدد من عمره ببركاته شعاع الأستاذ المحامي شعاع، وكان هناك إجبارة إذا أنا مش غلطان اشتغل بالتلفزيون الإسرائيلي ببرنامج زراعي، إيش اسمه الكامل؟ إجبارة شاب وسيم أيضا وخلوق.
0: الثاني راح.
1: نعم نعم، وأذكر أولئك الذين قادوا هذه البلدة، ونرجو من الذين يقودون الآن هذه البلدة أن يوفقوا بحياتهم وبخدمتهم للجمهور.
0: يعني
1: إلى اللقاء أستاذ. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. تسلم، شكرا على هاي الخدمة، بالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
6: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-44-44-56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
8: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: سلامات للمواطنة الحفوية.
1: مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا بيكي. بتحبي حيفا؟
1: كثير.
0: أنا من مواليد حيفا.
1: أهلا يا هلا بيك.
0: بس أنا جذوري طيرت، طبعا الطيرة طيرت حيفا.
1: بعرفك منيح.
0: هذا شرف كبير.
1: الله
0: يبارك. انت من مواليد هذه المدينة الطيبة؟ وبتعيشي في احد الاحياء العربية الصرفي المعروفة ولا في احياء مختلطة يهودية عربية؟
1: يهودية عربية روسية كل مع بعض عايشين هون.
0: المالتي كالتشر يسموها باللغة العبرية باللغة الإنجليزية. قولي لي أختي، هاي الحياة مركبة مع عائلات من أطياف وألوان مختلفة أم أن هناك مشاكل كثيرة؟
1: لا، هو في مشاكل، بس أنا واجهتني مشكلة هذيك السنة مع اليهود.
0: مع؟
1: اليهود.
0: مع اليهود؟
1: المدينين. أنا طلعت على الراديو قبل هيك السنة 22/6، صار معي حادثة، ما قبلوش يفوتوني على المكلتين مرتين
0: على الملاجئ.
1: على الملاجئ
0: يعني خلال الصافرات التي أنذرت الناس وطلبت بأن يلجأوا إلى الملاجئ منعوك تفوتي؟
1: دفشوني مرتين. مرة أول مرة دفشني ما قبلش خلني أفوت، ما كانش في، كان في إزعافات وهني دفشني. عود الولد قال لي يما اطلعي، بنفع تفوت بنفع تروحي. جيت بدي أنزل ضربه كمان مرة لأنه كان ضربه بالهدار، وكنت أنا بإزورجي أولى.
0: بس بلكي بس بلكي مش على خلفية انك عربية، بلكي يعني بدناش انه يكون في اختلاط جندري مثل ما بقوله بال،
1: بس فاتوا كتير، يعني فاتوا كلهم، يعني روس فاتوا،
0: نساء كمان، نساء مع رجال.
1: عشان بتحجبي ما قبلوش يفوتوني.
0: ما هي وصلي للحجاب يعني. يعني انه مبين عليك انك انت عربية.
1: اول مره دفشني ما قبلش يفوتني، ثاني مره رحت بدي اروح طبق الباب، تخبيت هيك ورا الحيط. لما اجى زدت صاروخ كمان مره، خبط راسي بالحيط وقعت على الارض، وانا لسه متقيله عند سيخياتر، متقيله عند شيء اسمه مركز افك يوم اوفيكرام عن طريق الكلاليك تخو لوك. وكنت اجت عندي البلدية، وكنت بالبلدية كمان ساعدوني. انا حاليا بقبضش اشي من التأمين، كنت اشتغل وخففت شغل لاني باخد دواء وبضلني نايمة، ومتابلت عندي بسيخياتر كمان. والتأمين بعده مش قابل يعترف فيه.
0: أولا ليس عيبا بأن يعالج الإنسان في عند أخصائيين من هذا القبيل، واهتم بنفسك وما فيش مشكلة بالنسبة للعلاج. يعني بتأمل أنه هذا العلاج يؤتي ثماره وأن تتحسن أوضاعك. ولكن يعني أنت يعني بجملتين شرحتي لي مليون شغلي، بدك تقولي لي إيش أهم القضايا التي تزعجك وتجعل حياتك جحيم؟
1: أنا اللي عايش فيه أستاذ جحيم، مش قابليني يقبضوني ولا إشي، وحالتي كل مالها عم بتسوق.
0: مين التأمين ولا الرفاه الاجتماعي؟ في مكاتب رفاه اجتماعي.
1: الرفاه الاجتماعي بطل فيه الأول مرة، ساعدوني بغسالة ب1200.
0: أعطوك غسالة 1200، أوكي.
1: ساعدوني ببراد كمان 1200. وأعطوني كرت 500 شيكل.
0: طيب وخطط. طيب وشو مع التأمين الوطني؟
1: ولا إشي باخد من التأمين الوطني، وشغلي خف كتير عشان باخد دواء بضلني نايمة. صاروا يتلنوا نوت عن الشغل انه ما بصيرش انه يوم تيجي ويوم لا، وانا كثير يعني خففت من شغلي. ورغم
0: شغلك هذا شغلك جسدي بتبتي، يعني شغلك بالايد بتتعبي؟ نعم. من هيلة ماشيك؟ بقدر بهمش يعني اكون حشري واسألك يعني بلا مؤاخذة قديش عمرك؟
1: عمري 53.
0: لا، بعدك صبية. بدك تنهضي. أولا بالنسبة للقضية الأولى، طبعا أنا لا أعتقد بأنه اليهود والعرب بيقدروا يعيشوا مع بعض حتى في ملجأ، والملجأ لازم يعطي النتيجة العكسية، مش أنه يبعد الناس عن بعض إنما يقرب المصير المشترك، لأنه في خطر على حياة الناس اللي موجودين بالملاجئ. يعني صافرة الإنذار تنذر، وحياة الإنسان تكون تحت علامة استفهام. وهذا الموضوع كنت لازم أنت تتوجهي إلى قسم معين في بلدية حيفا من أجل الاستفسار حول هذا الموضوع.

0: لأنه هذا موضوع مركب، يعني هاي ساعة الحسم في حياة ولا في موت، وحتى في تلك اللحظات يظهر الإنسان بكراهيته للآخر بدلا من أن تظهر المحبة والمصير المشترك. هذا واحد. تنين، قضيتك يعني أنه مش قادر أنت تشتغل زي ما كنت تشتغل من قبل، هذا شأن؟
1: لا، أنا بعدني بتراوما لحد إسا، بنامش أنا بعدني بالليل بنامش. يعني أنا صارت معي كمان حادثة بعد القصة اللي صارت 3 أشهر، بدي أهرب في الشارع وكانوا مرئين هدول المتدينين، بدي أهرب من هنا وقعت وصارت كلت أمي.
0: أيوه
1: بعد بخاف منهم لحد إسا.
0: عندك أسرة أختي الكريمة؟
1: آه عندي.
0: معاك عايشين؟
1: لا، عندي بنات سنتين متجوزين، ولد ابني عايش عندي، بس بنتي المتجوزة الصغيرة بتضل عندي لأنه بخاف أضلني لحالي.
0: ميح ميح على الأقل. على كل حال، ايش بتطلبي مني اختي الكريمه؟
1: انا بطلب منك انه بدي اشوف شو معلقتوها مع التأمين. انا وقفت محامي والمحامي صار بعد كم من مره وفيش رد. يعني انا قاعده عم برجع حياتي لورا من كثر الديون اللي صارت علي. كنت بدي اتوجه للتأمين، كل ما بروح التأمين انا كمان بروح بفحص بقول لي ما فيش جواب.
0: اما في طلبات، في طلبات باسمك بتوقيعك برقم هويتك بالتأمين الوطني، في
1: المحامي وداها.
0: يعني انه انت عم تتوجه لي مش لاول مره، انما بعد متابعات المحامي وبعد عدم وصول اجوبه من التامين الوطني،
1: بعد ما وصلت يعني لمرحله
0: انا
1: متوجهه
0: لك
1: لانه ما فيش عندي مساعدات.
0: طيب
1: التامين مش معترف فيي، كنت بدي يعني على القليل التامين يعترف فيي يعني
0: وقعد. طيب بتعرفي في لجان طبيه وفي كذا، بس انا بدي انه تبدأ العملية، عملية الاهتمام فيك. وعشان هيك يعني بدي أنا تبعتينا، بعرف إذا بعتينا لست خلود شوية تفاصيل مكتوب مثلا من المحامي، وين الموضوع عالق، وين هو يعني العثرات وين موجودة. منكون معك على اتصال بعد البرنامج، بناخذ منك كل التفاصيل وبتبعتينا إذا سمحتي شيء مكتوب أو شيء رسالة أو شيء مستند للمحامي اللي القضية تبعتك موجودة بحوزته. أوكي.
1: المحامي ما فيش عندي، أنا بودي له مكاتيب لأنه كل شهر بروح عند البسيخيماتيك.
0: بس في محامي قلتي لي.
1: في محامي بس ورقة منه معيش. أعطيته نمر التليفون
0: طيب ما أنت حضر رقم وحضر تفاصيله، إحنا بنتواصل معه.
1: طيب ماشي.
0: بنعمل كل جهدنا من أجلك لكي على الأقل ما تعيشي بهذا الجحيم وتتحسن أوضاعك بإذن تعالى، ولا تيأسي ولا مرة من المرات
1: إن شاء الله.
0: بأمان الله.
1: شكرا، يعطيك العافية.

0: أذكركم 0460101 أو تطبيق الشمس. وطبعا سنكون معكم بعد هذه الرزمة من الإعلانات.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا
6: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
8: الشمس دائماً.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: وإلى جلجولي في المثلث. حالة طارئة حدثت في هذه المدينة الطيبة، حيث تركت المساعدات الروضات لأصحاب التحديات في وسط اليوم، تاركين هؤلاء بلا رقابة ولا رعاية، والسبب طبعا عدم تقاضي المرتبات أو المعاشات. ويبدو بأن هذه القضية قد أثارت الكثير من ردود الفعل في هذه البلدة الطيبة. حاولنا طبعا تفحص واستفحاص هذه الأمور، إلى أين ورست وإلى أين ستصل في نهاية المطاف، ولكن كان هناك نوع ما من التعتيم حول هذه القضية. ولكن رغم ذلك سنلتقي الآن مع رئيس لجنة أولياء أمور المجلس المحلي سيد الكريم سلامات عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، عماد أوكي، أعطوني اسم غلط. عماد مع الخط الهاتفي.
1: ألو.
0: سلامات. غبت عني لهنيها.
1: أنا أنت كنت سعيد، أنا مش رئيس لجنة الأهالي.
0: أوكي، يعني إحنا عمليا اهتمينا بهذا الموضوع لأنه أثير في وسائل الإعلام وأثار غضب كبير وجدل وسجال في المجتمع الجلجولي، أليس كذلك؟
1: إحنا في كثير أشياء جدل كثير في البلد، من كثير أشياء تخاذل، اللي هي برضو جمع زبالة، تنظيف زبالة بالبلد، عقولين يعني يعملوا إجراءات على كل المواطنين، حتى ضعاف، حتى اللي معهم واللي معهم مش.
0: بس بدي أقول بهمش للجمهور اللي عم بسمعنا، بجوز إحنا بالمقدمة تبلبلنا شوي وارتبكنا، ولكن في قضيتين في جلجول، قضية النظافة اللي أنت الآن حضرتك بدأت تتحدث عنها، وقضية الحاضنات أو المساعدات التي تركنا الروضات لأصحاب التحديات بلا رعاية في وسط يوم تعليمي. أنت بدك تتحدث الآن عن النظافة في الجلجولي؟
1: أنا بدي أتحدث عن النظافة في جلجولي، وعن تسمية جباي الموجود في جلجولي، وعن الأرنونة اللي زادوها علينا فوق اللي هو موجود أخرى حوالي 5.7%، وإحنا ندفع ضرائب وإحنا منخدش مستحقات.
0: توجهتم لجهة معينة؟
1: توجهنا وفيش في يعني وصلتنا، يعني يقولوا لنا هاي الموجود اللي بده يروح يطلع في هرتلية. طب انت بتطلع هرتلية وكفر سابة اللي بنطوا ألعاب في كل حارة، بنبلموا زبالة 4-5 أيام في الأسبوع، بودوا في عمال تنظيف في الشوارع طول الوقت، الشوارع نظيفة. طب انت بتطلب مني أنا أدفع لك، انت بتعطينيش. زدت 5.7% ضريبة على ناس، احنا بلدنا مش معروفة بلد اللي هي فيها مصاري وفيها رجال أعمال، بلد بسيطة كلهم كادحين بيطلعوا على الشغل بيشتغلوا، فيش فيها مصاري يعني اللي انت تزيد كل هذه المبالغ.
0: هذا بنعرفه بالنسبة ل يعني معدل معيشة الإنسان العربي في هذه البلاد، وهو ده طبعا دون
1: تطلب منا زيادة على ايش؟ على سبب توظيفات وأشياء أغلاط اللي هي عملتها البلدية وبتحملها المواطن.
0: بس احكي لي شوي عن النظافة، كم يوم ما استجمعوش النفايات هنا؟
1: صار لهم فوق 4 أسابيع فيش عمال تنظيف، أزيد من شهر وشوي فيش عمال تنظيف في البلد، البلد ملاني فيها زبالة، بنمو 3 مرات في الأسبوع بس بعيد عنك يعني الحاويات الزبالة، بلد زي بلدنا بزبطش فيها 3 أيام في الأسبوع، حطوا دعاية إنه تاكلوش كتير خففوا ترموش أكل. طب أنت يعني إحنا في وضع السيسي، يعني إحنا ممنوع ناكل، ممنوع نرمي، لا حطوا دعايات في البلد انه خففوا من الاكل عشان ما ترموش كثير عشان ما يصيرش اكل كثير.
0: من كان وراء هذه اللافتات؟
1: المجلس المحلي.
0: بس يعني ما هذا مطلب معقول يعني في عصر؟
1: لا في حدا، احنا مش في الدكتاتورية برضو، عشان الزبالة اللي بينظفوا في الزبالة حطوا لافتات.
0: لا بدي افهم، عشان يعني لانه ما في حاويات وما في
1: في حاويات بس بليمون 3 مرات في الاسبوع.
0: إسا بهاي الفترة ولا بالأربعين الأربع أسابيع ما فيش بالمرة؟
1: في الفترة كلها، وكنا نتوجه ويقولوا لنا بعدين راح نزيد.
0: لا بس المنطق براء هذه اللافتات، يعني أنا بسأل نفسي يعني عم بقول للناس تكلوش عشان ما يكونش في قمامة، عشان ما يكون في حاويات مليانة.
1: أيوة، وبرضو دعايات جلجولي بتستاهل أكثر، بس ترموش فيها، يعني ترموش مع هذا، إنه ترموش بالشارع نفايات وترموش.
0: لربما الهدف منيح، إنه بدنا يوعوا الناس إنه بلاش يرموا الزبالة مثل ما قلت والقمامة.
1: بس مش تنظف حارتك. طب أنا بدفع أرنونة، بدفع ضرائب عشان أنت تنظف وراي. منيح إحنا نتعلم وهذا، بس برضو في واجب على المجلس المحلي اللي هو لازم يدفع. إحنا أنتوا بتزيدوا علينا في الضرائب، بيزيدوا علينا في كل شيء، بيعملوا عيكولي مع كل الناس على اليمين وعلى الشمال وعلى النسوان وعلى اللي بختيارية وعلى هذا، بدون ما يكون ولا أي شيء. بحسبوا قاعدين بأمطار بالهبل، إذا بتكون برندة مفتوحة بحسبوا برضو أمطارها، إذا بيت الدرج بحسبوا لك أمطارها، بهرتسيليا بتوح بيعملوا هذا الشيء. والأسعار في السماء، أسعار كثير عالية، وإحنا منخدش خدمات. أعطينا ملاعب، أعطينا الشارع الرئيسي غيروا لنا إياه، خربوا كل الشارع، بطل في مكان محل الواحد يقدر يصف، بطل في محلات صفوات، بطل إشي.
0: وبعدنا منسأل أنفسنا ليش منطخ واحد على الثاني.
1: هاي المشكلة، هذا اللي قلنا له إياه. أنا قلت على الرئيس، قلت له بكرة على الشارع هذا راح يكون طخ، لأ بكل مش مهم، أنا مش مسؤول. قلت له في ركبتي، قال لي طيب خليها بركبتي، انا مستعد اواجه هذا الخراف.
0: بتامل انك انت مش دقيق بوصفك على هذا الجواب من رئيس المجلس، لانه هذه مش ايجابي، هذا
1: مش ايجابي. وانا قلت له هذا مش ايجابي، وهو انا ويا اصدقاء بقدر في وجهه كله هذا الخراف. الشارع عندنا خطر جدا جدا جدا، احنا بنعاني من قله الصفوات، انه صف السيارات، من قله الاشياء اللي هاي. هو راح كام الشارع كله، عمل شارع للبسكليتات، انا مستعد تيجي وتفحصه 4-5 ايام اذا بمرك بسكليت واحد عن الشارع. زغر على الحاره كلها، شارع رئيسي، زغر على كل الحاره، زغر على كل شيء، بس عشان يكون يميلت عشان ياخذ التكثيف تبعينا. هذا الاشي بزبطش، وكل البلد معارضه لهذا الاشي، كل البلد معارضه لكثير اشياء الموجوده. بلدنا ما كانتش مديون، اليوم بلدنا مديون ملايين، فوق 80-90 مليون شيكل، وفيش يدفع له مستحقات ولا يدفع عطف، فانو بيدفع عن المواطن الفقير، المواطن اللي بيطلع يوم يوم على شغله. انا صارت معي موقف، اجا قالوا لي عملوا علي عكول، عندك عكول على سنتين، قلت لهم بس انتو لسه ما كستوش. وهذا قالوا لي لا بدك تدفع بيت الدرج، قلت لهم بس انتو طلعتوا قبل اسبوع قرار انه مش لازم ندفع بيت الدرج. لا ادفع بعدين بنحكي، ما فيش مع مني. بعدها قالوا لي ادفع 3000 شيكل وبنزل لك العكول. دفعت 3000 شيكل، ضل العكول على 7000. رحت على البنك بعدها بيومين، قالوا لي نزلنا لك العكول، اخذوا المصاري اخرى مره من الحساب.
0: وما هو الحل برايك؟ ما هو الحل برايك؟
1: حل مش عارف شو الحل، انه لازم يستجيب للشعب.
0: حل سلطات محليه، يعني هذا
1: الشعب لازم يستجيبوا للشعب عشان يبقى الاشي مريح. مش لازم نوظف توظيفات سياسية والشعب يدفع حق.
0: بس انت بتعرف ان القضية هي كمان سياسية،

0: يعني لا يمكن أن يعني نطالب المجلس المحلي بما لا يستطيع من حيث الميزانيات.
1: أي ميزانيات؟
0: الميزانيات
1: أخذوا ميزانيات أيام منصور عباس، أخذوا ميزانيات وين راحوا فين؟ كل الوقت بأخذوا ميزانيات وين بيروحوا؟ طب إحنا بندفع ضرائب وين بيروحين؟ على التوظيفات، بيروحينش على البلد.
0: لا بس أنا بسألك، بسألك سؤال منطقي يعني ومبدئي، يعني هل أنت إزاء هذا الترسيم السيء القاتم يعني القاسي اللي عمالك أنت تسرده أمامنا، أنت بتفكر أنه مش لازم يكون في معنا سلطات محلية مدام فاشلة إلى هذا الحد؟
1: صح. إحنا مجلس مجلجولي كان في مصاري بالزيادة، كان في موجود واحد اسمه بعودي من ناحية نهول مجالس معروف عنه، وكان المجلس كله أخذوا مصاري موجودة وأخذوا شغل اللي اشتغلوه في أول 4 سنين اللي كانوا ناجحين فيه، بعدها ما عملوش ولا إشي، كل اللي عملوه كان ديون في ديون في ديون في ديون. حطوا لنا طاقة كهرباء فوق المدارس، دفع عليهم 2.5 مليون شيكل والطاقة هذه بتعملش ولا إشي.
0: يعني تتحدث عن إدارة سيئة غير سليمة
1: المرة سيئة.
0: شو بتعمل أستاذ الكريم أنت بحياتك؟
1: أنا مقاول.
0: مقاول، والكآبة والاكتئاب من أحشائك يظهر للعيان. يعني إسا فتح الراديو إسا صدفة في طريق العودة من العمل إلى البيت عم بقول إيش هذا الغضب؟ هل قد أنت غاضب؟
1: كثير، مش شوي، ودائما بتوجه لهم وهم لا حياة أنا من تنادي. هذا الموجود في إلهم جماعتهم، هم بين بعض، هم بخلصوا كل شيء، مع اني الاشياء المنيحة اللي بالبلد بقول انها منيحة ومستعد اكون معهم فيها وبروح معهم وبشاركهم في هذا الاشي، لانه احنا بدنا المنيح للبلد، لاولاد البلد، ونكين من العنف الموجود، وبنساعد دايما في انه نخفف من طائرة العنف حتى في جلجولي وحتى في بلاد ثانية. اي اشي بيكون للمساعدة هاي احنا بنكون اول ناس.
0: أوكي، يعني إحنا مثل ما عادة أنا بقول لضيوف الكرام فتحنا أو منحنا الميكروفون إليكم لكي تطرحوا همكم، وهذا هو الهم قد استمع وسمع في رحاب هذه البلاد. أضف إلى ذلك أنه إحنا طبعا مش راح نتنازل عن رد من السلطة المحلية في الجلجولية، وسنتابع مراقبة الموضوع قدر استطاعتنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لكم.
0: شكرا شكرا،
1: يعطيك العافية.
0: وأرجو بأن نستمر مع جلجولي إن كنت لست مخطئا في مجال الآن أن نكون مع الأستاذ عبد الهادي خروب.
2: أهلا أهلا لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية بجلجولي، ومثل ما أنا ذكرت خطأ في البداية القضية مرتبطة بحاضنات تركنا الروضات خاليات من الرقابة والرعاية مع أصحاب التحديات، واضطر الأهل أن يأتوا في منتصف اليوم الدراسي إلى هذه الأبنية وإخلاء هذه الأبنية من أبنائهم لأن لا رعاية هناك، وقد أثار هذا الموضوع جدل كبير. صحيح؟
2: صحيح، يعني الأمر أمر يعني لا يمكن أن نقلل في وطأته وفي خطورته، بالتالي هؤلاء يعني لدى كل شخص مش مهم في أي وظيفة لديه حق الاحتجاج وحق المطالبة في الحقوق، وهذا أمر وارد وأمر موجود، ولكن يسأل السؤال من يدفع الثمن. وبالتالي احتجاج الأهالي هو لأن الأهالي بين المطرقة واستنديان، يعني بهذا الوضع يعني كل الأهالي يجمعون على أنه يجب على من يرعى أبنائهم وبناتهم يحظى بحقوق كاملة متكاملة
0: على الأقل، من أجل أن على يكون على الأقل الراتب
2: على الأقل، وأعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه. فبالتالي يجب أن هذا أمر يعني من المفروض أن يكون مفروغ منه، من المفروض أن يكون بديهي، أمر واضح للجميع. وعندما يكون خلل في ذلك فالمعادلة تتغير، وبالتالي الضحية ومن يدفع الثمن هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهليهم أيضا. فبالتالي هنالك احتجاج الآن، احتجاج من نوعين: احتجاج الحاضنات الموظفين أو الموظفات على عدم تلقي

0: حقاتهم وحقوقهم، وهذا أمر مشروع وشرعي، يعني لا لا لا يجادل الأهالي بذلك. والأمر الآخر هو الاحتجاج أيضا الشرعي من قبل الأهالي الوضع القائم، اللي عمليا من يطالب بالأجوبة وهو المجلس المحلي، ومن يطالب ومن يسأل الأسئلة هو المجلس المحلي الذي يجب أن يرعى هذا الشأن، ويجب أن يعطي الحلول التي حلول هي غير متعلقة في الأهل وغير متعلقة في أبنائهم. طبعا
1: يا إلهي كم أنت نزيه سيد الكريم الأستاذ عبد الهادي، لأنك يعني احتطت الموضوع بكل جوانبه وكنت نزيها ومنصفا. يعني أنت تنوب لربما في كلامك عن الأهالي، ولكن الموضوع طبعا غير مرتبط فقط بأن الحاضنات تركنا بلا مسؤولية، وكأنها بلا مسؤولية الطلاب في منتصف يوم دراسي، ولكن لا أحد يسأل هل بإمكانهم أن يأتوا إلى بيوتهم وأسرهم لتأمين لقمة العيش دونما توفير الرواتب. هذا واحد. ثانيا نحن نفتش عن رأس الهرم، ورأس الهرم هو المسؤول عن هذه القضية بكل جوانبها، وهو طبعا المجلس المحلي. بالإضافة إلى ذلك طبعا هناك قضية أخلاقية من الطراز الأول، هل يمكن لحاضنات ترك أولاد في ظروف خاصة كهذه في يعني بناية التعليم بلا رقابة، وأن يترك هؤلاء العمل بلا إنذار مسبق؟
0: صحيح، وهذا يعني القضية أو السؤال الشائك، يعني حتى نسأله لأنفسنا، أي منا أي مكان في أي وظيفة، يعني تخيل طبيب ولديه مرضى ولديه مهمة إنسانية لا يتلقى راتبه، ممكن أن يفضل يوم يومين شهر، ولكن بالنهاية لا يمكن أن يستمر في مزاولة هذه المهنة ويعطي الخدمات وهو لا يتلقى الراتب أو يتلقى الحقوق. يعني هذه القضية هي قضية جدلية فيها المبدأ، فيها موضوع العطاء، وفيها أيضا إحنا نعرف جيدا من جانب أكثر النفسي أيضا، إذا كان الموظف أو المعلم أو الطبيب يعطي عطاء معينا وكان هنالك نوع من التقصير، فعطاءه سيقل، سيظل باله منشغل من ناحية مهنية بالأمور الأخرى،
1: وهناك حقوق أساس بلا شك.
0: وأنا أعتقد أن هؤلاء الحاضنات كانوا طول هذه الأيام أو اليومين الأخير يعني يتحدثون فيما بينهم، بالهم وفكرهم مشغول بشكل طبيعي، لا نلومهم على انشغالهم. بالآخر كل منا لديه مهنة ولديه التزامات ولديه أسرة ولديه التزامات مادية.
1: خلينا أفهم موقفك بشكل قاطع، هل تبرر وتعلل ما صدر من قبل هؤلاء؟
0: أنا لا أبرر ولا أقول إنه هذا الأمر أمر اللي عمليا أعطيه الضوء الأخضر، أكيد لا أعطيه ضوء أخضر، ونعبر استياء كبير من الموقف. إحنا الآن نحلل المشهد ونشخص الحال الموجودين فيها، ولكن يجب من اللي يسأل هذا السؤال هو المجلس المحلي. المجلس المحلي الذي يقوم ولديه دور وهي وظيفته، وليست وظيفة الأهالي وليست وظيفة الحاضنات، أنه يهتموا أنه معاشهم أو حقوقهم تكون موجودة ويأخذونها ويستحقونها، هاي مستحقات
1: لكي تكون هناك ثمار لهذا الضغط اللي عم تتحدث عنه سيدي أستاذي عبد الهادي. بدي أسألك عن دور اللجنة المحلية التي أنت جزء لا تجزء
0: يعني احنا قمنا قمت أنا شخصيا بتوجه لإدارة المجلس المحلي هاتفيا، وطلبت المبررات ما الذي يحدث. يعني احنا تفاجأنا، يعني هذا الأمر جديد علينا، لم أحد يخبرنا، لم نكن في يعني في الأمر، تفاجأنا فيه من ناحية أنه هنالك يعني كما تفاجأ الأهالي تفاجأت اللجنة، أنه لأن الأمر هو فجائي، حدث فجائي. فعمليا من باب المسؤولية ومن باب فقط ليس فقط وسيلة الضغط، إحنا بالنهاية نريد أن المنظومة تعمل بشكل يخدم أبنائنا وبناتنا. فقمنا بالمساءلة، قمنا بالاستعلام، قمنا بالتوجه وبتوجه ضاغط.

0: ولكن حتى الآن لم نتلقى إلا الجواب إن الأمر قيد الفحص، الأمر قيد الفحص، ولم أأخذ حتى الآن أتلقى. لربما أنا أتحدث معكم تلقيت هذه من مكالمة من مديرة قسم المعارف في المجلس المحلي، وحتى الآن لم أرد لأنه أنا معكم على الهواء.
1: بجملة واحدة أستطيع أن أفضي برأيي بهذا الموضوع، رأيي المتواضع أستاذ عبدالهادي، يعني أنا مع كل تفهمي إلى المبررات الاقتصادية وحقوق العمل المتبادلة ما بين المشغل والعامل، إلا أنه في نهاية المطاف يعني محور هذه القضية التي نتحدث عنها هو محور أخلاقي. أنا برأيي لا يمكن ترك هؤلاء لوحدهم حتى في أحلك الظروف، لأن الحاضنة أو الحاضن هو بمثابة الملاك والملاذ ولربما العجل الأخير لإنقاذ حياتهم وإعادة الابتسامة إليهم من خلال نشاطاتهم.
0: والمسؤولية هنا يجب أن نضع الأمور في شكل، نسمي الولد باسمه كيف ما بقول العامية باللغة العامية، المسؤولية هي المجلس المحلي يجب أن يظهر على الساحة ويحل هذا الإشكال، لأن هو المشغل في هنالك حاضنات أيضا تقع عليه المسؤولية. والحدث اللي احنا نواجهه أنا أتفق معك من ناحية إنسانية، من ناحية هذا الأمر هذا ما أثار الانزعاج، ولكن اللي يجب أن يحل احنا الآن بعد الحدث أخي، بعد الحدث والحدث صار الآن، ما هي الحلول؟ نبكي على الأطلال ونفسر الماء بالماء؟ لا، الآن أنا
1: نستخلص العبر،
0: ونقول للمجلس المحلي أنت اضمن وتأكد ومسؤوليتك أن حاضناتك لا يتركوا عملهم.
1: أوكي.
0: في مشكلة في الإخلاص في العمل عالجها، في عندك مشكلة في المستحقات والحقوق عالجها، المسؤولية كبيرة تقع على المجلس المحلي، فيجب عليه أن يعطي الأجوبة للأهالي هؤلاء الطلاب. ونسأل الله إن شاء الله أن الأمور نأخذ الحلول، وبالتالي هؤلاء الأطفال يرجعوا إلى مقاعد الدراسة والحاضنات يرجعوا وتتم السيرورة التربوية الإنسانية والرسالة السامية أن تستمر بطريقة.
1: وبرنامج المستشار يعد كل من يستمع إلينا ومن أولئك الذين هم من المستمعين الدائمين لهذا البرنامج بأن نتابع هذه القضية وأن يعني لا نكف عن إثارة قضايا جدلية واسعة النطاق، أخلاقية إنسانية من الطراز الأول. شكرا لك أستاذ عبدالهادي.
0: شكرا.
1: أشكرك. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار. ليليان حاج، خلود أبو أحمد، زهير بهلول، منا جميعا شكرا وإلى اللقاء.

0: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
2: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيراً لرعاياها المقيمين في البلاد على خلفية ما وصفته بتصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة والتي تؤثر بشكل أساسي على مناطق في تل أبيب ويافا وهرسلية، ودعت السفارة مواطنيها إلى توخي الحيطة لا سيما في المناطق التجارية خلال ساعات المساء والليل، والابتعاد عن مواقع النشاط الشرطي والالتزام بتعليمات السلطات المحلية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. يأتي التحذير في أعقاب سلسلة إلقاء قنابل يدوية استهدفت فروع سلسلة مطاعم جابانيكا في أنحاء مختلف في البلاد. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص بشبهة التورط في حادثة إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في الحي الثاني ببلدة عرعر النقب، وأسفرت عن إصابة شخصين بجراح طفيفة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم اعتقلوا بعد وقت قصير من الحادث، ومن المقرر عرضهم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أنه سيجرى اختبار مخطط ومراقب في منطقة معهد دافيد في الكريوت قد يسمع خلاله دوي انفجارات. وأضافت الشركة أن جهات الأمن والطوارئ على اطلاع مسبق بالنشاط وستصدر تحديثات في حال وقوع أي مستجدات. وإلى الحلبة السياسية، أعلن حزب يشار مع أيزنكوت انضمام اللواء احتياط كميل أبو ركن الذي شغل سابقا منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورئيس الإدارة المدنية. وقال الحزب إن أبو ركن من سكان قرية عسفيا يعد من الشخصيات البارزة في المجتمع الدرزي، مشيرا إلى أنه كرس معظم سنوات حياته للخدمة العسكرية وعمل على تعزيز العلاقة بين المجتمع الدرزي والدولة. وإلى الملف الإيراني، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران قائلا إنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة.

0: طهران أو بالقرب منها. جاء ذلك في منشور نشره ترامب عبر منصات تروث سوشيال. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على إيران منذ 27 من حزيران يونيو إلى 53 قتيلاً و592 مصاباً. في السياق أعلنت المديرية العامة لدفاع المدني في السعودية تفعيل صفارات الإنذار في مدينة الدمام شرقي المملكة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن الأمريكيتين في الأردن، مدعياً وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 5 درجات مئوية، ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية ترافقني الزميلة ليليان حاج، وأنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: بعد 45 شهرا خلف القضبان، معتقل هبة الكرامة طارق كيوان يعود إلى الحرية، سابقة قانونية في إسرائيل، طلب غير مسبوق لسحب الجنسية من أسيرين أدينا بقضايا أمنية. في القدس مواجهة مباشرة بين إيتمار بن غفير والمحامي وإلدا روشي في شارع صلاح الدين، ومع اقتراب الانتخابات تحذيرات من محاولات للتأثير على نزاهة الاقتراع والمجتمع العربي في قلب معركة صناديق التصويت. في الضفة الغربية، المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم، وأراض فلسطينية تحترق في جلود جنوب شرق نابلس، وإقليميا اتفاق نووي أمريكي سعودي يوصف بالتاريخي من دون أن يربط بالتطبيع مع إسرائيل. فهل تبدأ مرحلة جديدة في الشراكة بين واشنطن والرياض؟ نبدأ مع الملف الأول. سلطة السجون الإسرائيلية تسرح معتقل هبة الكرامة طارق كيوان من بلدة جديد المكر بعد أن أمضى 45 شهرا في سجن. تسلم السيدة جيهان كيوان والدة طارق، مساء الخير.
1: مساء النور، هلا حبيبتي.
0: مبارك الحرية أولا سيد جيهان.
1: الله يبارك فيك، شكرا كثير إليك.
0: يعني خذينا للحظة الحرية.
1: لحظة كتير حلوة إن شاء الله يا رب، كل أمهات الأسرى الله يطعمهن هاي الفرحة. اليوم تم الإفراج عن طارق بعد 45 شهر، اللي قضى منهم حوالي 3 سنين في سجن جلبوع، ومن ثم وكلنا المحامية عبير بكر اللي هي نقلت الملف من أمني لمدني، وتم تحويله من سجن جلبوع لسجن سلمون، وتم الإفراج عنه اليوم من سجن سلمون في ساعات الصباح الباكر الساعة 8 صباحا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طارق منيح بصحة جيدة، معنوياته كتير عالية والحمد لله رب العالمين. طبعا خرج مع تقييدات، عدم احتفال، مظاهر احتفال، أشياء مقيدة، يعني قيدونا في كتير أشياء، والحمد لله رب العالمين. المهم أنه هو ينال حريته اليوم والحمد لله.
0: سيد جيهان، 45 شهر احنا عم نحكي بالمجمل كانت يعني مدة السجن الفعلي، كيف مروا عليك كأم؟
1: كثير صعبات، بالذات لما كانت فترة الحرب على غزة والتضييقات الأمنية اللي كانت على الأسرى الأمنيين، كان بعد موجود طارق في السجن الأمني في جلبوع، كان كثير لا زيارات لا تلفونات لا كانتينة لا ملابس ولا أي إشي. يعني إحنا نبعث كل شهر محامي لحتى نطمن على طارق ونعرف أخباره. الإشي كثير صعب، كثير كثير كثير صعب، يعني بالرغم من إنه المحامي كان يجي يطمن إنه معنوياته عالية ومتقبل ومتأقلم، بس تعرف كيف قلب الأم دائما بيكون، لأن الإجراءات كانت كثير شديدة، كثير كثير شديدة، بتمنهاش ولا لأي حدا هاي الأيام.
0: ويعني جيهان، هل شو بتفكري بخصوص العقوبة يعني مقارنة بما حدث بالفعل وقت هبة الكرامة؟
1: التهمة الأساسية اللي كانت لطارق هي إلقاء الحجارة على الشرطة وتكسير الإشارة الضوئية في مدخل قرية جديدة. نعم. اللي إحنا ساكنين على ديل الشارع، إحنا بالضبط ساكنين المقابل الدوار الدخلة الشمالية لقرية الجديدة، كانت التهمة لطارق
0: يعني مقابل
1: إلقاء الحجارة. مظبوط.
0: نعم. بس جيهان في شوية ضجة حواليك، إذا بتقدر تبتعدي شوي تحسني محلك.
1: حبيبتي.
0: نعم تفضلي. أنا بقول يعني مقارنة بالفعل اللي نفذه طارق والحكم الذي يعني قضى في السجن.
1: أنت طبعا بتعرفوا الأحكام الجائرة اللي كانت وقت حكم شباب هبة الكرامة، مش بس طارق، يعني كل شباب هبة الكرامة انحكموا أحكام جائرة جدا. يعني حكم 45 شهر في سجن أمني لتهمي من هيك، هذا حكم كتير جائر. فبرجع الواحد بقول بس الحمد لله رب العالمين، مضوا وتأقلمنا مع الوضع اللي كان موجود. يعني والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فيش بإيدنا إشي نعمله يعني، إحنا ما في بإيدنا إشي نعمله.
0: نعم، وشو بتحبي تحكي للمستمعين عن طارق؟
1: طارق الحمد لله يعني منيح، صحته منيحة، بس هيك بعده يعني مش كيف بدي أحكيها، بعده مش متقبل إنه هو طلع، إن مش متأقلم بالجو اللي برا.
0: نعم.
1: بعده هيك في حالة ذهول. بس نرجع بنقول الحمد لله رب العالمين، نال حريته وهو بيننا اليوم والحمد لله.
0: نعم، هي تجربة ليست يعني سهلة بطبيعة الحال، ويحتاج
1: أبدا
0: يعني كيف نقولك شوية وقت بعد من الوقت عشان يرجع يتأقلم للحياة الجديدة، لكن أنت بتقولي أنه بالمجمل صحته جيدة.
1: الحمد لله رب العالمين. هو طبعا أكيد فقد كتير من وزنه، ما يقارب 50 كيلو، بس الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بنعوض له إياه الحمد لله.
0: أكيد مع أكل الأم غير.
1: أكيد الحمد لله.
0: فقط يعني دعينا نتأكد، هذا الملف الآن بعد يعني قضاء الحكم هو منتهي، هو مغلق، ما الوضع القانوني الآن لطارق؟
1: طبعا هو ملف مغلق، طارق قضى كل محكوميته في السجن وانتهى الملف، الملف منتهي. بس نعم. طبعا بما انه ضل الملف ملف هو انتقل من سجن امني لسجن مدني، بس الملف ضل امني. يعني الامني ما سقط عن طارق.
0: نعم.
1: بتعرف الامنيين في عليهم كثير ملاحقات، في عليهم كثير ضغوطات، في عليهم العين عليهم يعني.
0: هل خرج مع الحمد
1: لله رب العالمين؟ لا ابدا، لا ابدا، هو خرج بدون تقييدات بالمره، لانه
0: لا
1: انها
0: السفر.
1: كل
0: الان
1: نعم. ولا على اي شيء، لا ولا على اي شيء، فيش تقييدات بالمره.
0: إذن هذه هي صورة الحال بخصوص إطلاق سراح أسرى أسير عفوا معتقل هبة الكرامة طارق كيوان. السيدة جيهان كيوان والدة طارق، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
1: شكرا لكم كثير،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: سنبقى في هذه الملفات، وطلب غير مسبوق لصاحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بقضايا أمنية. نحن نتحدث عن أسيرين

0: حول هذا الطلب غير المسبوق لصاحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بقضايا أمنية. نستمع إلى ما قاله.
1: يعني الحديث بيدور عن لائحة اتهام اللي قدمت في نهاية العام 2022 بحق متهمين من منطقة الشمال، في حين وأنا ترافعت عن المتهم المركزي في القضية، وتم إدانتهم في إطار اتفاق بتهم اللي هي التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، نقل معلومات لحماس، والتخابر مع عميل أجنبي. المتهمين في حينه كانوا يعملوا بشركة سيلكوم، ووفق الادعاء قام المتهم الأول بنقل معلومات حساسة اللي بتتعلق بشركة الاتصالات، وفي تهمة إضافية اللي بتتعلق بالمتهمين اللي هي عمليا تخطيط لتعطيل أنظمة الحوسبة خلينا نقول والمعلومات التابعة للشركة، في حينه احنا وصلنا لاتفاق وبموجبه اتفاق كمان في بشأن العقوبة، في حينه صدر حكم لمدة 11 عام بحق المتهم الأول نظرا لطبعا انه الأساسية التهم ضده، وخمس أعوام ونصف بحق المتهم الثاني اللي في حينه ترافع عنه الأستاذ أحمد مصالحة ونائب مصالحة.
2: نعم، والسؤال أولا، الإدانة كانت على بدوافع أمنية، بمعنى هذه القضية هي أمنية لأنه هنالك تلميح وكأنه هنالك بعد جناية أيضا في هذا الملف.
1: يعني خلينا نميز، في تهم أمنية مثلا مثل التهم اللي عمليا تم إدانة المتهمين فيها اللي أيضا تندرج في إطار قانون العقوبات، يعني مش في إطار قانون مكافحة الإرهاب. فبالتالي اللي صار انه هن طبعا التهم اللي أدينوا فيها ذات صبغة أمنية، ولكن هذا الموضوع مهم في كل ما يتعلق في موضوع سحب الجنسية. يعني إذا بدي أوضح الأمر، طبعا هن في حينه خبروا المحكمة انه هن بتباحثوا في إمكانية تقديم طلب من هذا النوع، ولكن تفاجأنا انه مبارح بيقوموا تقديم هذا الطلب بعد عمليا مرور حوالي 3-4 اعوام من انهاء القضيه. قدموا هذا الطلب، والطلب الشيء المهم جدا فيه انه هن عم بحاولوا يسحبوا الجنسيه للمتهمين، حتى عمليا طبعا بهدف بالاساس انه للردع طبعا، وبهدف صبغ هاي القضية انه الدولة لا تزال تلاحق المتهمين حتى في موضوع الجنسية، وهذا امر خطير جدا.
2: نعم، والخطورة هنا لكون الحديث عن شابين عربيين من الشمال تحديدا، لانه اعتقد ملفات سابقة استاذ نمير وصححني اذا اخطأت كانت تتركز في القدس الشرقية، يعني وبقراءة انه هذا من سكان القدس، ويمكن نعتبره ايضا فلسطين. الان نتحدث عن شبان من الشمال، وهذا قد يحمل في طياته ايضا مؤشرات خطيرة.
1: هذا صحيح، ونحن نتحدث عمليا عن شاب من مدينة عكا والآخر مدينة حيفا، متزوجين، عندهم أولاد، عندهم عائلات هون، والطلب اللي النيابة قدمته طلب خطير للغاية وغير مسبوق، لأنه أول مرة كمان في إطار عمليا في إطار خلينا نقول المسلك الجنائي. يعني انت بتحكي عن اشخاص اللي عمليا قدمت لائحه اتهام ضدهم،
2: ولكن انت تقول مسلك جنائي، وهنا الجزئيه، يعني يمكن انت وضحتها ولكن حتى تكون اقرب لاذن المستمع، تقول مسلك جنائي، ولكن ما نقراه بالتفاصيل، تعطيل اتصالات، نقل معلومات لحماس، هذه في صلبها على الاقل في العناوين تبدو امنيه ومن الدرجه الاولى.
1: نعم للتوضيح 100% سؤالك في محله. انا بقصد انه سابقا كان عمليا وزير الداخليه يصدر امر بسحب جنسية، وفيما بعد الموضوع يصل للمحكمة والمحكمة تبحث في قرار وزير الداخلية هل هو قرار اللي عمليا قرار في مكانه ولا لا. احنا عم نحكي هون، لما انا باجي بقول الاطار الجنائي انا ما بقصد طبعا التهم هي تهم امنية، ولكن احنا بنتحدث عن اشخاص تم ادانتهم والحكم عليهم لاحكام عالية للغاية، وان اليوم موجودين في السجن، والنيابة والدولة ما اكتفت بهذا القدر وبدها ان عمليا تصدر بحق امر او سحب الجنسية.
0: إذن المحامي نمير إدلبي متحدثا حول هذا الطلب غير المسبوق من النيابة لصاحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بقضايا أمنية بعد أن يعني عملا في مركز في شركة اتصالات، وتم إدانتهما أيضا بالتآمر لمساعدة عدو خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.

0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً

0: 20 دقيقة تماماً بعد الخامسة مساءً ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. ومن الملفات القانونية والأمنية ننتقل إلى مدينة القدس. يوم أمس كانت هناك زيارة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لشارع صلاح الدين شرق القدس. الكثير وصف هذه الزيارة بالاستفزازية، لكن جرى شيء آخر. تواجد هناك المحامي وائل دراوشي، ويعني كان هناك يعني مشادة كلامية، وخاطب المحامي بن غفير وقال له: أنا أتجول دون حراسة بينما أنت محاط بعشرات الحراس لأنك جبان. وتطور هذا النقاش، نستمع إلى ما جرى فعليا يوم أمس في شارع صلاح الدين.
1: אני זרוק אותך. אתה הראשון שאני
2: זרוק. אסור לי ללכת כאן. אסור לי ללכת.
3: אני חבר בצורה של הצגות שלך.
2: מה הצגות?
3: בשביל הצגות שלך.
2: למה אסור לי ללכת?
3: לא, לא. אבל אתה יודע? אני מסולל לבד. אתה, עם כמה הבטחה. זה אומר, זה לא שלך.
2: זה לא שלי. זה שלי, של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן. תזכור מה שאני אומר לך. אני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצור בשלום, אני חבר שלו. מי שלא, אני זורק אותו. ראית, כבר ארבע שנים אתה רואה שתזרק אותי. ארבע שנים אתה רואה שתזרק אותי.
0: المحامي وائل دراوشي، مساء الخير.
4: مساء النور علينا.
0: بتأمل رجعتك هيك للموقف، يعني مع هذا الصوت، التسجيل الصوتي.
4: أصبحت المحادثة اللي صارت الصراحة، أنا يعني كل شيء صار صدفة. يعني أنا محامي بشتغل بالقدس، وكنت مرة متواجد صلاح الدين، فإذا هو بمر فأنا بس مجرد قلت له يعني شو المسرحية الهزلية اللي بتسويها.
0: نعم.
4: كان قبله حتى عمله بالظاهر انه بيسلم حوالة فلسطين وهيك، يعني عساس الانتخابات واضحة. كلها كان جولة استفزازية، فشفتي يعني طلع كل الحقد والكراهية الفاشية العنصرية في داخل تجاهي، فكره يخوفني يعني، ومارس الإرهاب النفسي علي. بس أنا الحمد لله يعني الله قواني وجاوبته بما يستحق. يعني
0: أنا بستمع للتسجيل الصوتي، هذا نقاش غير مألوف وخرج يعني بسرعة، يعني عن لنقل الإطار. هو يعني مباشرة قال لك: أنت تتحدث معي بهذه الطريقة لأني يهودي وأنا
4: هو حاول إخراج كلمات من فمي. يعني أنا لست، نعم. يعني ما قلتاش يعني لما أقولها. هو جاي يعمل مسرحية ولم أصوات من الجمهور اليمين المتطرف، يعني من جماعته كيف بيحكونا بالعامية ربه. هسه هو بحاول يعني يخرج كلمات اللي انا ما قلتهاش. اسمعوا الفيديو، انا ما قلتهاش، انا قلت له هذا المكان ليس لك انت كمحتل، مش كيهودي، في فرق كبير.
0: نعم. واحنا نتحدث خاصة عن شرق القدس.
4: بالضبط.
0: حتى الوضعية غير قانونية. الآن يعني أود أن أسألك سيد وائل، أنت تقرأ هذا كما أشرت في سياق الحملة الانتخابية، أنت تقول أنه جاء ليجمع أصوات من اليمين المتطرف، لكن كيف شعرت بالفعل؟

0: يعني عندما يقول لك وزير أمن قومي بأني عفوا سأرميك من هنا؟
1: هو قال أني أتركك يعني سأطردك أو سأنفيك، لا أعرف إلى أين، إلى سوريا أو إلى غزة أو إلى لبنان، لا أعرف إلى أين، ولكن لم يردني. قلت أنا حتى جاوبته لن تستطيع، ومش مبين هذا الجزء، بس أنا قلت له لن تستطيع وجاوبته ورد، يعني رديت عليه قلت له بوعدك بأكتوبر رحين يعني نرميك من الكنيسة، القصد من الحكومة يعني.
0: وأنت تقول بالفعل أن كل هذا حدث أصلا يعني بمحض الصدفة، أنت تواجدت هناك صدفة
1: صراحة وائل. صدفة لم أكن أعلم بوجوده هناك.
0: نعم، وبعد هذا الحدث يعني هل جرى شيء؟ هل توجه لك أحد من طاقم بن غفير أو حتى يعني جهات أخرى لربما الحديث حتى عن الموقف؟
1: بعدما ذهبت ببضع دقائق، دقيقة أو دقيقين أو أقل، سبعني رجل من الشرطة وطلب مني بطاقة الهوية وأعطيته وقامت تصويرها أيضا.
0: لكن لم يتصل بك أحد؟ طبعا أنت محامي وأنت تعرف يعني
1: لم يتصل بي أحد سوى اليوم يعني بعد أن نشر الفيديو، فاتصل الأصدقاء ليطمئنوا ليسألوا، مشكورين جميعا. هذا لم أتلقى اتصالات غريبة.
0: أنا أسألك الآن سؤال آخر، المحامي وائل دراوشي، كان بإمكانك أنك تكمل الطريق وما يعني ما تعمل هذا النقاش، ليش اخترت أنك تحكي اللي بدك تحكيه؟
1: صراحة جولتي استفزتني يعني كثير، وشفت بسلم على طفل فلسطيني فيعني هذا النفاق يعني هذا الكذب هذا التلون أنا ما حبيتوش يعني. مين كبير بسلم على عربي على ولد يعني همه مشكلته همه مشاكله، مو كلهم بتفاخر هدمنا بيوت العرب، اهدم اقتل، يعني شو مسوي لنا هو؟
0: نعم،
1: فكان جوته استفزازيه ويعني وطريقته استفزازيه، فعشان هيك انا قلت له يعني يعني يعني يعني من اجل ماذا هذه المسرحيه الهزليه؟ وتتعرف انت يعني انت تعمل مسرحيه هزليه،
0: نعم،
1: ومحاط بعشرات الرجال من الشرطه، ويعني بمارسوا زي حتى على يعني شفت الشارع، انا يعني تقريبا كل يوم بكون بصلاح الدين، حتى الناس يعني مش قادرة تفتح يعني أفواه، يعني السياسة كتم الأفواه.
0: هذا صحيح، حتى يعني شفنا يعني في بعض المقاطع بعض التجار يعني يلوحون بأيديهم، الكثير من المشاهدين والمتابعين على السوشيال ميديا استفزهم هذا المشهد بأنه هذا نفاق، لكن بعض آخر قال إنه لا تعرفون حجم سياسات تكميم الأفواه هناك.
1: أنا لا أعرف لماذا، ولكن يمكنني أن أتفهمهم. الوضع كان بصلاح الدين يعني فيه إرهاب نفسي.
0: نعم، ويقول أنا أريد أن أثبت من هو صاحب البيت يعني ببساطة.
1: هذه الجمل يعني في كل مقابلاته في هذا.
0: هي كانت حملته الانتخابية ببداية.
1: لا، هذا الوزير التحريري دائما في كل حملاته ودعاياته الانتخابية حتى في مقابلاته بعلى بايت مش يلوت. نعم. بعلى بايت مش يلوت. هذه جمل يعني هذا يعبر عن في شيء نقص بذاته بداخله.
0: ويعني أنت تقول أنه استفزك هذا النفاق، هذا بداية. هل
1: نعم استفزني نفاقه لأنه منافق.
0: وهل تعتقد بأنه سيذهب إلى البيت في الانتخابات القادمة؟
1: نعم لذلك.
0: نعم.
1: هو يعني لا هو سيكون عضو كنيسة، أنا قصدي إنه ما يكونش في الحكومة، هذا
0: هو لا ليس وزيرا أنت تقصد.
1: ليس كوزير، هو سيكون عضو كنيسة، سيكون في المعارضة في الحكومة، أتمنى أن لا يكون في الحكومة وإلا فإن وضعنا سيزداد سوءا.
0: نعم، المحامي وائل دراوش، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
1: شكرا لك. شكرا
0: إلى
1: لك.
0: اللقاء.
1: مساء الخير.
0: شكرا. إذن كان هذا المحامي وائل دراوش، هو بالفعل من بلدة إكسال أصلا، لكن كونه محامي هو يتواجد في مدينة القدس واستفزته هذه الجولة التي يعني أجراها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لشارع صلاح الدين. هو يقول أنه استفز النفاق بأنه يعني يلقي التحية على طفل فلسطيني وتدخل رغم أنه كان بإمكانه أن يعني يكمل طريقه.

ومن هذا الملف ننتقل إلى ملف آخر. يوم أمس رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ يقول بأنه يتوقع بأن يكون هناك يعني مساس في نزاهة الانتخابات. نحن سنستمع إلى تقرير صوتي حول هذه التصريحات.

0: إذن نحن في ملف الانتخابات، نحن في فترة انتخابية، هناك تزايد للتحذيرات من محاولات التأثير على نزاهة الانتخابات المقبلة التي ستكون في شهر أكتوبر تشرين الأول. هناك الكثير من منظمات التي يعني تقيس جودة الحكم وتراقب، يعني كل يوم تصدر تقارير بشأن هذه التحذيرات، خاصة بعد حديث الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ عن تهديدات ليست فقط داخلية، محاولة تأثير ليست داخلية وإنما أيضا خارجية تستهدف العملية الانتخابية، بينما يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنه هذه التحذيرات أصلا قد تضع المجتمع العربي في قلب هذه المعركة. هذه محاولات التأثير قد تحدث أكثر في المجتمع العربي. حول هذا الموضوع تحدث إلينا دكتور محمد خلالي، دكتور في العلوم السياسية، نستمع إلى ما قاله.
1: واضح أنه في هنالك مساعي حثيثة بدأت يعني في الانتخابات السابقة ولكنها مستمرة وأيضا مبنية على تجارب أيضا على مستوى العالم ككل. في هنالك محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات، يعني حرف المسار الديمقراطي ومحاولة يعني التأثير على الرأي العام من خلال بالأساس شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال يعني محاولة أيضا ضخ أموال أو من حملات إعلامية وحملات إعلامية تضليلية خصوصا من أجل التأثير على الرأي العام. وكما تحدث هيرتسوغ وأكد أن هنالك يعني محاولات خارجية، ونحن نعرف أن هنالك طيلة الوقت دول تحاول التأثير على نتائج انتخابات في دول أخرى من أجل يعني محاولة لربما تشكيل حكومات تابعة خاضعة يعني تمثل أجندات معينة، وكان هناك تدخل لروسيا في عدة دول على مستوى أوروبا الشرقية من أجل تشكيل حكومات تابعة لها، وأيضا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية طيلة الوقت من أجل يعني بناء حكومات تابعة لها تمثل أجنداتها وتنفذ أيضا مخططاتها السياسية.
2: السؤال، دولة مثل إسرائيل لأي مدى تدخل الخارجي هو عامل حاسم أم أن الأمور الداخلية هي الأكثر يعني قلقا بالنسبة لنا دكتور محمد؟
1: واضح أنه الخوف هو أكثر من العوامل الداخلية أكثر، ولكن أيضا يعني موقع إسرائيل وقوتها العسكرية في المنطقة وتأثيرها على مسارات عديدة على مستوى المنطقة والعالم برمته كما يعني تبين لنا منذ 7 أكتوبر، ولكن أيضا الدروس المستفادة منذ السابق يضع يعني هذه الدولة ومن يقف على رأسها والحكومة التي تسير أعمالها في موقع في غاية الأهمية، ولذلك النتائج اللي دخلت فيها هي نتائج مفصلية لأنها لا تؤثر فقط على يعني الحدود الترابية لدولة إسرائيل إنما يمتد تأثيرها إلى المنطقة برمتها، ولكن بالتأكيد أن الحديث عن التهديدات الداخلية، وواضح أن هذه الحكومة عملت بشكل حثيث منذ استلامها لزمام الأمور في العام 2022 على تغيير ملامح الدولة العميقة، على محاولة السيطرة على مفاصل القوة، على من خلال تعيينات لشخوص يعني في مواقع حساسة جدا، في مواقع مفصلية، في مواقع ذات نفوذ وتأثير من أجل أن تنفذ أجندات طبعا رئيس الحكومة والحكومة

0: وتمثل تطلعاتها وأفكارها وأجنداتها السياسية. ولذلك يعني الخوف هو أنه بسبب سيطرة هذه الحكومة على مفاصل القوة هذا وقامت بتعيينات التي من المفروض أن تكون تعيينات مهنية وتمثل الدولة العميقة وتمثل المصلحة العامة، واضح أنه هناك كان في تعيينات حركية بمفهوم تعيينات تمثل الفكر السياسي الضيق لهذه
1: المحكمة. وهنا السؤال، يعني هيرتسوغ يتحدث عن استضافته لشخصين مهمين، رئيس لجنة الانتخابات من جهة، ولكن رئيس جهاز الأمن العام الذي يواجه أيضا يعني أسئلة كثيرة وعلامات استفهام على أدائه ودوره ومن قام بتعيينه، وبالتالي لأي مدى يمكن الاستناد إلى هكذا موقف يعني وبحساسية الملف كله بشكل عام عندما يقف شخص كهذا على رأس الجهاز الذي يريد أن يشرف على نزاهة الانتخابات.
0: واضح أنه الإشكالية هون، يعني هون الإشكالية التوتر البنيوي القائم بين دور جهاز الأمن العام وما باستطاعته القيام به ومن اليوم يقف على رأسه. ورأينا طيلة الفترة السابقة تسريبات وأخبار وتقارير حتى إعلامية وصحفية عن دور الإشكالي الذي يعني لربما يعني على القليل ما تتناوله وسائل الإعلام والتقارير أنه في هنالك إشكالية في هذا الموضوع، وهنالك خوف حقيقي من أنه التعيينات الأخيرة يعني استطاعت هذه الحكومة أن تسيطر على مفاصل القوة فيها، ولذلك الخوف من أن تستطيع هذه الحكومة التأثير على أجندات عمل هذه المؤسسات وبالتالي تحقيق أهدافها من أجل الحفاظ على يعني منجزاتها السياسية يعني وموقعها.
2: ولكن عندما شوائم ارخطي بلشكتي את יור ועדת הבחירות המרכזית המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג ואת ראש השבק דוד זיני, הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים.
3: إذن استمعنا إلى المقابلة مع الدكتور محمد خليلي وهو محاضر في العلوم السياسية، واستمعنا إلى تصريحات رئيس الدولة يتحق هيرتسوغ بعد تزايد التحذيرات من محاولات التأثير على نزاهات الانتخابات المقبلة. نحن نتحدث عن تهديدات داخلية وخارجية كما ذكر هيرتسوغ. طبعا هذه التقارير جاءت من رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها من الأطراف. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري، ابقوا معنا.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن تزايد التحذيرات من محاولات التأثير على نزاهة الانتخابات المقبلة بعد تصريحات رئيس الدولة يتسحق هيرتسوغ بشأن وجود تهديدات ليست فقط داخلية وإنما أيضا خارجية تستهدف العملية الانتخابية. الآن نحن إلى ملف آخر، إلى ملف إقليمي. هناك اتفاق سعودي أمريكي بشأن الملف النووي السعودي. دعونا بداية نستمع إلى هذا التقرير.
1: وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال على اتفاق يمنح السعودية برنامج

0: جنويا لأغراض مدنية. وبحسب الصحيفة يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. أوضحت الصحيفة أن الاتفاق يوفر إطارا قانونيا للتعاون في مجال الوقود النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في الاتفاق هو منح السعودية تعاونا نوويا من دون ربطه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل في تحول عن مسار الإدارة الأمريكية سابقا. لم تعلق واشنطن أو الرياض رسميا حتى اللحظة على التقرير، فيما ينتظر أن تقدم الإدارة الأمريكية الاتفاق إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة للمراجعة.
1: إذن كما استمعتم لهذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا لاتفاق يوصف بالفعل بالتاريخي يمنح المملكة العربية السعودية برنامجا نوويا، هذا وفقا يعني لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. بالإمكان أن نقول يعني هذا اتفاق متبلور، ليس هناك أي شيء نهائي. واستمعتم إلى تفاصيل إطار هذا الاتفاق. الزميل أدهم حبيب الله، مساء الخير.
2: مساء الخير لك زارة ولكافة المستمعين.
1: هذا الاتفاق يغضب طل أبيب كثيرا.
2: نعم، عمليا يمكن القول بأن هناك قلق كبير جدا إسرائيلية من هذا الاتفاق، وأيضا يعني البعض وصفه بأنه فشل استراتيجي يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المتهمة أصلا بفشل 7 أكتوبر، هكذا جاء في تصريحات رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت، والذي عمليا تطرق هو الأول لهذا الاتفاق وقال عمليا السعودية نووية. والآن أريد أن أتوقف عند هذه الجزئية، تحذير عمليا من امتلاك السعودية، ونحن نتحدث هنا عن امتلاك المملكة لبرنامج نووي، وهو لأغراض عمليا علمية وليس لأغراض أمنية، ليس على غرار البرنامج النووي الإيراني. ولكن ما يقلق إسرائيل عمليا هو الاعتراف من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما سئل دائما ما إذا كان سيريد هذا أو تحويل عمليا المشروع أو المشروع النووي إلى مشروع في نهاية المطاف إلى قنبلة نووية، قال لا أستبعد ذلك إذا كانت إيران تمتلك عمليا برنامجا نوويا لأغراض أخرى ليست سلمية، فمن حق المملكة عمليا أن تمتلك هذا السلاح الآن.
1: وكل هذا أدهم دون أن يلزم السعودية باتفاق تطبيع مع إسرائيل.
2: نعم، وهذا لربما كنت أود أن أتطرق إليه عمليا. تفضل. فقط نذكر بأن الاتفاق أو لربما المفاوضات التي كانت قبل 7 أكتوبر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية على اتفاق سلام واتفاقية تطبيع كانت عمليا تتضمن من بين البنود السماح عمليا لامتلاك السعودية لمشروع نووي، وكان أيضا في هذا السياق أيضا امتلاكها ل طائرات F-35. نعم. الآن عمليا نحن نتحدث هنا عن اتفاق دون أن يكون هناك أي مسار سلام أو مسار تطبيع، وعمليا يمكن القول بأن هذا المشروع قد يعطي مكانة للسعودية إقليمية، وأيضا عمليا تعويض للسعودية على ما يحصل في داخل إيران ومن الضربات، وبمعنى أكثر مكانة للسعودية عند واشنطن تتجاوز حدود إسرائيل. بمعنى نحن نعلم بأن المقابل دائما عند الإدارة الأمريكية هو أي اتفاقية سلام مع إسرائيل لكل الدول. صحيح. العربية نفس ما حصل مع الإمارات، الآن هناك تجاوز لهذا الشرط عمليا. في المقابل نحن نرى أيضا صفقة أسلحة لتركيا، مشروع نووي للسعودية دون أن تكون هناك أو يكون هناك أي التزام عمليا لمسار سلام أو تطبيع مع إسرائيل، وهذا ربما يعكس حقيقة الأمر بأن أولا هناك على ما يبدو في إطار العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أيضا دعيني أقول عمليا هناك أولويات. يمكن القول أيضا في هذا السياق مكانة السعودية إقليميا وأيضا في البيت الأبيض ارتفعت وبشكل كبير. الأمر الآخر في بعد الانعكاسات أيضا هذا المشروع له انعكاسات كبيرة جدا وأيضا له انعكاسات اقتصادية للمملكة العربية السعودية في إطار الأمور الداخلية من الكهرباء وغيرها من الأمور، ولكن عمليا يمكن القول بأن بدأت بعض التسريبات الصادرة عن تقارير ومصادر إسرائيلية تتحدث عن إخفاق تاريخي لحكومة نتنياهو بسبب الاعتبارات السياسية التي حصلت بالسابق.

0: من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر، وهي عمليا كالتالي: كان هناك مقترح سعودي للتدخل أيضا في قضية غزة والقضية الفلسطينية على أن تتوقف الحرب وأن تتسلم السعودية إلى جانب دول عربية أيضا أخرى قضية غزة مقابل اتفاق سلام، ولكن نتنياهو رفض ذلك. نحن نتذكر التصريحات الإسرائيلية من سموتريتش وبنغفير وتشبيه الجمال للسعوديين، وأيضا يعني عملية التقليل أو
1: واعتذارهم لاحقا.
0: نعم، ولذلك نحن نتحدث الآن عن تجاوز كل هذه الاعتبارات التقدم، في المقابل أيضا لا يمكن تجاوز إلى جانب أيضا قضية النووي وأيضا المشروع النووي العلمي أو السلمي، أن نتجاوز أيضا تشكيل محور جديد في المنطقة تقوده السعودية من باكستان إلى مصر إلى تركيا ودول أخرى
1: وقطر.
0: يتجاوز عمليا هنا أيضا دور الإمارات والهند التي يعني بدأت تشكل أيضا محور آخر يقترب من إسرائيل، في المقابل هذه الدول ترى أنها ليست بحاجة لها. ولكن في البعد الإقليمي أيضا لا يمكن تجاوز نقطة هامة، أن هذا المشروع عمليا قد ينزع السعودية من فم وأيضا من حضانة روسيا والصين التي دخلت عمليا من خلال اتفاقيات تجارية ونفطية إلى المملكة.
1: نعم.
0: والمملكة استغلت هذه النقطة من أجل كسب عمليا أوراق هامة واستراتيجية أبرزها عمليا قضية النووي، إلى جانب أيضا نحن نتحدث الآن نريد فقط بس فقط بجملة قصيرة.
1: نعم، بجملة قصيرة
0: السعودية. إسرائيل تعتبر السعودية رغم التغييرات التي حصلت في داخلها والتخلص من الفكر الوهابي وغيرها، حتى الآن تتعامل بأن هذه المملكة يوما ما لربما قد تسقط بأيدي، لربما هي تحمل هذا الفكر أو الإسلام المتطرف كما تدعي، وتخشى عمليا من استغلال هذه المواقع لأغراض أخرى قد تغير من موازين القوى في المنطقة.
1: الزميل أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. إذن كان هذا الزميل أدهم، كما استمعتم تحدثنا في الملف الإقليمي بعد تقارير أمريكية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق رسميا على منح السعودية تطوير برنامج نووي حتى دون أن يلزمها يعني التطبيع مع إسرائيل، وهذا بالفعل يغضب هنا يعني الأوساط السياسية في إسرائيل، ليس فقط الأوساط السياسية أيضا الأمنية والعسكرية، وبدأ البعض يقول بأن هذا فشل استراتيجي وسياسي لإسرائيل. طبعا نحن نتحدث عن تغيير في ميزان القوى الإقليمي وأيضا العالمي في حال تم هذا الاتفاق بالفعل. الآن من الأمور والملفات الإقليمية نعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية، إحراق أراضٍ فلسطينية مرة أخرى واعتداءات للمستوطنين على الأهالي في قرية جالود جنوب شرق مدينة نابلس. الصحفي حافظ أبو صبرة ينضم إلي من مدينة نابلس. مساء الخير حافظ.
2: مساء الخير.
1: إذن مرة أخرى اعتداءات جديدة، ماذا في التفاصيل؟
2: يعني الاعتداءات صارت سمة ملازمة لأحوال الفلسطينيين، سيما في المناطق الريفية، في المناطق القرى الواقعة على أطرافها المستوطنات الإسرائيلية، وصار الأمر روتيني يعني الحديث عنه مجرد حديث فقط لا غير. لكن الجديد هو ما يحدث لأول مرة، أن المستوطنين اليوم احتلوا منزل فلسطيني في منطقة جالود. هذا المنزل الذي يعود لعائلة الطباسي المحاصرة والتي تحول منزلها إلى سجن منذ 3 أسابيع، منذ قيمة بورة استيطانية في باحة منزل هذه العائلة على أطراف قرية جالود. اليوم المستوطنون اقتحموا المنزل ويعني أجبروا العائلة على أن تهجر منزلها قصرا. العائلة التي خرجت منذ قليل، وتواصلت أنا حتى مع سلام شادي التي كنت تواصلت معها صبيحة اليوم عبر الهاتف، وقالت لي بأن الوضع صار مأساويا، 3 أسابيع كانت كفيلة بأن تنتهي كل المعلبات التي خزنوها على مدار الأسابيع التي سبقت حصار المنزل. الأدوية الخاصة بزوجها المصاب بأمراض مزمنة نفدت أيضا بشكل كامل صبيحة هذا اليوم. بعض صحفيين الإسرائيليين من صحيفة هارت حاولوا الوصول عبر مركبة دفع رباعي إلى المنزل عبر الطرقات الوعرة لإيصال أدوية وأطعمة للعائلة خلال ساعات ظهر هذا اليوم، منعوا من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى تأمين طريق لهم للوصول إلى منزل العائلة الفلسطينية، وعادوا أدراجهم خائبين دون مساعدة هذه العائلة. ومنذ ساعة تقريبا العائلة أجبرت على ترك منزلها الذي احتل من قبل المستوطنين. نتحدث عن أكثر من 30

0: المستوطن بدأوا بالتوافد تباعا على مدار الساعات منذ العاشرة صبيحة هذا اليوم حتى الثالثة ظهرا، وبدأت عملية تهجيرهم وإجبار العائلة على ترك منزلها قصرا. هذا يحدث للمرة الأولى في الضفة الغربية زهراء، في منطقة تصنف بها وفق اتفاقية أوسلو المنزل اللي يقع في هذه المنطقة.
1: هو المنزل الوحيد حافظ الذي يقع في هذه المنطقة؟ أم أن هناك يعني
0: المستوطنون مسبقا استولوا على منزل قيد الإنشاء يقع على مقربة من هذين البيتين العائدين لعائلة طباسي، ولكن المنازل الثلاثة تقع على سفح جبل صغير على أطراف قرية جالوت في محيط المنطقة. أقرب منزل بين هذه المنازل الثلاثة ومنازل قرية جالوت يفصله نصف كيلومتر. هذه المسافة نصف كيلومتر عبارة عن منطقة زراعية حققها المستوطنون خلال ساعات الليلة الماضية في عمليات تجمهر للمستوطنين التي تمت لاستعراض الحالة الاستيطانية في المنطقة في وجه المواطنين الفلسطينيين. وتحدثت مع أحد الشبان الذي أصيب جراء الاعتداء عليه بالضرب بينما كان يحاول إطفاء الحريق الذي افتعله المستوطنون على أطراف القرية. يعني المشهد معقد زهراء في تلك المنطقة، ليس في جالوت فقط بل في قصرة، في قريوت، في يتمة، في مادمة. هذه أنا أتحدث عن جنوب نابلس كمجمع قروي بشكل محدد. أيضا برقة إلى الشمال الغربي من نابلس تعاني وشهدت عمليات هجوم من مستوطنين من ذات سياق، يعني ما يتعلق بمحاولة السيطرة على منازل فلسطينية، ترهيب الفلسطينيين، تخويفهم. وعائلة طباسي كانت تسكن أربع عائلات في هذين المنزلين، أجبروا خلال الأسابيع الماضية على ترحيل الأطفال من أحفاد الخالي أم شادي إلى منزل أعمامهم داخل قرية جالود، وظلت أم شادي وأبو شادي والأبناء يعني ابنيها الأكبر سنا ظلوا معها في المنزل، واليوم الأربعة أجبروا على الهجرة من منزلهم وترك المنزل محتلا من قبل قطاع المستوطنين، وهؤلاء سيعودون للسكن داخل قرية جالود في منزل أحد الأبناء الذين يعني تركوا الموقع مسبقا على وقع عمليات تهجير متزامنة. كما قلت لك المشهد في هذه القرية في القرى المجاورة لها وفي محيطها في جنوب نابلس بشكل عام معقد جدا. المستوطنون يسعون لتثبيت وقائع على الأرض، وقال لي السكان اليوم بأنه في حال مرت قصة احتلال عائلة طباسي الأمر سيصير سمة تتعلق باحتلال منازل الفلسطينيين.
1: السؤال حافظ يعني نحن نتحدث عن عائلة، عن أفراد عزل يتركون لمصيرهم، يحاصرون ثلاثة أسابيع داخل منازلهم، أين أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة؟
0: مبدئياً الأمن الفلسطيني لا يستطيع الوصول إلى المنطقة بحكم يعني الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
1: من يحمي الفلسطيني؟ يعني هذا السؤال الذي نسأله دائماً.
0: فعلياً لا يوجد من يحمي الفلسطينيين. والخالة أم شادي سألتني لماذا تركنا الفلسطينيون، كل الفلسطينيين ليس فقط في جالوت، في كل مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل، أين الفلسطينيين عن عائلتي المكونة من أربعة أفراد الذين يواجهون هذا الصلف الاستيطاني؟
1: نتحدث عن 30 مستوطن مسلح.
0: لا 30 من كانوا ظهر هذا اليوم، نتحدث عن أكثر من 200 مستوطن مسلحين ويحملون زجاجات حارقة وحجارة، وكانوا يهاجمون منزل عائلة طباسي يوم أمس. وقالت الحاج أم شادي بأنه الجيش الإسرائيلي حضر وكان يحاول اعتقال ابنيها الاثنين أمام هجمة المستوطنين التي حدثت صوب منزلها وصوب المنازل الواقعة في محيطها على طرف جالوت. كما قلت لك تحدثت مع أحد الشبان الذي يسكن بالقرب من منزل عائلة طباسي، كان يحاول إطفاء حرائق اشتعلت في الأشجار هناك وتعرض لضرب الحجارة من قبل المستوطنين، وكانت الجروح يعني تبدو في رقبته وفي منطقة الكتف جراء الحجارة التي ألقيت صوبه. وهذا المشهد لا يحدث فقط في جالود كما قلت. تحدثت مع أحد سكان من قصرة قريبة من جالود، قال بأن المستوطنين هاجموا المنزل، قطعوا التيار الكهربائي عن منزل الواقع على أطراف قصرة، وبات الأطفال الصغار يخافون حتى الخروج من باب المنزل. هذا المشهد رصدته في قريوت، في يتمة، في حوارة، في بيتة، في كل مواقع في جنوب نابلس، وليس في جنوب نابلس فقط بل في كل مناطق الضفة الغربية اليوم.
1: مشهد مؤلم بالفعل. يعني الصحفي الزميل الصحفي حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نابلس. قبل أن نختم يردنا مساء هذا اليوم، يعني أنباء بتفيد بوفاة الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين عن عمر ناهز 93 عام بعد مسيرة امتدت أكثر من نصف قرن في التلفزيون الإسرائيلي، يعني ما منحه لقب سيد التلفزيون. فقط يعني نبذة عن أهم محطاته المهنية. هو بدأ عمله في إذاعة صوت إسرائيل عام 1956، وكان من مؤسسي قسم التلفزيون في سلطة البث الإسرائيلية كما نعرفها اليوم كان مكان. وفي عام 1968 أصبح أول مقدم لنشرة الأخبار المركزية مبات آنذاك سميت، ووصل تقديمها على مدار 40 عام حتى عام 2008، وأصبح أحد أبرز الوجوه الإعلامية في إسرائيل. ارتبط أيضا اسم يافين بمحطات تاريخية عديدة، أبرزها إعلانه نتائج انتخابات عام 1977 التي أنهت حكم حزب العمل وأوصلت مناحم بيغين للسلطة، وكذلك غطى حدث اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين عام 1995، يعني والذي وصفه لاحقا، وصف هذا الحدث حدث الاغتيال بأنه أصعب لحظة في مسيرته المهنية. إلى جانب عمله الإخباري أنجز يافين أيضا نحو 100 فيلم وثائقي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، من بينها فيلم عن ما وصفه بأرض المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يعني انتقد نشاطهم الاستيطاني، بالإضافة عن فيلم عن وضع المواطنين العرب في البلاد. أعماله أثارت جدل واسع بسبب مواقفه السياسية. يذكر أيضا أن إذاعة الشمس كانت قد كرمت يافين على مسيرته المهنية ودوره الإعلامي. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد فقرات هذا العدد، الزميلة ليليان حاج رفقتني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. شكرا لحسن وطيب المتابعة. نلتقي مجددا في موجز إخباري عند رأس الساعة. كونوا بخير، إلى اللقاء.

وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمية

0: شخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مسار

0: ملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل عامي خلالها تكنولوجية نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير كثير عامي خلالها تكنولوجية نوفا جليل.
1: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه، لأنه لما عيلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسورا أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. وتأتي هذه التهديدات بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلنا أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة للكهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن الأمريكيتين في الأردن، مدعيا وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. في الأخبار المحلية، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا لرعاياها المقيمين في البلاد على خلفية ما وصفته بتصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة والتي تؤثر بشكل أساسي على مناطق في تل أبيب ويافا وهرتسلية، ودعت السفارة مواطنيها إلى توخي الحذر لاسيما في المناطق التجارية خلال الساعات المساء والليل، والابتعاد عن مواقع النشاط الشرطي، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ويأتي التحذير في عقاب سلسلة إلقاء قنابل يدوية استهدفت فروع سلسلة مطاعم جابانيكا في أنحاء مختلفة من البلاد. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أنه سيجرى اليوم اختبار مخطط ومراقب في منطقة معهد دافيد في منطقة الكريوت، قد يسمع خلاله داوي انفجارات. وأضافت الشركة بأن جهات الأمن والطوارئ على اطلاع مسبق بالنشاط وستصدر تحديثات في حال وقوع أي مستجدات. وإلى الملف اللبناني، أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف في 4 أغسطس جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة النباطية الفوق جنوبي البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة مئوية، طبرية والناصرة 24، في حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25،

في النقب 23 وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحرير.

0: ليلي والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل out. Plan X.

0: بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مساء اليوم وفاة الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين عن عمر ناهز 93 عاما بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود لقب خلالها بسيد التلفزيون، كما أنتج عشرات الأفلام الوثائقية التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل، وأثارت أعماله نقاشا واسعا. ويذكر أن إذاعة الشمس مع بداية انطلاقها كانت قد كرمت حايم يافين تقديرا لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسورا أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلنا أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن الأمريكيتين في الأردن، مدعيا وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. في الأخبار المحلية، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا لرعاياها المقيمين في إسرائيل على خلفية ما وصفته بتصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة والتي تؤثر بشكل أساسي على مناطق في تل أبيب ويافا وهرتسلية. ودعت السفارة مواطنيها إلى توخي الحذر لاسيما في المناطق التجارية خلال ساعات المساء والليل، والابتعاد عن مواقع النشاط الشرطي، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ويأتي التحذير في عقاب سلسلة إلقاء قنابل يدوية استهدفت فروع سلسلة مطاعم جابانيكا في أنحاء مختلفة من البلاد. في الملف اللبناني، أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف في 4 من أيار من آب أغسطس المقبل جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة نبطية الفوق جنوبي البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساعة نهدى فيها شوي نسمع نفكر ونقرب من السؤال يمكن نحمله معنا كل يوم ونستعمله حتى نحكي عن حالنا وعن الناس، بس نادرا ما نوقف فعلا حتى نفهمه. معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج منرجع فيه لأنفسنا شوي ومنحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم كمان الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش هدف بحد ذاته ولا مجموعة أفكار بعيدة بنقرأها ومنسكر الصفحة. الكتاب عنا هو جسر بين موقف منعيشه، بين سؤال ما عرفنا نعطيه اسم، بين جملة منقولها بعفوية، وبين فكرة يمكن يتغير الطريقة اللي منشوف فيها حالنا والناس اللي حوالينا. وطبعا طبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، وفريق الشمس اللي بيشتغلوا ما وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكم بهدوء وبسلاسة. وطبعا بين سطر وسطر يمكن تكون انتي، فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم رح تبدأ من جملة قصيرة جدا، جملة غالبا سمعناها من الناس ويمكن قلناها عن حالنا أكثر من مرة، أنا هيك أو هو هيك أو هي هيك. منقولها وكأنها تفسير كامل، كأنه شخصية الإنسان مكتوبة داخله من البداية وكل علينا نعمله إننا نكشفها نعطيها اسم وبعدين نتعايش معها، ونرتاح لما نحس إنه في شيء عم يفسرنا حتى لو كان بسيط، كلمة وصف أو فكرة تعطينا إحساس إنه في معنى للي منعيشه وإنه في طريقة نفهم فيها حالنا والناس اللي حوالينا. بس هل ممكن نخسر الإنسان كله بكلمة واحدة؟ هل ممكن نعرف شخص كامل من نتيجة اختبار؟ هل الهادي بيبقى هادي بكل مكان؟ وهل الاجتماعي بيبقى اجتماعي حتى لما ما يحس بالأمان؟ وهل اللي منسميه عصبي ولد هيك ولا تعلم مع الوقت يرفع صوته عشان يسمع؟ يمكن المشكلة مش إننا نوصف الناس، إحنا بحاجة للكلمات حتى نفهم بعض، وبحاجة أحياناً لأنماط تساعدنا ننتبه للاختلافات بيننا. المشكلة بتبدأ لما الوصف يتحول لحكم، لما الكلمة اللي كان المفروض تساعدنا نفهم الإنسان تصير خانة نحطه فيها ونبطل نشوف كل اللي خارجها. ومع الوقت الكلمات اللي بنستعملها لوصف حالنا ممكن تتحول لتعليمات منعيش على أساسها، بصير الواحد يتصرف حسب الصورة اللي رسمها عن نفسه وبعدين يرجع ياخد تصرفه كدليل جديد عليها. ومع هيك بتصير هاي الصورة دائرة مغلقة بتعيد إنتاج نفسها وبتثبتها مع الوقت كأنها حقيقة ثابتة. بس يا جماعة، مين رسم الصورة الأولى؟ هل إحنا اللي اكتشفنا شخصيتنا فعلاً ولا الناس اللي حوالينا شاركوا ببنائها؟ قد ايه أثر فينا البيت اللي تربينا فيه؟ والطريقة اللي كانوا يحكوا معنا فيها، والمواقف اللي شعرنا فيها بالأمان، والمواقف اللي اضطرينا فيها نكون نسخة مختلفة من حالنا. يعني في شخص بالبيت هادي وبالشغل ممكن يكون قياضي، في شخص مع أصحابه ما بسكت ولكن أمام ناس جدد ما بعرف يفتح حديث، في إنسان منعتبرها كتير قوية لكن يمكن قوتها ما كانت اختيار، يمكن الحياة ما عطتها مساحة تكون ضعيفة، فأي نسخة من هدول هي الشخصية الحقيقية؟ النسخة اللي نكونها وإحنا مرتاحين، ولا النسخة اللي بتظهر لما نخاف، النسخة اللي عرفها أهلنا وإحنا صغار، ولا النسخة اللي بنيناها بعد سنوات من التجربة؟ وهل أصلاً في نسخة واحدة ثابتة ممكن نقول عنها هاي أنا وانتهى؟

من زمان كتير والإنسان يحاول يفهم الإنسان، حاول يفسر اختلاف شخصياتنا من خلال الأبراج، من خلال العناصر، ومن خلال الصراع بين رغباتنا وضميرنا، ومن خلال حاجتنا وتجارب طفولتنا. مع الوقت ظهرت عشرات الاختبارات والتصنيفات اللي وعدتنا إنها تخبرنا مين إحنا ومين الشخص اللي قدامنا وكيف لازم نحكي معه، ويمكن هذا بالضبط سر جاذبية اختبارات الشخصية، إنها بتعطينا التعقيد، إنها بتعطي لهذا التعقيد شكل بسيط، وبتعطينا إحساس إنه أخيراً صار عنا اسم لما للي شو عم يصير داخلنا وبيننا. فإريكسون بقسم أنماط السلوك والتواصل لأربع ألوان. الأحمر المباشر والحاسم، الأصفر الاجتماعي والمتحمس، الأخضر الهادي والمتعاون، والأزرق الدقيق والمنظم. ورح نتعرف على هاي الألوان ونشوف ليه كتير من القراء لاقوا حالهم فيها، وكيف ممكن تساعدنا نفهم إنه الناس ما بيفكروا ولا بيقرروا ولا كمان بتواصلوا بالطريقة نفسها. لكن مش رح نوقف عند الألوان فقط، لأنه الإنسان اللي قدامنا أوسع من لون، أعقد من اختبار، وأكبر من نتيجة بتظهر على شاشة بعد 20 سؤال. وكون التصنيف سهل ومقنع ما بعني بالضرورة إنه قادر يحمل كل تعقيد الإنسان. عشان هيك رح نستخدم الألوان كخريطة، وبعدين نسأل عن حدود هاي الخريطة. رح نقرب من الطريقة اللي علم النفس الحديث بيقول بفهم فيها بالأحرى الشخصية، ونسأل شو اللي جاي معنا من البداية، وشو اللي تعلمناه من التربية والتجربة، وشو اللي ممكن نغيره مع الوقت. لأنه الشخصية مش حجر ثابت ما بيتحرك، ومش كمان صفة فاضية، الحياة بتكتب عليها كل إشي. يمكن هي مزيج بين ميول بينولد معها، تجارب بتشكلنا، واختيارات صغيرة منكررها حتى تصير جزء منا. وهذا مش موضوع بعيد عن حياتنا ولا مجرد تسلية منعرف منها أي لون إحنا. فهم الشخصية بيأثر على الطريقة اللي منربي فيها أولادنا، وعلى العلاقات اللي منختار نكمل فيها أو نتركها، وعلى الطريقة اللي منحكم فيها على زملائنا، شركائنا، أهلنا، وعلى أنفسنا. لأنه لما أقول عن الشخص اللي قدامي إنه هيك وما بيتغير، ممكن أبطل أحاول أفهمه أو أتعامل معه بطريقة مختلفة. لما أقول عن حالي أنا هيك وما بقدر أتغير، ممكن أستسلم من البداية وما أحاول أغير أي إشي. وأحياناً أخطر إشي ممكن يعمله هذا التصنيف مش أنه يعطينا وصف خاطئ، أخطر إشي أنه يعطينا وصف مريح لدرجة نقرر نعيش داخله. فالسؤال اللي رح يرافقنا اليوم هو، لما نقول أنا هيك، هل منكون فعلاً عم نفهم شخصيتنا، ولا عم نسكر الباب أمام الشخص اللي ممكن نسير عليه؟ هل شخصيتنا حقيقة ثابتة منكتشفها، ولا قصة

أنا طبعي كده، ويمكن حلاوة الأغنية إنها بتحكي الجملة بثقة، كأنه الإنسان بيقول هاي أنا وأنا متصالحة مع حالي. لكن بالحياة الفرق كبير بين إني أتقبل طبعي وبين إني أستعمله حتى أبرر كل تصرفاتي. ليه؟ لأنه مرات أنا طبعي هيك ما بتكون تعريف بالنفس، بتكون رسالة مخفية معناها أنا ما رح أغير طريقتي وإنتوا لازم تتأقلموا معي. ومرات منعمل العكس تماماً مع الناس، بدل ما نقول أنا هيك منقول هو هيك، طبعه صعب ما بنفهم وما بنفع الواحد يتعامل معه. لكن شو لو الشخص اللي منعتبره صعب شايفنا إحنا كمان صعبين؟ شو لو كل واحد فينا مقنع إنه شايف الأمور بوضوح ومستغرب كيف الطرف الثاني مش قادر يشوفها بالطريقة نفسها؟ ومن هون بالضبط تبدأ حكاية كتابنا اليوم محاط بالحمقى. توماس إريكسون مؤلف كتابنا ما بدأ حكايته بتعريفات معقدة ولا بنظرية طويلة عن الشخصية،

بدأ بلقاء ضل عالق معه وبباله لسنوات، كان السبب اللي دفعه يهتم أكتر بسلوك الناس وطريقة تواصلهم مع بعض. هاد يا سيدي كان إريكسون وقتها شاب ببداية مسيرته المهنية، مليان حماس، ثقة وأفكار. وبيوم رتب لقاء مع رجل اسمه ستوري، صاحب شركة بناها بنفسه على مدار سنوات طويلة وكان معروف بنجاحه وخبرته ومكانته. من الخارج كان ستوري بملك حرفياً كل إشي اللي عادة بنربطها بالنجاح، إن كان شركة رابحة، مال، سلطة، مكانة. لكن كان عنده مشكلة كبيرة، مشكلة ما إلها علاقة بالسوق ولا بالمنافسين ولا بالأرباح. مشكلته كانت الناس.

من بداية اللقاء صار ستوري صاحب الشركة يحكي عن الشركة وعن الأقسام والموظفين وبكل بساطة حرفياً بيقول لإريكسون أنا محاط بالحمقى. طبعاً بالبداية إنه حدا بيقول لك هيك إشي فإنه بتنصدم بتضحك بتفكر إنه عم يمزح، وبالذات بالضبط هيك صار مع إريكسون، ضحك فكر إنه الرجل عم يمزح أو إنه متضايق من موقف معين أو عم يبالغ معين. لكن ستوري ما كان عم يمزح بالمرة، بدأ يشرح له إنه العاملين عنده مثلاً بأحد الأقسام ما بفهموا إشي، وبقسم تاني يمكن شخص واحد فقط عنده عقل والباقي بحسب رأيه فاشلين. أما شو القسم الثالث؟ أصلاً هو مستغرب أصلاً كيف هاي الموظفين بيعرفوا يوصلوا على الشركة كل صبح. يعني بالنسبة له المشكلة ما كانت بموظف أو باثنين، الشركة كلها تقريباً كانت مليانة أشخاص ما بفهموا، وطبعاً هو الوحيد اللي شايف الصورة بشكل صح. أما يا عزيزي الصدمة هو إنه ستوري ما كان يحتفظ بهذا الرأي لنفسه، كان يقول للموظفين بوجههم إنهم أغبياء، إنه يوبخهم قدام الكل ويتعصبهم بسرعة لدرجة إنهم صاروا يتجنبوا الحديث معه، ما حدا بده يقعد معه لحاله، ما حدا بده يحمل له خبر اللي هو سيء أو مش منيح، لأنه بدل ما يسمع الخبر كان يهاجم الشخص اللي نقله. يعني لا مجبورين تفهموا إنه يعني كيف ممكن أشرحها، يعني لا مجبورين إنكم تفهموا إنه وصل الخوف منه لدرجة إنه أحد فروع الشركة حطوا ضوء تحذير صغير عند الاستقبال، ولما يكون ستوري موجود بضوي بضوء أحمر، ولما يطلع من المكان بتحول لأخضر. يعني تخيلوا المشهد، رجل بنى شركة كاملة لكن وجوده داخلها صار يعلن مثل حالة طوارئ. فكاتبنا يا عزيزي إريكسون كان قاعد مع هذا الرجل يسمع يكرر إنه هو محاط بالحمقى، وكل ما أعطاه مثال كان السؤال يكبر أكتر، هل فعلا كل هاي الموظفين هن المشكلة؟ هل من يعني من المعقول إنه تكون الشركة بأكملها عاجزة عن الفهم وشخص واحد فقط هو اللي بفكر بالطريقة الصحيحة؟ وطبعا بحماس الشباب أو يمكن باندفاعه سأل إريكسون سؤال بسيط جدا بين مزدوجين، إجا بقول له طيب مين اللي وظف كل هاي الحمقى؟ شو برأيكو صار؟ فطبعاً من نظرة صاحب الشركة إريكسون فهم فوراً إنه زي ما منقول جاب العيد، وفجأة الجو تغير، سكت المكان، حمار وجه ستوري، وقف من مكانه وأشر له للباب إنه خلص الله معك. ما كان في صراخ ولا نقاش طويل، بس الرسالة كانت واضحة، اللقاء انتهى. طبعاً إريكسون دغري طلع من المكتب لكنه ما خرج من الحكاية منتصر مثل ما كان ممكن يتوقع أو صاحب شركته متوقع. لما رجع إريكسون لشركته سأل مديره كيف كان الاجتماع، فخصوصاً أنه كان في توقعات كبيرة من الصفقة، فإريكسون وهو بعده متوتر من اللي صار حاول يشرح، وبالنهاية قال عن ستوري تقريباً الإشي نفسه، هذا الرجل أحمق وما بفهم أي إشي. وهم بتصير الحكاية أهم من مجرد لقاء فشل، لأنه إريكسون اللي قدر يشوف بسهولة مشكلة ستوري وقع بعدها بلحظات بالفخ نفسه. ستوري اعتبر الموظفين تعونه حمقى لأنهم ما كانوا يفكروا مثله، وإريكسون اعتبر ستوري أحمق لأنه ما فهمه وما تجاوب معه بالطريقة اللي كان متوقعها. ويمكن هون العنوان ما بعود فقط

قط وصف لرجل صعب المراس بصير مرآة إلنا كلنا، لأنه سهل كتير ننتبه لما غيرنا يحكم على الناس، صح؟ سهل نقول هذا المدير متكبر ما بيفهم الاختلاف وبده الكل يكون نسخة عنه، لكن الأصعب إنه ننتبه للحظات اللي بنعمل فيها الإشي نفسه. يمكن إحنا ما منقول كلمة أحمق بصوت عالي، يمكن نستعمل كلمات تانية، أو مثلا هو بطيء، هو بارد، هي سطحية، عقله غريب، مستحيل الواحد يفهمه. والفكرة الموجودة تحت كل هاي الأوصاف ممكن تكون وحدي، هذا الشخص مش شايف العالم بالطريقة اللي بشوفها فيها، إذن المشكلة فيه. وهي الفكرة مريحة لأنها بتعفينا من السؤال الأصعب. يعني بدل ما أسأل هل شرحت فكرتي بطريقة واضحة، بقول هو ما بفهم. بدل ما أسأل هل طريقتي جرحتها، بقول هي حساسة أكتر من اللازم. أو بدل ما أسأل هل أعطيته وقت كافي حتى يقرر، بقول هو متردد. وهيك بدل ما أفكر إني ممكن أغير طريقتي بالتواصل، بطلب من العالم كله يتغير حتى يناسبني. لكن يا جماعة، الناس مش نسخ عنا. والتواصل الحقيقي ما بصير لما الكل يفكر بالطريقة نفسها، بصير لما أعرف إنه اللي قدامي بسمع كلماتي من خلال حياته هو، مش من خلال حياتي أنا. بسمعها من خلال تجاربه، مخاوفه، طريقته بالتفكير، والأشياء اللي تعلمها، والصورة اللي كونها عن العالم. ممكن تكون عندك أفضل فكرة، لكن إذا ما عرفت توصلها ما حدا رح يفهمها. وممكن تحب شخص كتير، لكن إذا ما عبرت عن حبك بالطريقة اللي هو قادر يفهمها يمكن ما يشعر فيه. ممكن كمان تكون نيتك طيبة، لكن النية الطيبة لحالها ما بتضمن إنه الأثر كان طيب. فآه يا عزيزي، بعد هذا اللقاء بدأ إريكسون يسأل نفسه، شو رح تكون حياتي لو تعاملت مع كل شخص ما بفهمه على إنه شخص مستحيل التعامل معه؟ أكم علاقة رح أخسر؟ وقديه رح يصير عالمي ضيق لو ما ارتحت إلا مع الناس اللي بيشبهوني؟ من هون بدأ يهتم بالاختلافات بين الناس. لا، في شخص بيقرر خلال ثواني وشخص تاني لازم يراجع كل تفصيل. لا في إنسان مباشر حتى لو كلماته بتجرح، وإنسان آخر بيختار كلماته بحذر حتى ما يزعل اللي قدامه. ولا منرتاح بسرعة لأشخاص معينين، بينما التعامل مع غيرهم بده منا جهد أكبر. ومن هاي الأسئلة بدأت الرحلة اللي قادته لاحقاً لكتاب محاط بالحمقى. لكن قبل ما ندخل للألوان والتصنيفات، يمكن أهم إشي نتعلمه من قصة ستوري هو إنه فهم الناس ما بيبدأ فقط من مراقبتهم، بيبدأ كمان من مراقبتنا لأنفسنا. من السؤال ليه هذا التصرف استفزني؟ ليه بعتبر طريقتي هي الطريقة الطبيعية وأي طريقة ثانية معناته غريبة؟ هل أنا فعلاً بحاول أفهم الشخص اللي قدامي، ولا فقط بحاول أخليه يتصرف بالطريقة اللي بتريحني؟ لأنه فن التعامل مع الناس مش إنك تعرف كيف تسيطر عليهم ولا كيف تغيرهم حتى يصيروا نسخة أقرب منك. يمكن الفن الحقيقي هو إنك تدرك إنه الاختلاف مش دليل على الغباء. والسؤال هون إلكم مستمعاتنا ومستمعينا، مين هو الشخص اللي بتقوله دايماً إنه التعامل معه صعب؟ وهل هو فعلاً صعب بطبيعته ولا صعب عليكو لأنه مختلف عنكو؟ فبعد الأغنية رح نفتح خريطة الألوان الأربع اللي قدمها توماس إريكسون، لكن مش حتى نوزع أحكام جديدة على الناس، أهم إشي حتى نتذكرها، بدناش نوزع أحكام ونستبدل كلمة أحمق بكلمة زي أحمر أو أخضر. رح ندخل حتى نفهم فكرة أبسط وأهم، إنه الطريقة اللي تنجح معي مش بالضرورة تنجح معك، وأن أول خطوة في فن التعامل مع البشر هي أنه نتوقف نستنى أنه يكون الكل مثلنا.

طيب مستمعينا، قبل الأغنية تركنا سؤال عن الشخص اللي دايماً منقول إنه التعامل معه صعب. هل هو فعلاً صعب بطبيعته ولا الصعوبة أحياناً جاي من إنه بفكر وبيتصرف بطريقة مختلفة عنه؟ ومن هون توماس إريكسون بيقدم لنا خريطة بسيطة لأنماط السلوك والتواصل، وبيقسمها لأربع ألوان: الأحمر، الأصفر، الأخضر والأزرق. لكن قبل ما نفتح هاي الخريطة، مهم نتذكر إنها مجرد خريطة بتساعدنا ننتبه للاتجاهات، لكن ما بتورجينا كل التفاصيل، وما والأهم إنها ما بتختصر الإنسان كله. معظمنا أصلاً مش لون صافي واحد، ممكن يظهر فينا نمط أكتر بالشغل ونمط مختلف مع العائلة، وممكن نتصرف بطريقة وإحنا مرتاحين وبطريقة ثانية تماماً لما نكون تحت ضغط. فخلونا نفتح أربع نوافذ، كل واحد منها بتورجينا طريقة مختلفة بالتفكير والتواصل واتخاذ القرارات. وبنبدأ مع الأحمر. هذا الأحمر غالباً بده يعرف الخلاصة بسرعة، مباشر، حاسم، تنافسي ومركز على النتائج. إذا في مشكلة بده حل دغري، وإذا في قرار ما بحب يضل معلق. وجوده مهم بالمواقف اللي بتحتاج مبادرة، وشخص بتحرك من غير تردد، والتحدي بالنسبة له مش دايماً سبب حتى يتراجع، مرات هو بالضبط الإشي اللي بيخليه يتحمس أكتر. لكن نفس الحسم ممكن يتحول لسيطرة، ونفس الصراحة ممكن توصل كأنها قسوة. الأحمر ممكن يقول أنا بس كنت واضح، بينما الشخص اللي قدامه يشعر إنه ما انسمع أو إنه انجرح من الطريقة. فهو غالباً بيركز على نيته، بده ينجز، يحل المشكلة ويكمل. لكن الناس من حوله بتتأثر بهذا الأسلوب مش بالنية واحدة، ولما يتعلم إنه يبطئ شوي ويسمع قبل ما يقرر، قوته ما بتقل، بالعكس بتصير قيادته أذكى. لأنه القيادة مش بس إنك تعرف وين بدك توصل، بل إنك تعرف كيف تخلي الناس توصل معك. ومن الأحمر مننتقل للشخص الأصفر. الأصفر غالباً بتلاحظوه بسرعة، بيكون اجتماعي، عفوي، متفائل، بحب الناس، الحكي والأفكار الجديدة، عنده قدرة يرفع طاقة المكان بشكل رهيب، ويقرب الناس من بعض، ويحول فكرة بسيطة لاحتمال كبير ومثير. لكن حماسه للبداية

ممكن يكون أكبر من اهتمامه بالنهاية. بيبدأ أكتر من فكرة بوعد وهو فعلا متحمس، وبعدين بنسى أو بنشغل. ممكن يحكي كتير لدرجة ما ينتبه إنه ما ترك مساحة لغيره، مش لأنه غير مهتم، لكن لأنه أفكاره سريعة وكل كلمة بتفتح عنده باب جديد. ولما يتعلم هالأصفر يسمع مثل ما بيحكي ويراجع وعوده وينقل أفكاره من الحماس لتنفيذ خطوة خطوة، بصير فيه تسلسل أوضح بين اللي بحكيه واللي بيعمله. بهيك ما بخسر عفويته، بل بيعطيها فرصة تتحول لإشي حقيقي. وبعد الأحمر السريع والأصفر المتحمس بنوصل للشخص الأخضر. الأخضر بكون هو شخص هادي، صبور، متعاون، وبحب الاستقرار. ممكن ما يكون صاحب ممكن ما يكون صاحب أعلى صوت بالمكان، لكنه غالبا الشخص اللي نقدر نعتمد عليه، واللي بنتبه للناس لمشاعرهم، وبحاول يحافظ على هذا الهدوء والتوازن. هو ما بحب المواجهة الحادة، ومرات بفضل يقول طيب يلا مثل ما بدكم أو فيش مشكلة، حتى ما يزعل حدا. بس لكن المشكلة إنه أحيانا بيكون في مشكلة فعلا. الأخضر ممكن يسكن مرة مرتين ويترك الأشياء تتراكم داخله، بينما الناس حوله بعتقدوا أنه مرتاح لأنه ما بحكي غير هيك. وبعدين بيستغربوا لما ينسحب أو ينفجر، مع أنه غضبه ما بدأ بهذيك اللحظة، بدأ من كل مرة قال فيها عادي، وهو مش عادي. الأخضر كمان ممكن يحتاج وقت حتى يتقبل التغيير، مش لأنه ضد التطور، بل لأنه بحاجة يفهم ويشعر بالأمان. ولما يتعلم أنه الحفاظ على الهدوء ما بيعني أنه يوافق على كل إشي، وأنه من حقه يقول لا بطريقة واضحة ومحترمة، بصير هدوءه قوة حقيقية مش وسيلة بهرب فيها من المواجهة. أما يا سيدي آخر لون معنا هو الأزرق. الأزرق هو شخص بيكون دقيق، تحليلي، منظم، بحب يفهم التفاصيل قبل ما يقرر. لما غيره يتحمس لفكرة، هو غالباً بيسأل كيف رح ننفذها؟ شو المخاطر؟ وهل المعلومات كافية؟ وجوده مهم لأنه بنتبه لأشياء ممكن الكل يمرق عنها، ويحمل قرارات من التسرع والأخطاء. لكن دقته ممكن تتحول لمبالغة بالتفكير، وانتظاره للقرار المثالي ممكن يضيع عليه فرصة اتخاذ قرار جيد بالوقت المناسب. وممكن يركز على التفاصيل الناقص لدرجة ينسى كل الأشياء اللي انعملت صح. هو ممكن يقصد التطوير، لكن الطرف الثاني ممكن يسمع كلامه كأنه انتقاد لكل المجهود. فلما الأزرق يتعلم أنه مش كل موقف بحاجة لكل هالتفاصيل، وأنه أحياناً لازم ياخد خطوة حتى لو ما كانت الصورة كاملة، هو ما بصير مهمل، بالعكس بصير يقدر يوازن بين التفكير والفعل، ويعطي نفسه فرصة يعيش التجربة بدل ما يضل يراقبها من بعيد. فطبيعي إسا يمكن كل واحد منكم بدأ يسأل أنا أي لون، أو خطر بباله شخص وقال هذا أكيد أحمر، أو هاي واضحة إنها خضرة. لكن هون لازم ننتبه، اللون ممكن يساعدني أشوف نمط، لكنه ما بيعطينا الحق أحكم على الإنسان كله. والأهم إنه ما في لون أفضل من لون، كل نمط عنده قوة، وكل قوة إذا زادت عن حدها ممكن تتحول لنقطة ضعف. يعني حسم الأحمر ممكن يصير سيطرة، حماس الأصفر ممكن يصير فوضى، هدوء الأخضر ممكن يصير صمت وانسحاب، ودقة الأزرق ممكن تصير تعطيل وخوف من الخطأ. لكن بنفس الوقت كل واحد فيهم عنده إشي بيحتاجه الآخر. يعني الأحمر ممكن يعلم الأخضر إنه بلحظات لازم يحكي ويقرر، والأخضر يذكر الأحمر إنه السرعة مش أهم من الناس. الأصفر يعطي الأفكار روح وحماس، والأزرق يساعدها تتحول لخطة واقعية. يمكن إحنا بنتعب من اختلاف الناس لأنه منشوفه عائق، بينما هو أحياناً الإشي اللي بيكمل نقصنا. فالمشكلة مش بالاختلاف، المشكلة لما كل واحد فينا يعتقد إنه طريقته هي الطريقة الطبيعية الوحيدة، وأي شخص مختلف عنه هو المعقد أو البطيء أو المزعج. والقيمة الحقيقية للألوان مش إنه نحفظ صفات الناس، بل نتعلم حتى نترجم سلوكهم. يعني لما الأحمر يختصر الكلام ممكن أفهم إنه مركز على النتيجة من غير ما أبرر الموقف كإهاني،
ولما الأخضر يتردد

يفهم إنه هو محتاج عن جد وقت وأمان، مش إنه ضعيف. ولما الأزرق يسأل عن التفاصيل يمكن هاي طريقته حتى يشعر إنه القرار مدروس. والأصفر ينتقل من فكرة لما ينتقل من فكرة لفكرة، ممكن أشوف قدرته على خلق الاحتمالات بدل ما أحكم عليه فورا إنه سطحي. لكن مهم جدا الفهم ما بيعني التبرير. يعني ما بنفع أجرح الناس وأقول لا أنا بشكل عام أحمر وصريح وما أخلفش بوعودي وأقول أنا أصفر وعفوي، ولا أهرب من كل مواجهة وأقول أنا أخضر وما بحب المشاكل، ولا أنتقد كل إشي وأقول أنا أزرق ودقيق. التصنيف مش عذر للتصرف، هو فقط نقطة بداية بتساعدني أفهم ميولي وبعدين أتحمل مسؤولية الطريقة اللي بتأثر فيها على الناس. فيمكن السؤال مش فقط أي لون أنا، السؤال هو هل بعرف أبطئ لما الشخص اللي قدامي يحتاج وقت؟ هل بعرف أختصر لما التفاصيل تربكه؟ هل بعرف أسمع؟ هل بعرف أوصل فكرتي بالطريقة اللي يقدر هو يفهمها مش فقط بالطريقة اللي بتريحني أنا؟ لأنه فن التعامل مع البشر مش إنك تحفظ أربع ألوان، هو إنك تقدر تدرك بالأحرى إنه الرسالة اللي بتكون واضحة بعقلك مش بالضرورة توصل واضحة لعقل الشخص اللي قدامك. فقبل ما نطلع لأغنية، فكروا بشخص قريب منكم، شخص كتير مرات بتختلفوا معه، مش ضروري تقرروا شو لونه، بس اسألوا حالكم هل هو فعلا ما بفهمني ولا يمكن أنا طول الوقت عم بحكي معه بلغتي أنا وما حاولت مرة أترجم كلامي للغته. فبعد الأغنية رح نرجع بسؤال أصعب، هل هاي الألوان فعلا قادرة تشرح الشخصية الإنسانية، ولا أخذنا الإنسان المعقد وحاولنا مرة تانية نحطه داخل أربع خانات سهلة؟ لأنه بعد ما تعرفنا على الخريطة لازم نعرف حدودها، وبعد ما شفنا اللون لازم نرجع نشوف الإنسان.

هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا سؤال مهم، هل الألوان الأربعة فعلاً قادرة تشرح الشخصية الإنسانية؟ وهل هي مجرد خريطة بسيطة بتساعدنا نفهم بعض الاختلافات لكنها ما بتقدر تحمل الإنسان كله؟ والإجابة يمكن موجودة بالنص نفسه، هي خريطة ممكن تساعدنا نفهم شخص بحب الاختصار وشخص تاني بده تفاصيل، لا في إنسان بقرر بسرعة وإنسان بحتاج وقت أطول، وممكن يتذكرنا أنه مش كل اختلاف بيننا سببه سوء نية أو عيب بالشخصية نفسها. لكن المشكلة بتبدأ لما ناخد هاي الخريطة ونحولها لحقيقة نهائية. علم النفس الحديث لما بحاول يدرس الشخصية غالباً ما بسأل أي نوع من البشر أنتي، بل بسأل سؤال مختلف شوي، قد هاي الصفات موجودة عندك واللي أصلا موجودة عند كل الناس. وهنا منوصل لأشهر النماذج العلمية وهي دراسة الشخصية، نموذج السمات الخمس الكبرى. والفكرة هون أبسط من الاسم بكتير، بدل ما يقسم الناس لأنواع منفصلة بيحكي عن خمس صفات موجودة عند كل حدا فينا لكن بدرجات مختلفة. يعني خلينا نبسط أكتر، أول صفة هي حب الاختلاط، يعني قدي بتحب التفاعل مع الناس، قدي بتاخد طاقة من الجلسات والاختلاط. يعني في ناس بتستمتع كتير بوجودها مع الآخرين وناس بتحتاج وقت أكبر لحالها حتى تستعيد طاقتها، وكتير من الناس موجودين بمكان ما بين الاثنين. أما ثاني صفة فهي الانفتاح على التجربة، يعني قدي بتحب تجرب أشياء جديدة وبتفكر بطريقة مختلفة وتكون عندك كمان فضول وخيال. يعني في ناس بتحب التغيير والاختلاط والاكتشاف وناس بترتاح أكتر للروتين، وكلنا بنعرف هيك أشخاص صح؟ ومرات إحنا هيك منكون بحسب المكان الظروف ومع مين. ثالث صفة وهي التنظيم والالتزام، يعني قدي بتميل للتخطيط ترتيب وإكمال الأشياء اللي بتبدأ فيها. في ناس بتحب خطة واضحة وناس اللي فعلا بتتحرك أكتر بعفوية ومرونة أكبر. أما الرابع صفة فهي التوافق، قدي بتميل للتعاون ومراعاة مشاعر الناس وبتتجنب من الأكتر هيك من الصدام. في ناس بتكون أكثر لطف وتسامح وناس أكثر اللي هي مباشرة وهيك أكثر مستعدة للمواجهة. وخامس صفة والأخيرة هي الحساسية والإنفعالية، يعني قد بتتأثر بالمشاعر والضغط. في ناس بتتوتر بسرعة وبتتأثر وناس بتكون أهدى وبتتعامل مع الضغط بسهولة أكبر. المهم هون هو أنه كل واحد فينا عنده هاي الصفات الخمس لكن بتركيبي وبدرجات مختلفة. مش إنه في درجة مثالية لازم الكل يوصلها، الشخص الاجتماعي مش أفضل بالضرورة من الشخص اللي بحب الهدوء والانطوائي، والشخص المنظم مش دايماً أنجح من العفوي. حتى الصفة اللي بتفيدنا بموقف ممكن تتعبنا بموقف أي آخر إذا زادت أو ما عرفنا نوازنها. وهذا الفرق مهم لأنه بغير السؤال من مين أنا لكيف أنا عادة وتحت أي ظروف تتغير طريقتي. وهنا الصورة بتصير أوسع من لون وأوسع حتى من نتيجة اختبار، لأنه الشخصية فيها جزء من ميولنا الطبيعي لكن فيها كمان تربيتنا، البيئة اللي كبرنا فيها، التجارب اللي مرقناها والأدوار اللي اضطرينا نلعبها. فيها أشياء ثابتة نسبياً وأشياء بتتغير معنا ببطء كل ما كبرنا وتعلمنا ودخلنا كمان علاقات وتجارب جديدة.

يعني إحنا مش صفحة فاضية بالكامل، لكن كمان مش كتاب انتهت كتابته من أول فصل. وبهذا المعنى مساحة مهمة جداً للأمل والمسؤولية مع بعض. يعني أمل لأنه الإنسان مش محكوم يضل

طول حياته يتصرف بالطريقة نفسها، ومسؤولية لأنه ما بقدر يستعمل شخصيته. عذر لكل إشي. ويمكن هون لازم نفرق بين إشيين كتير مرات بنخلط بينهم: التقبل والاستسلام. تقبل الذات هو إني أشوف حالي بصدق، أعرف نقاط قوتي، وأعترف بالأماكن اللي بتتعبني من غير ما أكره نفسي أو أظهر إني شخص آخر. أما الاستسلام فهو إني أحول كل صفة عندي لحكم نهائي وأقول أنا هيك وما في إشي ممكن يتغير. وكمان تقبل الآخرين ما بيعني إنه نقبل الأذى أو نلغي حدودنا أو نبرر كل تصرف باسم الشخصية. لما أفهم إنه الشخص اللي قدامي مباشر ممكن أختار أحكي معه بوضوح أكبر، لكن إذا تحولت مباشرته لإهانة من حقي أوقفه. ولما أعرف إنه إنساني قريبة مني بتحتاج وقت حتى تتقبل التغيير ممكن أعطيها مساحة، لكن هذا ما بيعني إنه كل القرارات تضل معلقة للأبد. الفهم بيساعدنا نختار طريقة التعامل، لكنه ما بطلب منا نتنازل عن كرامتنا أو حدودنا. ويمكن هون بنرجع للصورة كاملة اللي حاولنا نقرب منها خلال الحلقة. بدأنا من جملة أنا هيك، وبعدين شفنا كيف ممكن هاي الجملة تكون معرفة بالنفس، وممكن كمان تكون جدار بنختبئ وراءه. دخلنا لقصة رجل كان مقتنع أنه هو محاط بالحمقى، واكتشفنا أنه مرات الإنسان لما يعجز عن فهم المختلف بقرر أنه المشكلة بالمختلف نفسه. وبعدها فتحنا خريطة الألوان مش حتى نعطي كل إنسان بطاقة جديدة، بل حتى ننتبه أنه الناس ما بفكروا ولا بتواصلوا بالطريقة نفسها.

لكن رجعنا وقلنا اللون مش إنسان. وحتى الصفات الخمس رغم إنها أوسع وأكثر اعتماداً بعلم النفس ما بتحكي الحكاية كاملة، لأنها ممكن توصف جزء من طريقتنا لكنها ما بتعرف وحدها شو عشنا أو من شو منخاف، شو منحب، شو القيم اللي منتمسك فيها، ولا شو القرارات اللي أخذناها حتى نصير الأشخاص اللي إحنا عليهم اليوم. الإنسان مش فقط صفاته، الإنسان كمان قصته والأشياء اللي ولد معها والأشياء اللي تعلمها والأشياء اللي اضطر يتكيف معها والأشياء اللي قرر يغيرها رغم صعوبتها. فيمكن بدل ما نسأل حالنا أي لون أنا أو شو نوع شخصيتي، نسأل أسئلة اللي هي أقرب إلنا. شو الصفة اللي بتساعدني بحياتي لكنها أحياناً لما تزيد عن حدها بتأذي اللي حوالي؟ شو الجملة اللي بكررها عن حالي ويمكن صارت تمنعني من المحاولة؟ شو التصرف اللي بقول عنه هذا طبعي مع إني بعرف بقلبي إنه صار وقت أتحمل مسؤوليته؟ مش مطلوب من الإنسان كل يوم يصحى ويصير شخص مختلف. التغيير الحقيقي غالباً ما بيجي بهاي الضخامة. ممكن يبدأ من لحظة صغيرة جداً، إني أسمع قبل ما أرد، إني أحكي بدل ما أكتم، إني أعذر من غير ما أبرر، أو إني أقول لا بعد سنوات كتير قلت فيها عادي لكل شيء. هالخطوات ما بتلغي شخصيتنا، يمكن هي اللي بتخلينا نعيشها بطريقة أنضج. فيمكن كل اللي حكيناه بعد كل اللي حكيناه بالأحرى بطل السؤال إذا أي لون أنا، إذا أحمر أصفر أخضر أو أزرق. يمكن السؤال صار أبسط وأصدق، هل أنا فعلا بعرف حالي ولا بعرف فقط الكلمات اللي تعودت أوصف حالي فيها؟ لأنه ممكن التصنيفات تساعدنا نفتح باب، لكن ما لازم نسمح لها عذرا تسكروا علينا. ممكن تعطينا لغة نفهم فيها بعض، لكن ما لازم تتحول لأحكام جاهزة نختصر فيها بشر كاملين. الإنسان اللي قدامك مش لون فقط، والإنسان اللي داخلك مش صفة واحدة ولا خطأ قديم ولا جملة قالها حدا عنك وصدقتها. أنت ابن طبعك نعم، لكن كمان أنت ابن تجاربك وعيك والقرارات الصغيرة اللي بتاخدها كل يوم. فالمرة الجاي لما تطلع منكم جملة أنا هيك، وقفوا عند لحظة اسألوا، هل أنا عم أفهم حالي ولا عم أعفي حالي من التغيير؟ والمرة الجاي لما تقولوا فيها عن شخص هو هيك، تذكروا أنه يمكن في جزء منه بعد ما شفتوه، يمكن في قصة ما سمعتوها، ويمكن في لغة مختلفة عن لغتكم ما حاولت تفهموها بعد. مش كل اختلاف بده تشخيص، ومش كل إنسان بده لون. مرات الإنسان بده فقط مساحة كافية حتى يرى كيف ما هو وكيف ممكن يصير. كنت معكم أنا هبة أبو حسان من برنامج بين السطور على هواء إذاعة الشمس، وبين سطر وسطر يمكن تكون أنتي. إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، تذكروا إنه أنا هيك مش لازم تكون نهاية الحكاية، ممكن تكون فقط أول سطر فيها. تصبحوا على خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مساء اليوم عن وفاة الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حيم يافين عن عمر ناهز 93 عاماً بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود، لقب خلالها بالسيد التلفزيون. ويذكر أن إذاعة الشمس مع بداية انطلاقها كانت قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي، وخاصة بعد إنتاجه لأفلام وثائقية تناولت قضايا سياسية واجتماعية، من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل والتمييز ضدهم، والتي أثارت نقاشا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة بمناسبة 9 آب إن إسرائيل منعت خلال السنوات 3 الماضية تدمير الهيكل الثالث على حد قوله. وأضاف نتنياهو أنه سيعمل على تعزيز الوحدة الداخلية، معلنا عزمه تشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، قال إنها ستتولى ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم لاعبي كرة قدم وحكاما ومدربين فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، مدعيا أنهم كانوا ينشطون في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليسوا رياضيين مدنيين كما جرى تقديمهم. وأوضح الجيش أن القائمة نشرت ردا على اتهامات بتعمد استهداف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن من بين القتلى الحكم الدولي التابع لفيفا محمد سامي محمد خطاب، الذي قال إنه كان عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي كما زعم بيان الجيش. في الأخبار المحلية، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراحة وصفت بالخطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسورا أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلنا أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تمير الأجواء إلى اللطف والانتعاش خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: القدس والجليل الأعلى 20 درجة لهذه الليلة، في طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة بمناسبة 9 آب إن إسرائيل منعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدمير الهيكل الثالث على حد قوله. وأضاف نتنياهو أنه سيعمل على تعزيز الوحدة الداخلية معلنا عزمه تشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، قال أنها ستتولى ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم لاعبي كرة قدم وحكاما ومدربين

0: مدربين فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، مدعيا أنهم كانوا ينشطون في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليسوا رياضيين مدنيين كما جرى تقديمهم. وأوضح الجيش أن القائمة نشرت ردا على اتهامات بتعمد استهداف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن من بين القتلى الحكم الدولي التابع لفيفا محمد سامي محمد خطاب، الذي قال إنه كان عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي كما زعم بيان الجيش. أعلن مساء اليوم عن وفاة الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين عن عمر ناهز 93 عاماً بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود، لقب خلالها بسيد تلفزيون. ويذكر أن إذاعة الشمس ومع بداية انطلاقها كانت قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي، خاصة بعد إنتاجه لأفلام وثائقية تناولت قضايا سياسية واجتماعية، من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل. وتمييز ضدهم والتي أثارت نقاشاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي. في الأخبار المحلية، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراحة خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسورا أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلنا أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، في طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة بمناسبة 9 آب إن إسرائيل منعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدمير الهيكل الثالث على حد قوله. وأضاف نتنياهو أنه سيعمل على تعزيز الوحدة الداخلية معلنا عزمه تشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، قال إنها ستتولى ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم لاعبي كرة قدم وحكاما ومدربين فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، مدعيا أنهم كانوا ينشطون في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليسوا رياضيين مدنيين كما جرى تقديمهم. وأوضح الجيش أن القائمة نشرت ردا على اتهامات بتعمد استهداف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن من بين القتلى الحكم الدولي التابع لفيفا محمد سامي محمد خطاب الذي قال إنه كان عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي كما زعم بيان الجيش. أعلن مساء اليوم عن وفاة الإسرائيلي الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حيم

0: الأردن عن عمر نهز 93 عاماً بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود لقب خلالها بسيدة تلفزيون. ويذكر أن إذاعة الشمس ومع بداية انطلاقها كانت قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي، خاصة بعد إنتاجه لأفلام وثائقية تناولت قضايا سياسية واجتماعية، من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل. وتمييز ضدهم والتي أثارت نقاشاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي. في الأخبار المحلية، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسوراً أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلناً أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، في طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة بمناسبة 9 من آب إن إسرائيل منعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدمير الهيكل الثالث على حد قوله. وأضاف نتنياهو أنه سيعمل على تعزيز الوحدة الداخلية معلنا عزمه تشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، قال إنها ستتولى ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم لاعبي كرة قدم وحكاما ومدربين فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، مدعيا أنهم كانوا ينشطون في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليسوا رياضيين مدنيين كما جرى تقديمهم. وأوضح الجيش أن القائمة نشرت ردا على اتهامات بتعمد استهداف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن من بين القتلى الحكم الدولي التابع لفيفا محمد سامي محمد خطاب الذي قال إنه كان عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي كما زعم بيان الجيش. أعلن مساء اليوم عن وفاة الإسرائيلي الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين عن عمر ناهز 93 عاماً بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود لقب خلالها بسيد تلفزيون. ويذكر أن إذاعة الشمس ومع بداية انطلاقها كانت قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي، خاصة بعد إنتاجه لأفلام وثائقية تناولت قضايا سياسية واجتماعية من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل. وتمييز ضدهم والتي أثارت نقاشا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. في الأخبار المحلية أصيب فتى يبلغ

0: من العمر 14 عاما بجراح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسوراً أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلناً أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، في طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، وأخيراً في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ازيك يا حبيبتي؟
1: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
0: تمام الحمد لله.
1: شو مستوطك يا حبيبي؟
0: مفيش، مخنوق شوية كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
1: مشكلة نفسها، يلا بانتظار.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة بمناسبة 9 من آب إن إسرائيل منعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدمير الهيكل الثالث على حد قوله. وأضاف نتنياهو أنه سيعمل على تعزيز الوحدة الداخلية، معلنا عزمه تشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، قال إنها ستتولى ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم لاعبي كرة قدم وحكاما ومدربين فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، مدعيا أنهم كانوا ينشطون في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليسوا رياضيين مدنيين كما جرى تقديمهم. وأوضح الجيش أن القائمة نشرت ردا على اتهامات بتعمد استهداف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن من بين القتلى الحكم الدولي التابع لفيفا محمد سامي محمد خطاب الذي قال إنه كان عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي كما زعم بيان الجيش. أعلن مساء اليوم عن وفاة الإسرائيلي الإعلامي الإسرائيلي المخضرم حايم يافين عن عمر ناهز 93 عاماً بعد مسيرة إعلامية استمرت أكثر من 5 عقود لقب خلالها بسيد تلفزيون. ويذكر أن إذاعة الشمس ومع بداية انطلاقها كانت قد كرمت يافين تقديراً لمسيرته المهنية وإسهاماته في العمل الإعلامي، خاصة بعد إنتاجه لأفلام وثائقية تناولت قضايا سياسية واجتماعية من بينها أفلام عن المستوطنات في الضفة الغربية وأوضاع المواطنين العرب في إسرائيل. وتمييز ضدهم والتي أثارت نقاشاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي. في الأخبار المحلية، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي يستهدف جسورا أو محطات كهرباء داخل إيران باستهداف البنى التحتية والجسور في المنطقة بما في ذلك منشآت الطاقة التي

0: تمتلك فيها الولايات المتحدة مصالح. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته تجاه إيران، معلنا أنه في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز سترد الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران، بما في ذلك مواقع تقع في العاصمة طهران أو بالقرب منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، في طبرية والناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، وأخيراً في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.